0: معينة بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم، حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
0: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكن معنا.

0: ام نبيل افتحي افتحي بسرعة ام نبيل.
1: ايه ايه طول بالك شوي.
0: افتحي الباب.
1: اجا ابو عجقة. شو بك شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
0: بعدين بعدين. يلا سكري الباب بسرعة، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
1: خير شو صاير معك؟ طمني، خوفتني، في شي صاير؟
0: هلا ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
1: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلت لي بالي عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
0: عم بركض عم بركض عم بركض. عبي لي كاسة مي. الله يخليكي، تعبت تعبان تعبان.
1: وهي كاسة مي باردة، احكي لي لشوف شو القصة.
0: ما في شي ما في شي، هاتي كيس الاسود لهون هاتي.
1: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
0: شو فيه؟ طلعي.
1: اوف مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
0: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
1: شو؟ شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
0: ايه طبعا بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقول لي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط البحر. ايه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
1: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون؟
0: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخلي قائي مثل الغراب ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
1: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
0: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها، حلال 100%.
1: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اه اخذ 100,000 مني، امت سرقت منه 4 مليون؟ رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك. ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخ عدامة.
0: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
1: وبركي في كاميرات عم بتراقب انت ما شفتها عندن او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
0: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات، ما في ما في كاميرات.
1: طيب وبركي حدا شافك، رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
0: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، أنا مالي خايف من حدا، وأنا أخذت حقي، فهماني؟ هذا حقي، حقي. أم نبيل في صوت برا، إجت الشرطة. أم نبيل خبيني، بوس رجليكي خبيني.
1: روق روق وهدا شوي، روح اتنقوس من ورا الأباجور شوف شو القصة.
0: روح أنتي، رجلي مو حامليني، الله يخليكي روح أنتي.
1: خلص اهدا، رايحة شوف شو القصة.
0: أم نبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البناية.
1: اسكت شوي.
0: شو حكي طمنيني.
1: اف الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
0: شو هلا حكي، جسمي عم يرجف.
1: جسمك عم يرجف؟ ايه طمان، هي سياره اسعاف مو سياره شرطه، طمان.
0: متاكده يا ام نبيل؟
1: متاكده. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟
0: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي
1: راسك رح ينفجر، قلت لي ماشي الحال. فوت نام، صارت الساعه 12 ونص بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدهم. أنا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
0: أنا هيك بدي نام وارتاح، أنا بس بدي نام. منيح إنه هي سيارة إسعاف مو سيارة شرطة، سيارة إسعاف.

0: قلت لك هي شرطة مو إسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدرج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني. خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
2: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدي اكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
3: تفضلوا استريحوا. الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
3: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم. ظلم. ليش اعدام؟ طول عمره السرقة بس حبس، ليش اعدام؟ كمان مرتي ليش اعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
4: ابو نبيل قوم قوم.
0: انا بريء ابو نبيل، انا بريء، بريء ابو نبيل، بريء.
4: انت ابو نبيل قوم، انت عم تحلم. قوم فيق بقى.
0: شوفي وينه الكيس الاسود ابو نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ اعطيني الكيس الاسود.
4: اي كيس اسود واي مصاري؟ شو بك عم بتخبص بالحكي ومغسل وشك لتصحصح؟
0: ام نبيل يعني انا ما سرقت؟ انا مالي حرامي. اخ شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا ام نبيل، شي برعب.
4: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: اخ يا ام نبيل على حلم، يا ويلي. حلمت اني سرقت مكتب ابو طارق واخذت له كل مصرياته.
4: لساتك عم تفكر بمصرياتك؟ بدك تنسالي ابو طارق قبل ما تجن عم تهدس فيه ليل ونهار؟ بقى بدك تنساه؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، انا سامحته دنيا واخره، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغلة البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
4: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي اعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي اعمل ولا بدي ساوي. وانتي كمان ام نبيل الله يرضى عليكي، وانتي طالع على درج البناية دعاسة ارض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي كفاها الله وغنانا.
4: اها هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال. المثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هاي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا بالأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوفوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راسي على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عم نام بدي خطط بشي حلوة اعملها تاني يوم، مو بسرقة ورشوة وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، عشان ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني. وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
4: فعلا ما في اطيب من لقمة الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جبينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور بدون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم بتدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
4: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد. في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر، كانت نتيجة لاستسلامهم للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي أو تدني دخله، أو بعد فشل بإيجاد فرصة عمل لإله اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
4: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطية، والله بنبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل الآية: ثم الشهوة إذا حملت طلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا.
4: طيب هلأ ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان إنه في تفاصيل صغيرة بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين إلها.
0: معك حق فرح، في آية بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعلب الصغيرة المفسدة للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بإمكانه يفسد أرض كرمة كبيرة كاملة، وهيك نحن كمان ممكن خطية صغيرة في حياتنا تفسد صفة ونقاء حياتنا الروحية. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكت ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بيكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بيكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بيجيب دخل أفضل.
4: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخذها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع بالرصيف هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، عطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة، تذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله لهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
4: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت، اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله الحياة الأبدية من المسيح، والرب استجاب له. عكس اللص المصلوب الثاني يلي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام أخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة يلي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما إيدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما إيدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر أيام الضحك والأوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات، ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، بتنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض

0: الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
1: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
0: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
2: هذا الرجل يجدف.
0: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
1: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
0: وقال للكسيح:
1: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
0: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
1: اتبعني.
0: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
2: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
0: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
0: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
3: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
0: فأجابهم يسوع:
1: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
0: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
4: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
0: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
5: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
0: فالتفت يسوع فرآها وقال:
1: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
0: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
1: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
0: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
6: ارحمنا يا ابن داود.
0: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
1: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
0: فأجابا:
7: نعم يا سيد.
0: فلمس يسوع أعينهما وقال:
1: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
0: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
1: إياكما أن يعلم أحد.
0: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
8: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
0: ولكن الفريسيين قالوا:
2: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
0: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
1: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب، أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ 2 فربح 2، أما الذي أخذ 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 2 فقال: يا سيدي أعطيتني 2، فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه 1 وادفعوها إلى صاحب 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة هعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا ويجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلف عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حقي أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إن أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة، هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه كتير وكتير. وحشتوني الأول لأن الأسبوع اللي فات أنا ما كنتش موجودة معاكم، فمن تاني بنرجع لقالوا عنه. وحشتوني كتير كتير جدا كل اللي بيسمعنا على الأبليكيشن أبليكيشن راديو سما، أو كل اللي بيشوفنا من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا بكم من جديد. قالوا عن مين؟ عايزة أفكركم وأفكر نفسي من تاني. قالوا عن المسيح، قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه من زمان قوي قبل حتى ما يجي في الجسد، قالوا عنه حاجات، قالوا عنه نبوات، قالوا عنه كلام منه الصح ومنه الغلط، ولغاية اليوم دوت لسه بيقولوا عنه، لسه بيتكلموا عنه حقائق وأنصاف حقائق وأكاذيب. مواضيع كبيرة ومواضيع كتيرة عن محور هذه الشخصية الفريدة المميزة اللي مفيش منها. ليه؟ لأني هو الله الظاهر في الجسد. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه المخلص. يعني إيه ليديا المخلص؟ ويقصدوا بيه إيه المخلص؟ وهل الكلمة دي كانت من زمان منتظرين مخلص؟ كل الكلام ده وهنتكلم فيه النهاردة مع ضيف الحلقة اللي أنا متشرفة بيه النهاردة. أهلا بيك يا أسيس بيتر، أنا مبسوطة أنك لأول مرة معايا في راديو سما وفي قالوا عنه.
1: أهلا يا ليدي، أنا اللي مبسوط جدا أن أكون موجود معاكم في برنامج متميز حقيقي.
0: شكرا جدا. ليه المسيح؟ قبل ما ندخل في موضوع أنه المخلص، أنا بحب أسأل ضيوفي في الحتة دي وأسمع آرائهم. ليه المسيح شخصية محورية لدرجة ان من زمان قوي بيتكلموا عنه قبل ما جيئوا في الجسد واثناء وجوده في الجسد، ولغاية يومنا هذا بيقولوا كتير عنه؟ زي ما كنت حضرتك بتسمع في المقدمة الاقوال منها حقيقي ومنها انصاف حقائق حتة وحتة لا، ومنها مش حقيقي. في دقيقة كده قبل ما ندخل في موضوع المخلص، ليه؟ اشمعنى؟
1: يسوع المسيح ده شخصية فريدة بكل المقاييس، لأنه هو ابن الله اللي تجسد. فالأقاويل كتيرة جدا جدا، منها صح ومنها الغلط ومنها الأنصاف حقائق زي ما أنت كنت بتقولي، لكنه الحقيقة الواضحة اللي محدش يقدر ينكرها سواء مؤمن بالله أو مش مؤمن بالله، إن يسوع المسيح قسم التاريخ ما قبل المسيح وما بعد. الأمر مختلف، فده يقول لي إن ده إحنا واقفين قدام شخصية فريدة جدا جدا قالوا عنه. فنقدر نكون بنسمع، ولما تسمعي قلبك يدوب قدام الشخصية الجميلة دي، فتقدري تقولي له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فإحنا قدام شخصية عظيمة جدا بتبهر كل شخص، فمش غريب إنه يكون عليها كلام إيجابي أو سلبي، لكنه الحقيقة هو بيفرض نفسه وبيفرض ذاته على التاريخ وعلى كل العالم.
0: معك حق جدا أسيس بيتر. وبنشوف كمان أنه المسيح الناس اللي اتفقت عليه كتير حتى لو ما اتفقوش على كل حاجة فيه، يعني بمعنى أن الكل يتفق أنه شخصية متميزة في تعليمه، في معجزاته، في أنه بلا خطية، في أنه شخصيته جذبت ناس كتيرة ليه، حتى لو اختلفوا في بعض الحاجات زي ألوهيته أو زي أنه هو المخلص. تعال نشوف بقى وندخل مع بعض في الحتة اللي هي يعني ايه، يعني ايه المسيح هو المخلص، ويعني ايه المسيح هو في برضو تعبير تاني ملتصق بيه، المخلص والمسيا المنتظر. واشرح لنا بقى.
1: المسيح المنتظر او المسيح المخلص هما مرتبطين ببعض، لقبين هما، يعني ينفع اخد ده لوحده وده اتامل فيه وده اخد واتامل فيه. فلو وقفت قدام كلمه المسيح، يعني بالعبري مسيح يعني المسيح الممسوح، فيعني الشخص اللي بيمسح بزيت وبيمسح لاهداف محدده. في العهد القديم نشوف عن الشخص اللي بيمسح بزيت، وده بيبقى ممكن يكون الملك، الملك يمسح، الكاهن يمسح، النبي يمسح. هم دول الثلاث أشخاص اللي كلمنا عنهم الكتاب المقدس في العهد القديم إنهم ليهم المسحة دي، وهم اللي بيبقى المسيح أو الممسوح. ونشوف الجميل والروعة إنه الثلاث وظائف دول ممكن نقدر نشوفهم في شخص يسوع المسيح. نشوفه الملك، نشوفه الكاهن، ونشوفه كمان النبي. لو شوفوا الملك، هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي ليه كل السلطان، اللي كل شيء أخضع تحت سلطانه، صح كده؟ ونقدر نشوفه الكاهن اللي دخل بدم نفسه للأقداس، فقدر أنه يكون يوجد لنا فداء أبدي. والجميل في المشهد في عبرانيين لما نقرأ أنه هو رئيس الكهنة العظيم وهو الذبيحة اللي قدمت، فهو رئيس الكهنة وهو الملك وهو كمان النبي، وهو أنه يعني زي ما عبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فهو صوت ربنا لينا. فنقدر نشوفه الملك، نقدر نشوفه الكاهن، نقدر نشوفه النبي، شخصية فريدة.
0: يعني ده احنا كده بنيجي عند العهد القديم بكل ما كان فيه من اتصال ما بين الأشخاص اللي كانوا بيتصلوا اتصال مباشر مع الله، إذا كان نبي أو إذا كان الملك اللي كان بيكون برضو من الله، أو إذا كان الكاهن اللي كان وسيط بين الشعب وما بين الله. التلاتة الوظائف اللي كانت في العهد القديم نقدر نقول عليهم التلاتة دولت اتجمعوا في شخص واحد بس، هو المسيح،
1: شخص المسيح
0: فقط.
1: نقدر نقول عليه الملك، نقدر نقول عليه الكاهن، نقدر نقول عليه هو كلمة الله اللي جاءت عشان تعلن لينا الخلاص.
0: ده شيء يأسرنا جدا، ويمكن ده يخلينا بنفتح عينينا شوية ان ليه احنا كتابنا المقدس في العهد الجديد مش بيؤمن ان لازم يكون التلات وظائف دول موجودين حاليا بتلات اشخاص مختلفين، لان المسيح كفى
1: بالظبط
0: التلات وظائف.
1: النهارده مش محتاج الكاهن اللي بيكون وسيط ما بين الانسان وما بين الله، لان ما عندناش غير يسوع المسيح، هو الوسيط الوحيد اللي قدم نفسه ذبيحه وقدر انه يفتح لينا الباب ندخل الى عرش النعمه. رئيس الكهنه ما كانش بيعرف يدخل غير مره واحده وبطقوس كتيره جدا، لكنه بيسوع المسيح صار لينا الدخول، فالامر أتموا وأكملوا. فالنهاردة مش محتاجين الكاهن يكون وسيط الكاهن الأرضي، لكنه عندنا يسوع المسيح هو شفيع وهو كاهن وهو الذبيحة اللي قدمت.
0: طب لو رجعت الحتة اللي هو المصطلح اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، طبعا بنتكلم عن مخلص، لكن دخلنا الحتة المسيا المنتظر، وانت حضرتك قلت لنا ان المسيا هي المشيح او جاية، الانيسين والشين في العبرية هم زي بعض، فالمشيح اللي هو المسيح، اذا المسيح المنتظر. هما كانوا منتظرين، لو رجعنا للعهد القديم، كانوا منتظرين المسيح اللي جه فعلا في الجسد.
1: كانوا منتظرين جدا المسيح. يعني نقرأ في مزمور 2 تآمر ملوك الأرض ورؤساء على الرب وعلى مسيحه بكل وضوح. نقرأ في أشعياء 61 روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخره. ففي فكرة المسيا الممسوح المنتظر كانت موجودة كتير جدا جدا، مش بس في العهد القديم على فكرة، في العهد الجديد كمان.
0: في العهد الجديد كانوا مستنيين، اليهود كانوا مستنيين المسيا المنتظر.
1: عندنا آيات كتيرة، يعني ببساطة شديدة لما أندراوس بيكلم سمعان أخوه بيقول وجدنا مسيا، احنا يعني بيكلموا على امر هو عارفه فهمه ومنتظره. ولما الرب يسوع اتكلم مع السامرية في يوحنا 4 فقالت له احنا يعني بننتظر المسيح، هو لما يجي هيخبرنا بكل شيء. فهي كان رغم انه سامرية، يعني نقدر نقول عليهم مش يهود قوي السامريين، لكن كان عندهم نفس التوجه والانتظار المسيح.
0: فحتى في العهد الجديد كانوا مستنيين المسيح. هل اتصدموا في ان مش هو ده مواصفات المسيح اللي كانوا منتظرينه؟ ده سؤال هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل تجاوبنا عليه. ما بين التوقع والانتظار لمسيح بشكل معين، وما بين هل هو فعلا اللي حقق ده ولا ما حققش ده ليهم، وهل لو حقق ده حققه بأنه قدر وإزاي؟
1: سؤال كبير.
0: سؤال كبير جدا يا سيس بيتر. هنطلع لفاصل، خليكم معنا وتابعونا، تابعوا صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك، وتابعونا من خلال الابليكيشن. لو مش عندك الابليكيشن نزل ابليكيشن راديو سما، تعالوا نسمع لترنيمة ونرجع مع بعض نشوف السؤال الكبير ده هنجاوب عليه إزاي وهنقسمه قد إيه، وخليكم معنا.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا من تاني معاكم، والترنيمة اللي فاتت بتقول ما تأجلش البكرة. اسمع الكلام اللي احنا بنقوله عن المسيح وفكر، ودي نفسك فرصة تناقش مع نفسك وراجع. راجع انت فاهم ايه وفاهم لغاية فين، واللي فاهمه صح ولا فاهمه غلط. ودي نفسك فرصة وما تأجلش على الأقل التفكير. قبل الفصل أسيس بيتر، وبرحب بيك من تاني، ان احنا اتكلمنا عن سؤال يمكن قماشته عريضة شوية، واحنا بنتكلم عن المسيا اللي كانوا منتظرينه في العهد القديم، المسيا المنتظر، وده اكسبريشن معروف يعني على بعض، المسيا المنتظر. وقلنا حتى في العهد الجديد ان راوس قال وجدنا مسيا سمرية، كان في اعلان عن هو المسيا لما اتولد، حتى حنا النبي يعني سمعان الشيخ كله قال، الناس اللي كانت منتظره لقوه ان هو ده المسيح. لكن هل توقعاتهم كانت في محلها ما بين توقعهم ان هم منتظرين المسيح وما بين المسيح اللي جه في الجسد؟ تعال نحكي في الحته دي.
2: بصي، الكتاب وبالأخص في العهد القديم بيقول مين هو المسيح المنتظر، فبيوضحه بنقدر نقول منظورين. المنظور الأول إنه الملك، المسيح ده الملك القائد المنتصر اللي ليه كل السلطان وكل القدرة، وده حاجة يعني كلهم كانوا محتاجينها بسبب السبي اللي هم كانوا فيه، مستنيين التحرير ومستنيين المسيح. مش بس كده، المنظور التاني اللي هم تجاهلوه، هم انتظروا الملك فقط، لكنه في منظور تاني الكتاب بيكلمنا عنه. أشعياء 53 تقول لنا عن المسيا ده شكله ايه؟ محتقر ومرزول من الناس. مزمور 22 يوصف لنا انه المعاناة والألم اللي يقابلها المسيح بشكل واضح جدا ومحدد. فكان تركيزهم على جانب مش على كل الجوانب، ودي بتخليهم طول الوقت بيدوروا على ملك ينتصر، ودي كانت تخيلهم. هم عايزين ايه بالظبط؟ في كان موديل قدامهم هم بيبحثوا انه يرجعوا له. كانوا عايزين العهد بتاع سليمان. سليمان الملك، ملك كان في وقته كان وفرة اقتصادية غير عادية. في وقت سليمان ما دخلش في حروب، وكان ليه هيمنة وسيطرة على بلاد كتير جدا حواليه، فكان سياسيا ناجح جدا واقتصاديا ناجح جدا، حتى في الجزء الديني في عهده اتبنى الهيكل. فشوف الصورة دي، صورة جميلة، صورة ما فيش بعد كده، سلام سياسي ورخاء اقتصادي ونهضة روحية وكل الصورة الجميلة دي، ده اللي كان اليهودي منتظره، وده اللي كان طول الوقت حتى في العهد الجديد هم منتظرين المسيح. لما أندراوس بيكلم سمعان بيقول له وجدنا مسيح، أخيرا هنلاقي حل للأزمة اللي احنا فيها. إيه الأزمة بتاعتهم؟ الإمبراطورية الرومانية اللي كانت محتلة أرضهم، وكانوا هم عبيد مش أرضهم، كأنهم
1: مسخرين.
2: وفي الوقت ده على فكرة كان وقت قاسي جدا اقتصاديا، كان وقت قاسي جدا، الناس مش لاقية تاكل، الناس في حالة من التخبط، والوقت ده كان فيه ثورات كتيرة جدا بتحصل
1: وهرطقات. ظهرت الغنوسية، وظهرت
2: الغنوسية يمكن بعد كده متأخرة شوية، لكنه أنا بتكلم في وقت بالظبط صدوقين، وده اللي كان مسيطرين على الهيكل وعلى كل البيع والشراء، وكان فيه فساد في الهيكل، فعلى كل المستويات
1: الدنيا بايزة.
2: فهم منتظرين الملك المنتظر اللي هيجي عشان يضبط الدنيا دي كلها. عايزة تشوفي ده أكتر، أو عايزة تحس بنبض ده صح ولا غلط؟ هو ده موجود في كل الأناجيل، واضحة جدا. في لما كان بيشوفوا الرب يسوع بيعمل معجزة، كان عايزين ياخدوه يخلوه ملك، ويعني بتشوف
1: هو ده.
2: أيوة، كانوا عايزين، كان هو بيهرب منهم. بس عايزة تشوفيه بشكل واضح وموجز كده، شوفيه على التجربة على الجبل. تقولي ازاي يعني تجربة على الجبل؟
1: بالظبط. ايوه،
2: تجربة على الجبل، ده المسيح والشيطان بيجربوا،
1: واحنا حاطينها في حتة ضيقة، يعني اني صام 40 يوم، فكإنسان بقى ضعيف جسديا، فجه الابليس يجربه قبل خروجه للخدمة، نقطة من اول سطر، مش ما عندناش ابعاد فيها تاني. فارتباطها فعلا بفكرة المسيح المنتظر او توقعات الشعب في التوقيت ده.
2: احنا عارفين ان الشيطان لما جه يتكلم للرب يسوع بيقوله ان كنت ابن الله اصنع الحجارة دي خبز. انت لما تصنع الحجاره دي خبز مش بس انت هتاكل، انت كمان هتخلي الناس تمشي وراك. وده اللي احنا شفناه لما الرب يسوع عمل معجزه الخمس خبزات والسمك. تاني يوم عايزين ييجوا، عايزين ورا الحد اللي هياكلهم، لانه فعلا كانت في
1: ازمه اقتصاديه.
2: فهم ده بالنسبه لهم، انت لو عملت، ان كنت انت ابن الله خلي الحجاره دي خبز. يعني هو عايز يعرف انت عندك تخلي الحجاره دي خبز، فلما تخلي الحجاره دي خبز الناس هتمشي وراك. قالوا لو سجدت لي اديك كل الممالك دي، لانه ليا سلطان اديها لك، يعني هيكون ليك سطوه وسلطان وقدره. فده معناه انه ايه؟ امتداد سياسي. فبيقول له كده انت ممكن،
1: يعني فهيحصل اتساع زي في وقت سليمان.
2: بالظبط زي وقت سليمان لما خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، انت الملائكه هتحملك. صح. طيب انت لما تعمل كده كل الناس اللي في الهيكل هيشوفوا، يبقى انت المسيح المنتظر. هيشوفوا انه نهضه عظيمه تحصل، حد جاي يطهر الهيكل، حد جاي يطلع الكهنه اللي يخلوا الهيكل ده وسيله للكذب الغير صحيح. فتعمل نهضه روحيه، نهضه اقتصاديه، نهضه سياسيه. وده كان عند المفهوم بتاع الناس، وهو ده اللي الناس هتفت في وقت دخول الرب يسوع لأورشليم في وقت الهتاف. بس بعد شويه اتصدموا، هما نفس الناس اللي صرخوا أسلوبه أسلوبه، لأنه كان غير التوقعات خالص. حتى لما اتكتب على الصليب ملك اليهود، وطول الوقت كان هيرودس بيسأله وبلاطس بلاطس بيسأله أنت الملك، أنت أنت أنت ملك اليهود، أنت أنت ابن، يعني كان طول الوقت هو ده الصورة اللي هو كان خايف منها، وكان طول الوقت عمال يسأل عليها. ودي فعلا العلة اللي اتكتبت انه ملك اليهود. بس هما ما شافوش الزاوية التانية، انه يسوع المسيح هو جاي عشان يملك ملك روحي مش ملك ارضي، جاي يملك على قلبك. وده مش هيحصل الا لما نحط الصورتين مع بعض، الملك المنتصر والعبد المتألم. لما نحط ده قدام بعض يظهر لنا يسوع المسيح المخلص.
1: يا سيس بيتر، يعني حقيقي كتاب المقدس بتاعنا عظيم قوي، اني يعني ربط فكره المسيح المنتظر بالتجربه على الجبل، بفكره توقعاتهم عنه، وان هم اخذوا حته بس ان هو يبقى الملك عليهم، لان يكون مخلص، بس مخلص بشكل متفصل حسب دماغهم،
2: حسب اللي هم عارفينه واللي عايزينه، وكانوا بيحطوا البوكس كده، بيحطوا جوه البوكس. بالزبط. هو ده،
1: هم بيفصلوه على احتياجاتهم ليه كمخلص. فاحنا محتاجينك تخلصنا من الرومان سياسيا، ومحتاجينك تخلصنا من الأزمة الاقتصادية، ومحتاجينك ترجع لنا ملك سليمان والرخاء والعيشة الهنية والهيكل اللي شغالة فيه الذبايح والدنيا زي الفل. فهم فصلوا مسيا بمزاجهم، عايزينه في التوقيت دوت بالشكل ده.
2: هقولك على حاجة كده تانية صغيرة، احنا ساعات كتير بنشاور عليهم باستغراب وحسن،
1: او يكون احنا كمان بنفصل نفسنا،
2: احنا بنفكر كده، احنا بنحط ربنا ساعات كتير في بوكس. احنا عايزين ربنا ده شكله كده يعمل ايه؟ يخدمنا. فسوري في اللفظ اللي هستخدمه، احنا بنستخدم ربنا مش بنعبد ربنا، فاحنا بنستخدمه لانه هيكون فايدة لينا. هو بياخدنا في حتة تاني خالص، هو بياخدنا عينينا تترفع عن كل ما هو مادي ارضي هينتهي، لما هو روحي ابدي. ده الامر الاهم اللي المسيح طول الوقت بيتكلم عن ملكوت الله. ملكوت الله ده مش مباني، مش سلطان. ملكوته قال له وقت ما المحاكمة، مملكتي ليست من هذا العالم، مش بمقاييس العالم، مش بشكل العالم، لكنه ليها أبعاد تانية مختلفة.
1: وانت نبهتنا دلوقتي لحتة مهمة جدا قبل ما أقرأ كومنت هبة، اني احنا بنعمل كده، بنحبس علاقتنا بالله وفهمنا عن الله في إطار احتياجاتنا الأرضية وصورتنا المشوهة عن الله، ان هو يسدد الاحتياجات المادية، يمنحنا السلام والرحمة، يطبطب علينا وقت ما نكون حزانة. يعني بمعنى أصح هو موجود عشان بس
2: مصلحتنا
1: الشخصية. هقرأ كومنت هبة ونطلع لفاصل ولسه مكملين عن قالوا عنه المخلص، وهننقل في الجزء اللي جاي هو ليه هو المخلص. هقول لك سؤال بعد كومنت هبة.
2: ماشي.
1: كومنت هبة بيقول لنا، أولا بتقولي الحمد لله بسلامتك يا ليديا، ربنا يباركك يا أسيس. شكرا يا هبة جدا.
2: شكرا يا هبة.
1: بتقول كيف خلص المخلص حياتنا وافتدينا، وبالأخص إن في ناس شايفة ليه يبقى المخلص فالله غفور، فليه خلصنا ومن إيه خلصنا؟ يعني هو غفور فإحنا مش محتاجين المسيح يبقى مخلص، هو يغفر للكل والله أزلي أبدي، وصفة إنه غفور صفة أصيلة فيه في صفاته الأصيلة، فبدم كده هيغفر للكل وإحنا خلقته فغفور رحيم فيغفر لنا كل
2: خلاص
1: ويغفر لنا، فإحنا لا نحتاج إلى مخلص يجي يخلصنا ويخلصنا من ايه، ما هو غفور وغفر لنا فيخلصنا من ايه. هبه هنجاوب عليكي بعد الفاصل اللي جاي، لكن السؤال المهم كمان اللي يمكن جزء منه يجاوب على هبه، ليه المسيح يكون هو المخلص؟ هل في ناس تانية ينفع نقول عليهم ان هم كمان المخلص؟ فسين من الناس هو المخلص، وصاد هو المخلص، والمسيح هو المخلص، ففي قائمة نقدر نقول عليهم دولت، نطلق عليهم هم كلهم لقب المخلص ولا لا؟ ولو هو بس ليه هو المخلص الوحيد لو هتقولي كده؟
2: برضو سؤال كبير
1: كالعادة. هنطلع لفاصل ونرجع للسؤال اللي قالته هبة اللي يمكن يكون جزء من الإجابة عليه من السؤال الكبير اللي أنا طرحته على الأسيس بيتر. خليكم معنا.

0: باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد ولسه مكملين في قالوا عنه على راديو سما. اهلا بكم من تاني, وينفع تسمعونا من خلال الابلكيشن بتاعنا ابلكيشن راديو سما, كمان ينفع تسمعونا من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك. لكن كمان هقول لكم على خبر جميل جدا, ان انتوا ينفع كمان تسمعونا على الساتلايت, وفي الحاله ديت انا هقول لكم كمان رقم التردد بتاعنا وتكونوا بتسمعونا عليه. ينفع تقدروا تتابعونا على الساتلايت على نايل سات وعلى الرقم 11354/27500 رأسي في. فهنكتبه لكم كمان في الكومنتات علشان لو حابين تكونوا بترجعوا لي تكونوا بتشوفوه وبتدخلوا على الساتلايت وتكونوا بتسمعونا. أسيس بيتر, هبة سألت سؤال وأنا سألتك برضو سؤال, يمكن حاجة جوه حاجة منهم. المسيح هو المخلص الوحيد ولا فلان مخلص فلان مخلص وفلان مخلص, أو كل واحد مخلص في الجيل بتاعه, أو كل واحد اللي الأمة اللي بيخلصها. فموسى جه علشان يخلص أمة اليهود من عبودية في مصر, المسيح جه عشان يخلص المسيحيين, أو ما كانوش المسيحيين كانوا اليهود, لكن بعد كده بقوا في أتباع لي أتباع الطريق, وبعد كده هم بقوا أطلق عليهم المسيحيين في أنطاكيا. وبعد كده بقى أي حد تاني ممكن يكون جه برضو يخلص أمته شعبه. فهل هو المخلص الوحيد ولا كل نبي معين جه برسالة يخلص قومه؟
2: هسألك هجاوبك بسؤال يخلص
1: إيه ده احنا هنقلب
2: ماشي أساس بيتر. هسألك أقول لك يخلص من إيه؟
1: ما ده سؤال هبة بقى.
2: ما هي ده يخلص من إيه, هي دي اللي تجاوب علينا.
1: طيب.
2: يعني لو قلنا أن موسى خلص الشعب من العبودية في أرض مصر, خلص طبعا هو كان بمعونة وقدرة الله, لكنه هو خلص من العبودية الأرضية. أنا خلصتك من أزمة, أنا خلصتك من مشكلة, أنا يعني خلصتك من في ناس كانوا هيقتلوكي مثلا,
1: كل ده علي.
2: كل الحاجات دي أقدر أقول خلص يعني.
1: فنقدر نطلق عليه أنا بخلصك من أزمة مادية, بخلصك من علاقة بايظة فبساعدك تتخلص منها. ففكرة الخلاص دية الوقتي أو من شيء ما
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: لكنه إحنا بنتكلم عن خلاص أكبر, وهو خلاص من الخطية, وده مفيش حد يقدر يعمله, مفيش حد يقدر يخلص من الخطية. كلنا تحت الخطية, الكل أخطأ, الكل محتاج المخلص, فمفيش حد مخلص إلا يسوع المسيح, هو شخص الرب. في أشعياء أنا الرب وليس غيري مخلص. الرب, هتقولي لي طب ده الرب ده الله,
1: كنت لسه هقولها
2: انا قريتك. لا, ما احنا بنتكلم عن يسوع المسيح, هو ابن الله, هو شخص الله اللي تجسد. وده الشيء اللي يمكن في مرات ناس كتير تحس انه مش منطقي انه الله يتجسد, بس الفكرة لما بنفهم ان الخطية ابعادها ايه, تأثيرها ايه, شكلها ايه, عملت ايه في الانسان, ده اللي يساعدنا ان احنا نفهم انه التعامل مع الخطية تعامل خاص جدا, فعايزة شخص فريد جدا, شخص يكون مننا بس ما مش تحت الخطية, لكنه الله اللي تجسد. هو ده الطريقة اللي احنا نقدر نشوف فيها انه الله تجسد عشان يرفع عنا خطيتنا. وهقول لهبة, يا هبة لما انت بتسألي كان ممكن يقول بكل بساطة انا سامحتكم, انت غفور ورحيم يا رب, كلمة واحدة مش مستدعي الامر انك تتجسد وتتصلب وتموت والقصة دي كلها, ما كانش فيه استدعاء. هقول لك صح ومش صح, صح ومش صح. ليه؟ لانه لو هو قال سامحتكم ظهرت هنا ايه؟ محبة الله
1: ورحمته.
2: لكنه في نفس الوقت حصل ايه؟ انا خبيت او لغيت عدل الله. وليه احنا مش بنبص على عدل الله؟ احنا مش بنبص على عدل الله لانه احنا شايفين الخطية غلط, أو إحنا شايفين الخطيئة مجرد حاجة كده إن واحد كسر قانون أو حاجة. الأمر أكبر من كده بكتير. الخطيئة قوة أفسدت الإنسان. فعشان تقدري تتعاملي مع القوة دي والقنبلة دي لازم تعامل خاص. احنا لما نشوف قنبله هنا ينفع انت تتعاملي معاها تفكيها ولا لازم
1: طبعا بصرف النظر عن احنا باوقات بنجتمع نبص في ايه حب استطلاع
2: أيوة
1: فده
2: طبعا.
1: تصرف خاطئ طبعا. مننا فلكن
2: بس انت
1: لا طبعا
2: انت لازم تستدعي شخص من ضباط المفرقعات بلبس معين باجهزه معينه بطريقه مدى خطوره الامر. فالخطيئه امر مهم امر قاسي امر ابعد مما نتخيل. مش مجرد حواء أكلت من الثمرة. الموضوع أكبر من كده كتير. إن في خليقة فسقت حصل لها فساد بسبب الخطيئة. يعني أنا لو سمعت يعني أقول طبعا الخطيئة في كلمتين عشان يعني هبسطها نقدر نكون بنفهمها. هي أول حاجة بتيجي لذهننا أنها تعدي هي كسر القانون ده حقيقي. فحاجة المفروض ما عملهاش عملتها. بس في تعريف تاني من زاوية تاني للخطيئة بيقول لي كده هو عدم إصابة الهدف. يعني إيه؟ يعني الله أوجدني الهدف وقصد فجت الخطيئة عملت إيه؟ كأني بنشن بس مش في الدائرة بره الدائرة. فحصل إيه؟ أني ما تممتش. فكان كأني أقدر أقول إنه التعدي هو شيء مفروض ما عملوش عملته فكسرت القانون. لكن كمان في حاجة تاني لو من ناحية عدم إصابة الهدف إنه حاجة مفروض أعملها ما عملتهاش. ده باختصار شديد جدا.
1: أيوة فكرة آية في الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. يعني أنا قدامي أعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تساوي خطيئة.
2: بالضبط. والأمر اجتاز لكل جميع الناس ما فيش حد مستثنى. الموت وصل للناس كلها لأن أجرة الخطيئة موت. وهنا مشكلة عن موت جسدي. موضوع أكبر بكده بكتير. الخطية مش بس مجرد حاجة فعل خطأ وخلص لكنه الخطية هي سيد قاسي. يعني بيخليني عبد الخطية عبد شوه في الخليقة دي. فالتعامل معها مش أمر سهل. التعامل معها أمر يتطلب تظهر فيه محبة الله وعدله. وده ما نشوفوش غير في الصليب. في الصليب نقدر نشوف محبة الله أيوة جدا. شوف في غفرانه جدا. نقدر نشوف عدل الله جدا جدا. فالاتنين يظهروا في الصليب.
1: يعني احنا دايما بناخد فكرة الصليب في المحبة اللي هو حبنا مات من أجلنا. المسيح مات من أجلنا على الصليب فالمحبة واضحة. وحتى غفرانه كان واضح جدا. يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وجوه الغفران محبة. وحتى محبته للص اليمين واللص الشمال الاثنين يعني اللي تاب واللي ما تابش كان بيعلن ليهم محبة. لكن ينفع تفسر لنا أكتر عدل الله في الصليب كان شكله إيه؟ لأني برضو ده جزء من سؤال هيبة. ليه يعني ليه يجي المسيح مثلا ويبقى هو المخلص فما الدنيا سهلة يعني خلوها سهلة يعني ففين عدل الله في الصليب؟
2: طيب ينفع أرجع للعهد القديم؟
1: طبعا.
2: عايز أقولك أنه الصليب نقدر نشوفه في العهد القديم. طبعا
1: الناس كلها طبعا عارفاك تاريخيا في العهد الجديد.
2: بالضبط. لكنه نقدر نشوف الذبائح في العهد القديم هي الظل بتاعت الصليب. في الذبائح كانت بتتقدم ايه؟ الذبيحة علشان يتم الغفران ويتم تقديم الذبيحة عوضا عن الشخص المخطئ. كان بيجي ايه؟ الشخص بيجيب الذبيحة للكاهن ويحط ايده على الذبيحة. فبيحصل ايه؟ كأنه اقرار منه ان الخطية بتاعته بتتنقل منه للذبيحة. فالذبيحة دي في حد لازم يموت لان اجرة الخطية موت. فمش انا اللي هموت. مين اللي هيموت؟ الذبيحة هي اللي خدت. فده باختصار اللي حصل في الصليب. لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه مبررين. احنا كنا مدانين. احنا كنا مذنبين واحنا كنا مرفوضين. لكنه بدم يسوع المسيح صار لنا تبرير. يعني تبرير يعني ليا قبول ليا غفران. بكل بساطة. ليه؟ طب مين يدفع تمن ده؟ مش أنا اللي دفعته. فهنا يظهر عدل الله، محبته وغفرانه وعدله في الصليب، لأنه الله أتم، الرب يسوع أتم كل مطالب الإلهية في كسر الوصية وكسر القانون في شخص يسوع في الذبيحة دي، ودي كانت ذبيحة كاملة،
1: مش هنحتاج بعدها ذبائح تاني.
2: عشان كده احنا النهاردة محدش بيروح الكنيسة معاه الخروف بتاعه ولا الذبيحة بتاعته، لأن ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة أبدية. ليه نقول أبدية؟ لأنه هو الله الغير محدود. فاحنا كبشر مخطئين، خطيتنا عملت شيء زمني أبدي في تأثير في علاقتنا مع ربنا، فكان لازم عشان تتصلح الأمر ده حد غير محدود قادر يجي بسلطانه يكسر الخطية دي ويديني نصر عليها ويخليني من عبد الخطية لابن لله.
1: رائع، رائع جدا جدا، وتفسير على قد عمقه على قد بسطته العقل والقلب يقبلوه الحقيقة، لأن إذا كان ده عمل إلهي فهو العقل يقبله، لأنه العمل جاي من فوق لتحت، جاي من الله لينا، مش إحنا اللي بذلنا فيه المجهود. وده اللي يخليني أسألك سؤال صغنن جدا، هل الناس حاولت محاولات إن هي تستعين بنفسها علشان تخلص نفسها ولا لأ؟ وهل ده ممكن يدخل جوه طب الطريقة اللي عملها ربنا كانت مناسبة للإنسان ولا مش مناسبة للإنسان؟ يعني الإنسان حاول يخلص نفسه، طب الله حاول يخلص الإنسان بطريقة معينة. يمكن ده يدخلنا في حتة قبل ما نطلع نتكلم عليها بعد الفاصل، إن الميكانيزم أو الديناميكية
2: الاستراتيجية
1: اللي استخدمها الله كانت متناسقة مع رغبة الإنسان، طريقة الإنسان، محاولات الإنسان، ولا ضد محاولات الإنسان؟ هل كان في دور إنساني وكان في دور إلهي، ولا دور كله إلهي والإنسان لسه محتاج يعمل حاجة عشان يخلص نفسه؟ ده هيكون بعد الفاصل. يا رب يا هبة نكون كمان جاوبنا على السؤال بتاعك، لو ما جاوبناش أو في أي حاجة بعتلنا استفسار تاني. كمان جولة بتقول ربنا يباركك يا أسيس بيتر ويباركك يا ريديا، شكرا جدا يا جولة. تعالوا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نشوف الاستراتيجي، الطريقة اللي استخدمها الله للخلاص، وهل متناسقة متناسبة مع الإنسان، وهل الإنسان حاول، وهل عليه دور دلوقتي ولا لأ؟ بعد الفاصل.

0: ده لغني لك على راديو صمت.
1: رجعنا معكم من جديد وطول الحلقة بنتكلم عن قال وعنه المخلص. أخذنا كده بانوراما إني يعني إيه مخلص وإيه ارتباطه بالمسيح المنتظر ويعني إيه المسيح اللي هما منتظرينه يخلصهم وفكرة الملك الأرضي اللي هما كانوا منتظرينه، لكن هو كان عنده فكر تاني لملك أبدي سماوي أوسع أشمل، مش بس مجرد ملك محدود جغرافيا أو محدود لشعب محدد، لا ده كان عنده رؤية لإني لا أنا جاي للعالم أجمع. اتكلمنا كمان عن إزاي الخطية هي اللي خلت الإنسان تحتها مش مضغوط، مش عايش حياة حقيقية مع الله، لكن كان يحتاج إلى مخلص. والسؤال اللي كان قبل الفاصل الأسيس بيتر، المخلص المسيح ايه اللي الميكانيزم او الاستراتيجي اللي استخدمها علشان نقدر عليه نقول هو ده الصح هو ده المخلص؟ فايه الميكانيزم؟ هل مازال الناس ليها لازم يكون قصاد هذا العمل اللي انت كنت بتكلمنا عنه انه كان عمل كامل، ذبيحة كاملة لا تحتاج الى ذبائح اخرى، هل يحتاج الانسان لمحاولات عشان يخلص نفسه من الخطية في الوقت الحالي؟ ده سؤال عارفة كبير بس هتجاوبنا عليه في حوالي 10 دقايق علشان عايزين زي كونكلوجن ورسالة في الاخر.
2: اوكي فضل. احنا يعني بنتكلم انه الانسان مقر ان في خطية، اسألي اي حد هيبقى قادر يشعر بالخطية. ليه؟ لأنه أنا شايف نفسي بغلط وده بيحسسني دايما بالذنب، ففي شعور بالذنب بيلازمني، فبحاول أني مغلطش، فاكتشف نفسي ما بعرفش أبطل، ما بعرفش أن أنا أسيطر على نفسي ولا أن أنا أغير من نفسي ولا أي حاجة، فده بيملاني بالإحساس بأني أنا خاطي، خلاص بقيت مختوم عليا كده أنا خاطي، إحساسي بالخزي. مش بس كده، بيخليني طول الوقت في محاولات فاشلة، ما بعرفش، لأن الخطية عملت إيه بكل بساطة؟ فصلتني عن ربنا، فصلتني عن الناس، فصلتني عن نفسي. يعني بكل بساطة آدم وحواء استخابوا من ربنا وحاولوا يداروا عريهم بالورق تين ورق الشجر، يعني ابتدوا يغطوا نفسهم،
1: محاولاتهم الشخصية
2: محاولات كانت فاشلة. لما نشوف أنه الخطية لما دخلت خلت قايين يقتل هابيل ويتعمل مسافة ما بينه، فالخطيئة مش بس عملت مسافة بين ربنا، بمسافة بيني وبين إخواتي والجسد والناس، الخطيئة كمان فصلتني أنا نفسي. يعني قايين نفسه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل، إحساسه بالذنب وإحساسه بالخطيئة خلاه كاره نفسه. فطول الوقت الإنسان بيعمل محاولات عشان يتخلص من شعوره بالذنب، يتخلص من شعوره بالخزي والعار، يتخلص من شعوره باليأس والفشل طول الوقت. كل العالم والديانات والفلسفات اللي حوالينا يقولك انت عشان تخلص من الحالة الشعورية دي انت محتاج تعمل حاجة، وده يعني ده في كل الديانات وفي كل الفلسفة، انك تعمل، انك تهذب نفسك، انك تشتغل على ان يكون عندك بعد اخلاقي، انه كل ده مش بيجمل. عارفة كده ميت بتحطي له بيرفيم، بتلبسيه احسن حاجة، مفيش اي حاجة بتعمل، لكنه هو في ايه؟ موت. وده الكتاب كلكم كنا اموات، لانه الخطية هي موت. فكل محاولات الانسان دي فاشلة، كل الناس حوالينا بتقول اعمل to do فهتكون to be فتاخد to have تاخد حاجة. ده نفس العقلية، حتى اليهود لما الغني راح للرب يسوع له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، أعمل إيه عشان اخد؟ دي العقلية اللي هي،
1: وحتى سيس بيتر لغاية دلوقتي في كل الديانات اللي هو تبص تلاقي اصلي كم مرة
2: بالزبط.
1: اصوم قد ايه في السنة، ادي عشور او زكاة قد ايه وصدقة قد ايه، اعول ايتام ومرضى وارامل ومعرفش ايه عشان اعمل، علشان كأني عايز، انا اسفة في الكلمة، أسد عين ربنا
2: بالزبط.
1: إن أنا تمام، أنا كويس جدا،
2: أنا قادر أدفع تمن وفاتورة الخطية. فهي دي عشان كان رب يعني بيقول كده ما حدش هيقدر يدفع فاتورة الخطية. كنت بتفرج من كام يوم كده على ريلز كده فعجبني حد بيقول كده الناس وربنا أو الإله بينهم سلم, هو بيقول بالتشبه, فكل الديانات بتحاول إيه إني أنا تحت خالص
1: وأنا أطلع السلم,
2: بحاول أطلع السلم بحاول أخد درجة, لو عملت حاجات حلوة أطلع درجة, عملت حاجات وحشة بنزل درجة, فطول الوقت بحاول أعمل حاجات عشان أوصل لربنا عشان أكون في الوضع ده. الجميل عندنا إنه الله هو اللي نزل على السلم عشان ياخدنا هو, لأن كل قوانا وكل قدراتنا ضعيفة إن هي تقدر توصل لفوق. أنا عجبني التشبيه ده اللي قاله, فهو ده بيلخص ببساطة شديدة يعني إنه ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد, محدش يقدر يدفع ثمن فاتورة الخطية لا أعمال ولا أي قدرة. وده اللي أنا عايز أقوله, ياما الناس حوالينا بتصوم أكتر وبتصلي أكتر
1: وأخلاقها جميلة
2: لكنه عنده فراغ وعنده إحساس بالخطية مش عارف يتعامل معاه, فطول الوقت ماشي بذنبه ماشي بتعبه. لكنه باختصار شديد هي الديناميكية اللي اختارها الرب, مش to do عشان to be to do have, لا العكس, to have رقم واحد فتكون to be, تاخد ايه هي النعمة, هي الأمر والخلاص تاخده تهدية, دي عطية الله to have, فتكون ابن الله فتدو بعد كده تعمل أعمال الله. فالمعادلة معكوسة, لو قدرنا نفهم الأمر ده أنه مش بالقدرة بتاعتنا ليس بالأعمال كي لا يفتخر, بالنعمة أنتم مخلصون. وأنا حابب أقرأ معاكي آية في واختم بيها يعني وقتنا ده, في رومية 3:24 يقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح, مش بحد تاني, الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هنا كلمة أو جزء ده بيوضح لي الرب عمل إيه, فأنا بقول كده إنه هو بررني, بررني يعني خلاني في حالة, بدل ما كنت في حالة الإدانة بقيت مقبول, بدل ما كنت في حالة إني علي مديونية بقيت مخلص, بقيت مليان بالحب والغفران, قادر أعيش حياة مختلفة. إزاي ده حصل؟ بدم المسيح. فنقدر نقول التبرير ده لما نشوفه من ناحية الله, من زاوية الله, التبرير ده الله قدمه لنا بالنعمة
1: مجانا,
2: هدية, هدية عطية الله.
1: طب أنا يعني أنا عارفة أن حضرتك هتقول لنا دلوقتي إحنا نعمل إيه, بس دلوقتي أنا الخلاص مجانا وبالنعمة وأنا عليا أني أقبله,

0: أقبله واستفاد بيه؟ محتاج الإيمان. هو بيقول كده: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، إني أصدق، إني أصدق أنه حبني ودفع الثمن. تمام؟ والثمن بتاع التبرير ده كان بالنسبة للمسيح مكلف. أقدم إيه؟ دمه. بالنسبة لي أنا إيه؟ مجانا، متبررين مجانا.
1: المسيح بالنسبة له مكلف، قدم دمه، لكن أنا بالنسبة لي مجانا.
0: مجانا.
1: تمام.
0: مجانا. أنا إيه اللي خليني أصدق في ده؟ أنا إيه اللي خليني أقول إنه فعلا موت المسيح غفر خطيئتي؟ ده سؤال مهم جدا. عارفة لو موت المسيح وخص القصة خلصت عند الصليب، هقولك الأمر مشكوك فيه 100%. يا ما جه للأرض رجال الله، أنبياء، بيعملوا أعمال صالحة، بيتكلموا حلو، وا وا وا، لكنه هم محدودين محدودين. لكنه ابن الله اللي مات على الصليب هو قام. ودي النقطة التانية، بدون قيامة المسيح مفيش أي تأكيد لكل اللي احنا بنقول ده. فاحنا إيماننا قائم على موت المسيح وقيامته، مش موت المسيح بس. فقيامة المسيح هو دليل لتبريرنا. أعمل إيه النهاردة؟ ده اللي احنا محتاجينه. بكل بساطة أنا بقول لكل واحد بكل قوة، أنت النهاردة شاعر بالذنب، حاسس بالخوف، حاسس بالخزي، تعبت ويئست من نفسك، وكل المحاولات بتاعتك فشلت بأنك أنت تعيش حياة حقيقية. بكل بساطة هو بيقول كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. روح له كده بكل ما أنت فيه، بخطيتك. أوعى تكون بتقول هبطل الخطية وجيله، هبطل اللي أنا بعمله، هبطل إن أنا أدخل على السيطات دي، هبطل إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا. روح له قل له: أنا مش عارف، أنا مسلوب الإرادة، أنا ضعيف جدا، وأنا نهاردة ما عنديش حل تاني غير إني أستقبل نعمتك. الأمر ده لما بتقول ده لربنا نهاردة، ممكن تسميها صلاة، ممكن تسميها دعاء، ممكن تسميها أي شيء، بس لازم تكلم ربنا. قل له: الوضع اللي أنا فيه نهاردة مش قادر أكمل فيه، كل يوم الخطية بتأيدني أكتر، كل يوم مهما كان بتطور وبكبر وبكون في أحسن الأماكن وفي أحسن المستويات، لكني من جوايا حاسس أني ضعيف قدام الخطية، وضعيف جدا قدام كل ضغوط العالم. قل له: يا رب أنا جاي لك بكل ضعف، جاي لك بكل خطية، جاي لك بكل شهوة، جاي لك بكل قيد، وأصدق أن دمك يطهر. الصلاة دي لما بتصليها بقلب صادق، وانت محتاج تصليها وتقول له: يا رب أنا مصدق، هتختبر نعمة الله. نعمة الله مش محتاج أن أنا أقول لك 1+1=2، لكنه هي عمل إلهي يخترق قلبك. بس أهم حاجة في الأمر ده إنه قلبك يكون عايزه بجد، وهو أبدا أبدا ما هيكون بيرفضك. صدق إنه يعرف يوصل لك. عايز أقولك إن النهاردة وإنت بتسمع الراديو بتاعنا، البرنامج بتاعنا، هو صوت بينادي عليك، مش مجرد صدفة ولا مجرد أنت بتقلب في القنوات أو الريلز، لكنه هي دعوة خاصة جدا. ودي تقدر تنطلق وتقول له: أنت وقفتني النهاردة قدام الكلمة دي، عايز تقول لي إيه؟ عايز توصل لقلبي إزاي؟ صدق في يسوع المسيح اللي غير، اللي دفع ثمن خطيتك، ويقدر يديك غفران الخطايا ويديك خليقة جديدة تعالج كل فساد الخطية أوجدته.
1: يعني أسيس بيتر، الحقيقة الرسالة الأخيرة دي بتخلينا واقفين قدام كلمة الله وقدام شخص المسيح، عاجزين عن العمل العظيم العظيم. إحنا المؤمنين بيه وبنيجي نتكلم هنا وبنقول عنه، بنيجي مبهورين بالعمل اللي عمله في حياتنا إحنا. عشان كده عايزة أشكرك الأول، وبجد ربنا يباركك قوي على الحلقة الجميلة دي اللي وجهت عنينا فيها على المخلص الحقيقي الوحيد هو يسوع المسيح. وعايز أقول أأكد على كل واحد اللي دقناه، نفسنا قوي ان انت كمان تدوقه، اللي عرفناه عن المسيح نفسنا انك انت كمان تعرفه. لو مصدق زي ما كان الأسيس بيقول هتآمن هتاخد، لو مش مصدق دور ورانا واقرأ واسأل واعرف.

ودي نفسك فرصة انك انت تغير افكارك، تغير معتقداتك، تدور على الحقيقة فين علشان تعرفها بجد. الحياة محتاجة انك تكون بتدور، لان الحياة مش رخيصة، دي حياة ابدية. شكرا تاني اسيس بيتر، وربنا يباركك على الحلقة الجميلة دي، واقابلكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير جدا. والنهارده الحلقه بتاعتنا جميله، كلها مواقف كوميديه. عارف انت لما تبقى ماشي كده وحاسس انه نفسك الارض تنشق وتبلعك بسبب الموقف اللي حصل، ممكن تكون مثلا غلطت في اسم حد بس بشكل محرج قوي، بعت رسالة بدل ما تبعتها لشخص بعتها لشخص تاني وما كانش ينفع يسمع الكلام ده. فهنتكلم النهاردة عن الإحراج، والإحراج بقى اللي بيبقى في أول المقابلات. فيا ترى الإحراج والكسوف قوي ده اللي في أول المقابلة بيبقى لطيف ولا بيبوظ كل حاجة؟ كم مرة أوقات قلت معلش خلاص ما حصلش حاجة، حصل خير، بس مش لأنك مقتنع، بس لأنك مكسوف جدا ومحرج جدا. فعارف أنت أوقات كده لما بنحرج بتيجي سلسلة معلشات كتير كده، معلش. فلو افتكرت موقف محرج كمان وحبيت تشاركه معانا، فيا ترى هل أنت لو الموقف المحرج ده اتعاد تاني وانت كنت مريت بكل حاجات الإحراج، يا ترى كنت هتتعامل ازاي في نفس الموقف؟ تخيل ان انت دخلت مكان كله ناس وواثق في نفسك جدا، وداخل بتقول يا ارض تهدي ما عليك ادي، هوب اتزحلقت وكل الناس اللي في المكان بصوا عليك، ايه اللي هيحصل في اللحظة دي؟ اوقات بنعمل نفسنا بنضحك وانا اصلا ببقى يعني خلاص مش قادر يعني استحمل اللي بيحصل. كلنا اتحطينا في المواقف دي، انت رد فعلك ايه؟ بتضحك من نفسك ولا بتهرب علشان مش طايق حد يشوفني دلوقتي خالص، اغربوا عن وجهي جميعكم، ولا بتبقى اللي هو ايه، بتقول المصطلح بتاعي ارض تشقي وبلعيني؟ الغريبة بقى ان الموقف المحرج ده ما بيتنسيش وبيفضل في دماغك كتير قوي، مع ان الناس ممكن تبقى نسيته، ومع ان الناس ممكن ما تبقاش ركزت فيه زي ما انت يعني ركزت فيه، بس انت استل فاكره وفاكر انه الناس كلها مركزة معاك فيه وحاجات كتيرة كده. فالنهاردة هنتكلم عن الإحراج، ليه بيحصل وليه في ناس بتعرف تعديه وما تكملش معاه، وفي ناس تانية بتوقف عنده الموضوع بيبقى عندها كبير. مستنية تعليقاتكم ومستنية لعبة شهور الميلاد كمان. نانا بتقول صباح الخير والسعادة، صباح الفل عليكي يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة. بفكركم انكم دلوقتي تقدروا تبعتوا لنا او تتابعونا على اليوتل سات والنايل سات على التلفزيون، والترددات موجودة في التعليقات اللي موجودة في لايف الفيسبوك، وكمان موجودة في صورة على البيج بتاعت الفيسبوك، وكمان تقدروا تتابعونا لايف من خلال الفيسبوك، او تقدروا تتابعوا الحلقات متعادة على الساوند كلاود، كمان تقدروا تشوفونا على اليوتيوب، فاحنا موجودين معاكم في كل حتة. راديو سما مش برنامج صباحي بس، انما هو بيقدم معاك 24 ساعة فقرات وبرامج طول اليوم. لو عايز شيء نفسي، لو عايز شيء روحي، لو عايز شيء دفاعي، لو عايز يعني كل حاجة هتلاقيها، فترة ترانيم هتلاقيها، فالراديو مميز قوي في الحتة دي. كمان موجود معانا فريق المتابعة، لو انت حاسس انك نفسك تتكلم مع حد، حاسس انك نفسك تحكي ترغي، محتار، بتسأل عن حاجات كتير، كمان تقدر تبعت لنا وتتواصل معانا على رقم الواتساب او كمان على الماسنجر، هتكون في فريق كامل بيتابعك. فتعالوا كده عبال ما نصحى ونفرفش ونحكي، يا ترى ايه الموقف المحرجة اللي تعرضت لها، ويا ترى كنت بتفكر ازاي وبتعمل ايه؟ يلا بينا نطلع اول فاصل ونرجع نكمل.

دبل إسبريسو. مفيش مناسبة مفيهاش قهوة، مناسبة خاصة أو عامة، علمية أو عالمية، لأن مش معقولة حد يسأل على قهوة ما يلقهاش. علشان كده سموا الأماكن اللي بتقدم مشروبات في كل اللغات في كل العالم قهوة. إذن فالقهوة مكان رائع، القهوة كمان مكان للقاء الأصدقاء والأحبة ومحبب لكل الناس. طب وأنا إيه دخلي بقى في الموضوع ده؟ أنا مش هفتح قهوة، فبتشجعني بكلامك ده على إيه؟ لا يا سيدي، أنا نفسي تبقى زي القهوة، بمعنى تبقى محبوب من كل الناس، ملجأ للفرحان والزعلان والكسلان والمهموم. وبيتقال في القهوة الشعر واللقاءات الثقافية المتنوعة، يعني تبقى الناس نفسها تشوفك وتستشيرك والقعدة معاك حلوة ومحببة من كل الناس. وإزاي أبقى كده؟ بص يا سيدي، مش هتقدر تبقى كده لوحدك بمجهودك الفردي أو حتى الجماعي. الحكاية محتاجة قبول وحب وإنسانية وحساسة وجدعنة ووقفات رجولة. اللي هيساعدك رب

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم النهاردة عن الإحراج والمواقف المحرجة. يبان الموضوع يعني إن هو بسيط ومواقف محرجة وكده، بس خلينا بقى نحلل الموضوع وندخل إلى ما هو العمق ونشوف إيه اللي وراء الحلقة دي. والنهاردة أنا عايزة أقول إيه، بس خلينا الأول نهزر كده مع بعض ونقول إيه أكتر موقف محرجة أنت اتحطيت فيها وكنت حاسس إنه يا أرض تشقي وبلعيني. يعني أنا بجد مش عايزة بقى في الموقف ده خالص خالص خالص خالص. يا لهوي، أنا حياتي كلها موقف محرجة يا جماعة، بجد بجد. انا ايه ابسط موقف، انا مش عارفة، انا عادة ما بعمري ما اجيب اتنين شوز لنفس اللون، عمري عمري بجد. وبعدين كان في ميتنج مهم وانا ما عرفش ايه اللي حصل في السربعة، لبست واحدة سودة وواحدة كحلي ونزلت بقى ورحت. وبعدين يعني لقيت حد شخصية مهمة يعني، بس حلوة قوي تناسق الالوان في الشوز. فبص لقيت ايه اللي حصل، يعني انا الناس لغايه دلوقتي قدام الناس كلها، فطول الوقت حاسه انه بجد الناس ما بتبصش على حاجه غير الشوز بتاعتي. بس هو في حقيقه الامر يعني هو الموضوع مش ملحوظ قوي، بس هو الشخص ده عنده قوه ملاحظه فشافه. ده كان ابسط موقف ممكن يتحكي فيه. موقف تانية مش هتنفع تتحكي فيه موقف، هحكيها معاكم طول الحلقه النهارده يعني. بس ايه، انا بحب اعمل ماتشنج في الجزم يا جماعه، بحب البس شوز وشوز كده. بهاء بيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركه والنعم. وينانا شهر 4 ويبعتالي كمان شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 4 وشهر 12 بيقول ايه. شهر 4 بيقول اكتب جملة تشجع شخص بيتكسف بسرعة. لو في شخص بيتكسف بسرعة قوي بيسمعنا دلوقتي وبيحرج قوي، واي حاجة بتسبب له احراج، لان الاحراج درجات كمان، فيا ترى ايه الجملة اللي ممكن تكتبيها تشجعي بيها الشخص ده؟ يمكن كلمتك النهاردة تكون سبب ان حد يستعيد ثقته بنفسه. يمكن كلمتك النهاردة تكون انه حد يستعيد ثقته بنفسه. ده شهر 4 يا نانا. خليني بقولك شهر 12 وده ليه أنا، ماشي. تعالوا كده نشوف شهر 12 بيقول إيه. اكتب آية أو مقولة بتديك ثقة لما تتحرج. يعني بصي، بحس إنه أكتر حاجة لما بأحرج قوي، مش مشكلة، بعد أقول لنفسي كده مش مشكلة مش مشكلة، عادي عادي يعني. لأنا أول ولا آخر واحدة يحصل لها كده، عادي. مش معقولة الكوكب ده كله ما حصلوش الموقف ده، أكيد في ناس عدت بالموقف ده عادي ومحرجة جدا وبيبقى وشي أحمر قوي وبتبقى الناس كلها يعني، ممكن اللي ما شافش الموقف يعرف الاحراج اللي انا فيه من وشي. بس عادي بفضل اقول لنفسي اولا انا اكتر الناس اللي بتضحك على نفسها بجد. يعني مره دقلقت كده وقعت، وبرضو كان في مكان كده وسط ناس وكده، انا اصلا ما قمتش من على الارض بسبب الضحك. يعني انا مش قادره اقوم بسبب ان انا بضحك على نفسي، بضحك على نفسي بقى عشان ايه، اغطي الموضوع يعني، بحس انه عادي عادي. بس عادي عادي عادي يا جماعه، عادي مش مشكله مش مشكله، عادي عشان اقول ولا اقول واقعد اضحك بقى واهزر وكده مش عارف ايه. مواقف محرجه تانية، مره سبت المايك مفتوح وما كنتش واخده بالي ان هو مفتوح، وكنت بحكي قصه حياتي مع حد. يعني بتكلم في مواضيع مهمه ما ينفعش تتقال على الهوا يعني، وحاولنا بقى نصلح بقى، ولقيت كل المسج يا بينا فين المايكات يا بينا. بقى عايزة اقول لكم انا دلوقتي براجع المايكات 100,000 مرة 90,000 مرة عشان خطر ما يحصلش الموقف ده. عادي عادي يعني، اهو انا بقول عادي يعني، لما بأحرج بقول عادي. والكلمات اللي بنمسك بيها وقت ضعفنا هي اللي بتقوينا وقت المواجهة، ده حقيقي. يعني انا شخصية بحاول دايما اهونها على نفسي بكلمة عادي، مفيش مشكلة، هيعدي الموقف، هيتنسي. فانا بفضل فعلا اقول الكلام ده علشان خاطر ايه، يعني الموضوع يتنسي كده واحس انه اهونها على نفسي. طيب ايوه الترينة دي بحبها قوي، سلامك فائق العقول. كمان بهاء بيقول الاحراج والكسوف، يا ما اتحطيت في مواقف محرجة، احكي لنا يا عم بهاء. بيقول اكتر المواقف المحرجة اللي مريت بيها اني مرة قلدت طريقة كلام شخص وتصرفاته، ايه وفجأة اتفاجئ ان هو وراه. كتير كتير كتير تجيب، بس بتجيب في سيرة حد وتلاقيه واقف وراك وبيسمع، بيبقى مواقف محرجة، بتحط نفسك في مواقف بايخة. انت عارف انت بيتقلكش غير كده. ايه تاني مواقف محرجة ممكن النهاردة نقولها وتضحكنا كده؟ وانا في تقالت لي مواقف كتير قوي يعني، مثلا في واحدة عادي ده بيحصل كتير قوي لما مثلا واحده تبقى لابسه سكيرت جيبه يعني او كده وبتنسى يعني يعني بتبقى اتشبكت مثلا في عايزين يعني مواقف بقى من دي خدوا كتير قوي قوي قوي قوي حد ينزل مش مكمل هدومه وحد ينزل اللي هو تتحس خلاص يا جماعة عادي عادي عادي يا جماعة ما حصلش حاجة. ناس كتيرة بتتحط في المواقف دي, الحاجات دي بتبقى محرجة جدا جدا. وكمان بهاء شهر 11 وشهر 7, يلا بينا بهاء نشوف شهر 11. قول نصيحة لحد بيتحرك بسرعة, شارك خبرتك يمكن يكون تكون سبب في ان حد يتجاوز خوفه. قول نصيحة لأي حد بيتحرك بسرعة. انا عايزة اقولك انه في ناس ما بتعرفش تعدي مواقف الإحراج, يعني في ناس قوية لا تعرف تعدي, بس في ناس بجد بتنهار. انت عارف انا بجد اعرف شخصية ما راحتش الشغل تاني بسبب موقف محرج معاها, فضلت اقنع فيها انه عادي لا انا مش هروح بعد ما حصل ده مش هروح. ف يعني مواقف محرجة كتير جدا بتحصل, والواحد في حد بيعرف يتجاوزها وفي حد ما بيعرفش يتجاوزها. تعال نشوف شهر 7 بيقول ايه. شهر 7 بيقول ايه اكتر كلمة بتكسرك قدام الناس, والنصيحة ليك ما تسمحش الكلمة من حد تحدد قيمتك, قيمتك اكبر من اي رأي. ايه اكبر كلمة ممكن تكسرك لو اتقالت لك قدام الناس؟ ده شهر 7 كمان يا بهاء, فقول لي كده انت ايه رأيك وشاركني بإجابات الأسئلة. بهاء بيقولوا في مدرس قال ده, خدت عنده حصة وبعد ما خلصت انا قعدت اقلده طريقة كلامه ورقيته ورايا برضو. يا ابني انت موعود, طب بتقلد الناس وبتتريق عليه, انت متنمر ليه يا بهاء؟ التنمر بيحطك في مواقف بايخة. يعني بص يعني مواقف تبان عادية بس طب ايه بقى المدرس بيعمل ايه او بتعدي الموقف ازاي؟ بتضحكه وهو بيضحك ولا بيحطك في دماغه وبيبقى متضايق منك؟ يعني المواقف دي بتعدوها ازاي في الوقت ده؟ نانا بتقول احيانا بيكون الانسان متعبا ومكسورا لدرجة انه يتمنى لو يختفي من كل شيء, ليس لأنه لا يريد الحياة بل لأنه لم يعد يحتمل هذا الألم. أيوة أنت بتتكلمي كده على المواقف المحرجة بس اللي بتسبب لنا ألم, اللي هو بصوا زي مثلا موقف أنه حد يقف في ميتنج مثلا ويتهته, أو حد يبقى عنده مقابلة مهمة جدا وما يعرفش يتكلم فيبقى خارج فاقد الثقة في نفسه ويبقى خارج متألم ويبقى حاسس أنه هو قليل قوي. فالمواقف دي مؤلمة جدا, يعني دي مواقف محرجة بس في نفس الوقت مواقف مؤلمة. بهاء كمان وفي مرة رحت اشتري تيشيرت وقلت ايه المحل المشرشب ده وصاحب المحل واقف وراي. لا انا بعمل حركة بقى وحشة جدا, ابقى داخلة مع صاحبتي وبعدين انا حد ما بيعرفش يخبي ردود افعاله او كومنتاته لما يشوف حاجة يعني غلسة جدا, فدخلت المحل فبقول لهم ايه ده ايه الذوق الوحش ده, هو مالهم ده جايبين الحاجات من فين, مين اللي ما عندوش دماغ اللي عمل اللبس ده؟ ده وقعدت بقى ايه اجود واقول ايه بقى ده انا جالي تلوث بصري. وبعدين لقيت الراجل واقف ورايا فعلا وبيبص لي بيقول لي ميرسي يا فندم. قلت له لا انا ما اقصدكش انت, انا اقصد الحاجه اللي في المحل. وبعدين حسيت ان انا عكيتها اكتر فقلت له طب بص انا همشي بقى دلوقتي عشان انا عكيت قوي, ورحت مشيت وانا حاسه ان انا مش عارفه اطلع من الموقف اللي انا فيه. فهو واضح ان موضوع وراك ده, بص دايما اتكلم بوراك. يعني انا هقول لك على حاجه, وانت بتتكلم يا بهاء لف حواليك عشان انت عندك مشكله في موضوع وراك, فوانت بتحكي حاجه لف حوالين نفسك كده عشان نحاول نخرج من الموقف ده. كمان نانا بتقول خجلك مش ضعف وهدوءك مش نقص. هي بتقول لشخص بتدي نصيحة لحد بيكون بيحرج قوي من المواقف وبيتكسر قوي, فبتقول خجلك مش ضعف وهدوءك مش نقص, ثق بنفسك لاني قيمتك اكبر بكتير من خوفك من كلام الناس. يا سلام, يعني جملة قوية جدا, قيمتك اكبر بكتير من خوفك من كلام الناس, مهما الناس اتكلموا انت قيمتك بتفضل زي ما هي مش بتتغير. بهاء بتقول في ناس بتضحك معايا لما تنمر لكن انا بكون مكسوف وفي ناس بتتضايق وبيبان على وشها غضب ربنا. اكيد اكيد ما حدش يعني هتتريق عليه وهيقول لك لقد احسنت يا بهاء التريقه. ما حد يعني ما فيش حد هيقبل انه يسمع تريقته بودانه يعني. حرام حرام حرام كده بهاء. بس انا انصحك بعد كده وانت بتتكلم ما تقفش في مستقيم, لف خد زاويه كده 360 درجه ويعني علشان بس تتاكد ان انت يعني تمام يعني خلاص كده انت كل الناس مش موجوده وهتبدا تتكلم. يا اما ما تتكلمش بقى بهاء وتتنمر بقى وعالج نفسك من التنمر, صعب الموضوع قوي. خلينا مع بعض وقولوا لي اكتر مواقف محرجه اتعرضتوا لها فيها. انا اقول لكم على موقف وحش قوي. كنت في السعوديه, فالسعوديه عندهم الحمامات يعني ايه يعني اللي هم ملبسين الراجل العقال اللي هو اللبس بتاع البلد نفسه المواطن السعودي. فانا كنت نايمه ما تفهموش في حاجه غلط يعني انا مش مركزه, فانا افتكرته شعر, افتكرت ان ده حمام السيدات ورحت فتحت وايه حسيت ان في حاجه غلط فرحت خرجت تاني. فدي يعني اللي هو خلاص خلاص يا جماعه خلاص خلاص. فبتبقى مواقف بقى ايه اللي انت تشطئ نفسك يعني انت مركز شويه. بس برضو هم غلطانين لانه يعني اوقات احنا مش بنبقى عارفين شكل يعني. انا افتكرت لو قال شعر لانه نازل كده فانا افتكرته شعر يعني انا افهم منين يعني. بس بعدين بقى بتتعلم بقى وتعلم على نفسك وبتقعد بقى تركز 100 مره 1000 مره انا داخل فين علشان ما يحصلش لخبطه. ففي مواقف كتير انا مواقفي كلها مؤذيه يا جماعه يعني انا مواقفي بشعه يعني. مره من المرات لقيت برضو كنت ماشيه, فانا عامه بنسى الناس بسرعه قوي وبنسى اشكالهم وبنسى انا يعني ممكن اكون قعدت مع شخص اتكلمت وشفته تاني ما عرفتوش. فانا عندي مشكله ان الناس بتزعل ان انا بنسى الاشكال وبنسى خالص ان احنا قعدنا مع بعض. يعني ممكن نكون اتقابلنا وقعدنا مع بعض ولو شفتك تاني ما اعرفكش غصب عني بامانه. وطبعا ان الاسم مش موجود اصلا, احنا بنتكلم انه اذا كان الشكل مش موجود فالاسم مش موجود. فالمهم رحت لقيت حد بيبتسم لي فافتكرت ان انا اعرفه, قلت من باب العلم بالشيء اروح اسلم. فالمهم رحت اسلم فقالت لي هو انت تعرفيني؟ حسيت انه يعني كنت عايزه اقول لها بسلم احتياطي لربما اكون بعرفك. فقلت لها مش عارف ورحت قلت لها طب بصي خلاص ومشيت يعني. يعني برضه من ضمن الموقف اللي احرجت قوي. ما علينا, انتوا عارفين انه الوش ممكن يحمر في اقل من 5 ثواني؟ يعني لما تتعرض لموقف محرج وشنا بيحمر في اقل من 5 ثواني بعد الاحراج ده, وده بسبب ان الدم بيتدفق بشكل كبير قوي تحت الجلد. والانسان هو الكائن الوحيد المعروف ان هو بيحمر وجهه من الاحراج. وده طبعا علامة اجتماعية بتساعد الناس انها تحس بالموقف اللي انت بتمر بيه فبيشفقوا عليك فبيحاولوا يخرجوك من الموقف ده. وطبعا في أزمة عندنا كلنا إنه في مصطلح كده اسمه تأثير الضوء أو السبوت لايت إفكت, اللي هو إنك بتفتكر إن كل الناس فاكرة لك الموقف وكل الناس مركزة معاك وكل الناس مش هتنسى الموقف. بس هو حقيقي محدش بيبقى مركز بعد الموقف المحرج, الناس بتبدأ تنشغل في حياتها العادية بس إحنا عقلنا ما بيفهمش كده. بيقولك بقى الناس اللي بتضحك بعد المواقف المحرجة قوي اللي بتبقى يعني لما حد مثلا يقع أو يحصل أي موقف وينتابه نوبة ضحك كده, بيقولك إن ده رد فعل طبيعي جدا لأن الضحك بعد المواقف المحرجة بيقلل هرمونات التوتر. وعلشان كده في ناس كتير قوي بتحول إحراجها لهستيري الضحك, وأنا منهم يا جماعة أنا بعترف. وعارفين في موقف محرج جدا حصل في جائزة أوسكار يعني, في وهما بيوزعوا جوائز أوسكار في موقف محرج جدا جدا. فاعرف انه لو اتحطيت في موقف محرجة يعني حدث مهم وغلطوا فيه عادي يعني. كان سنة 2017 في حفلة الأوسكار اعلنوا انه الجائزة متاخدة لفيلم لا لا لاند وان هو الفائز بجائزة افضل فيلم, وبعد دقائق اكتشفوا ان هما اعلنوا اسم الفيلم غلط وان الفائز الحقيقي هو كان مونلايت.
2: طبعا كان واحد من أكتر المواقف المحرجة في تاريخ الأوسكار كله. طبعا الناس تفهمت ده بمنتهى الوقار, والفريق بتاع الفيلمين اتعامل مع بعض بهدوء واحترام, وتحول طبعا الموقف لفضيحة, لكن الناس اتعاملت بالموقف ده في منتهى الاحترام اللي في الدنيا. فلو كنت مكانهم كده وتقلك ان انت طلعت الأول وفجأة اكتشفوا ان انت مش الأول ولا حاجة ولا انت من الأوائل, وهو تشابه أسماء بس, ايه الإحراج ده؟ هتحس بإيه؟ فتعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مها بيقول أنا بحب أروح المدرسة عشان الحكاوي الحلوة والمدرسة والتنمر, كل ما هو ممتع مع الأصدقاء, التريقة على المدرسين وغيره, كل واحد قاعد قدامي أفهم ربع. يا لهوي يا بهاء, إيه ده؟ إيه بهاء ده؟ إيه بهاء ده؟ ده أنت دبلومة في التنمر, ده أنت دبلومة في التريقة, حرام عليك يا شيخ, حرام عليك البيئة, حرام عليك الناس اللي حواليك. بس بص بقى, دام اوكي واخد الموضوع حدود وانتم بتحبوا ده وبتهزروا مع بعض وما فيش حد مأذي, تمام, بس خد بالك لا يحصل اذيه فعلا لشخص, بتبقى الموضوع متعب قوي. ونبيل بيقول صباح من سما لفينا المذيعه, صباح الفل عليك يا نبيل, يومك مليان بالبركه والنعمه ودايما يا رب مبسوط ودايما يا رب في احسن حال. لسه مكملين عن اكتر المواقف المحرجه اللي تعرضت لها وحسيت انه يا ارض انشقي وبلعيني, انا مش بستحمل ابقى موجود في الموقف ده. انا بجد لو حكيت لكم المواقف المحرجه اللي في حياتي بجد كتير قوي, انا كتير قوي كنت بقول يا ارض انشقي وبلعيني, انا مش مستحمله بجد. ياما ما اتحطيت بقى ورحت اديت حاجه ناس لناس تانية واكتشفت حاجات غريبة جدا وببقى واقفة مش عارفة هو ايه اللي بيحصل ده. أليس بتقول, أليسا باد بتقول صباح الفل وحشاني كتير, وانتي وحشاني قد الدنيا قد البحر وسمكاته وقد السماء ونجمتها, دي جملي المشهورة يا جماعة لما احب اقول للحد ان هو وحشني قوي. صباح الفل عليكي, ايه رأيك في الاحراج, وهل في مرة تحطيتي في موقف محرج وحسيتي انه يا ارض تشقي وبلعيني, انا مش مستحملة الموقف ده, ده كتير عليا جدا. ومعانا كمان لعبة الشهور, قول شهر ميلادك وتعالى نشوف النصيحة ليك النهاردة. طيب خلينا كده نطلع فاصل, وبعد الفاصل هو يعني ايه احراج, ومين بيتحرج اكتر, الرجل ولا الست, وخلينا نفرق ما بين حاجات مهمة قوي, احفظوها بقى, الاحراج والخجل عشان بس كل حاجة تتحط في مكانها. ممكن الاحراج والذنب, الاحراج والاهانة, ايه الفرق ما بين كل الحاجات دي؟ خلينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل هنكمل وندردش مع بعض ونحكي كتير, ما تروحوش في اي حتة, وحلقتنا النهاردة ممتعة فيها ضحك كتير ومواقف محرجة كتير. يلا فضفضوا احكوا مواقفكم اللي كنتوا حاسين فيها انه يا ارض انشقي وبلعيني.
0: دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كون الله يتدخل بالرغم من خطيتك، فهذا لا يعني أنه يعطيك رخصة للاستمرار في خطيتك. فالنعمة الحقيقية لا يمكن أن تقودك للإباحية. ناس كتير فكرة أنه بما أن الله بيتدخل ويساعدهم في وقت ما بيكونوا بيعملوا خطية ويتحمل هو النتيجة، ده معناه أنه بيديهم رخصة عشان يستمروا في اللي هم بيعملوه. والنعمة المسيحية مفهومة أنها رخصة للخطية، لكن الحقيقة أن كون الله بيتدخل في نعمته ويشيلك وانت غلطان، ده لا يعني أنه بيديك رخصة عشان تستمر في الغلط، لكن بالعكس، بما أنه الله في رحمته اتدخل وانت خاطي، فده يخليك تشكره وتعيش لأجله حياة مقدسة، لأنه دان الخطية وما دانكش أنت. الله يستر الخطية لكنه لا يتستر عليه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: لسه مكملين وبنتكلم في الإحراج، ويا ترى إيه أكتر مواقف محرجة اتحطيت فيها؟ تعالى كده نحكي ونتكلم مع بعض عن مواقف المحرجة. ودلوقتي هنتكلم عن معنى الإحراج، الفرق ما بين الإحراج ومعاني تانية بتلخبطنا. نبيل بيقول فيلم مراتي مدير عام، فاكرين أبو الخير لما كان في الفيلم وكان عمال يتكلم ويهبط في شخصه، وفي الآخر الشخص ده طلع معاه. من أكتر المواقف المحرجة لما يبقى في شخص أنت عمال تفتي تفتي تفتي والشخص ده قاعد معاك وتكتشف إنه كل اللي بتقول ده غلط، صعب جدا. كمان منى بتقول صباح الخير، يوم مليان نعمة وبركة، صباح الفل عليكي يا منى، يا رب دايما تكوني بخير. ايه رأيك في المواقف المحرجة؟ ايه رأيك في الإحراج؟ ليه بنحرج قوي كده؟ وهل يا ترى الإحراج ممكن يضيع لحظات جميلة في الحياة؟ بهاء بيقول كان عندنا مدرس بيقول لنا اكتب الدرس 5 مرات، والدروس كانت كبيرة، فكنت أنا وصديقي كان كل ما يجي يفتش نشط بالاسم من بهاء لبشوي يا نصابين، والمدرس مش واخد باله لغايه ما الكشكول اتملى شطب، راح مسكنا شبعنا كلام وحطينا في موقف محرج ما يعلم بيه الا ربنا. بعد كده عملت له كشكول وكنت بجيب الكربون واكتب بيه. مفيش فايده، مفيش فايده، عارف انت النصب في طبعك عشان ما كنتش بقدر اكتب الكميه دي. طب ما بياخدش باله من الخط؟ وكمان انت بتكتب نفس الدرس 5 مرات بس بالكربون، ذكي قوي على فكرة، بس هو هياخد باله اكيد ان هو بالكربون يعني. وبيقول نبيل عندما اعطي هدية لاحد على اني احضرتها من الخير وفاجئني مكتوب عليها من مصر. ايوه بتحصل كتير قوي، تبقى جايب هدية لحد على انها من بره تكتشف انها ميدن البلد اللي انت اصلا عايش فيها، بتبقى موقف محرج. خلاص دقت ايدي يعني اتمدت على الحاجة الموجودة في بلدي، يا ساتر يا رب. وكمان وعايزة أتأمل في شهر ديسمبر لأنه بيمثل ميلاد حبيبتي، مع أنه أنا يعني قلته بس هقوله تاني. ماشي. و بهاء بيقول هقوله اسكت وبص في الأرض، ولو زعل اعتذر له وحاول تعدي الموقف. أكتر حاجة بتكسرني لما أحس أني وحيد رغم أنه كل جنبي، ولما حد يدوس عليا لما أكون في حالة ضعف، ولما أكون متضايق وحد يقعد يتكلم معايا وأقوله سيبني هو قاعد. أكتر مواقف أن أنت تبقى متضايق وحد عايز يخرجك من الضيق، فأنت ما بتبقاش مستحمل الموقف ده، فبتضطر أن أنت يعني دي من ضمن المواقف اللي بتضايقك وإحساسك أنه وحيد رغم الكل جنبك. طب ليه بتحس أنك وحيد وكل الناس حواليك؟ هل مش حاسس أن في حد فاهمك؟ هل حاسس أنه اللي أنت بتمر بيه مش قادر أن أنت تتكلم فيه مع حد؟ منى بتقول الإحراج شيء وارد في حياتنا، في أوقات بنفهم الكلام غلط فبنغضب فجأة مثلا. شكرا جدا. قولي لي إيه أشكال الإحراج تانية يا منى اللي ممكن نكون بنتحط فيها؟ أنا مرة اتحطيت في موقف محرج قوي، كنت مرة رايحة أصلح عربيتي في التوكيل يعني. المهم أنا رحت سبت العربية في التوكيل، قالوا لي دي لازم تبيت، ففعلا وديتها في التوكيل وبيتها. بعدين رحت الشغل عادي بتاكسي يعني، وبعدين بعد كده طلعت الشغل، وبعدين نزلت قعدت أدور على عربيتي كتير قوي، هي فين العربية؟ وانده الراجل اللي في الشارع، يا عم فين عربيتي؟ يقول لي يا فندم انت ما جيتيش بيها. اقول له لا انا جاية بيها. بيقول لي انت جيتي بالعربية؟ اقول له وركنتها هنا، هي راحت فين؟ وبعدين افتكرت ان العربية اتسرقت، وبعدين كنت بقى بفكر ابلغ البوليس، وبعدين كانت حالتي النفسية صعبة جدا جدا جدا. فبيقول لي طيب شوفي كده المفتاح معاكي ولا لا، فما لقيتش المفتاح، ففين وفين جات لي الذاكرة، بقلبت الدنيا بقى وقلبت الدنيا في الشارع، وكان موقف ما يعلم بيه لرب. وفي الاخر اكتشفت انه انا ما جيتش بالعربية اصلا، وان انا سايباها اصلا بتتصلح. فانا حسيت ساعتها انه انا قعدت اضحك برضه، انا قلت احقكم عليا يا جماعه معلش، ما النهارده ما كنت في حاله صعبه، وقعدت اقول اي كلام واي هرتل، تحس ان اللغات كلها دخلت في بعض. فاوقات الاحراج بيبقى لو تحط نفسك في مواقف بايخه، دي مثلا من ضمن المواقف اللي انا كنت عايزه الارض تنشق وتبلعني فيها. يعني ايه اللي انا عملته ده؟ يعني ما فوق شويه، العربيه انا مش جاي بيها اصلا. فكتير جدا برضو ببقى يعني مثلا مثلا بتبقى اركن مثلا وانسى انا ركنت فين بقى، ويبقى معايا ناس مثلا في العربيه وقفهم كتير جدا عشان مش فاكره انا ركنت فين اصلا. فحاجات كده بتبقى. منى بتقول ممكن نحرج لو حد سألنا عن أمر شخصي جدا ومن الإحراج أضطر. أيوة صح، أوقات كتيرة قوي بنضطر نتكلم كلام من باب الإحراج، أنا مش عارف أرد ومحرج يعني مرتبك كام؟ وإنت بقى على كده مرتبك بيكفيك لآخر الشهر؟ ليه هو كام مرتبك؟ فتحس إن إنت إيه الأسئلة الكتيرة اللي ورا بعض دي؟ أنا محرج مش عارف طب أخرج من البتاع، فاضطر أجاوب مثلا، وبعد كده أقعد ألوم في نفسي طب أنا جاوبت ليه؟ إيه اللي يخليني أجاوب؟ مش من حقه يعرف حاجة زي كده. فتحس إن إنت محرج قوي من حاجة زي كده ومش طايق نفسك يعني. فهو الإحراج إحساس ولا هو موقف؟ يعني موقف أنا محرج فيه ولا أنا ده مجرد إحساس؟ عامه الإحراج هو مشاعر، أنا مش مرتاح، أنا مرتبك، أنا حاسس إن الناس كلها بصالي، أنا حاسس إن الناس كلها عينها عليا، الناس كلها حكمت عليا بسبب موقف معين، فتحس إن أنت لا مش مرتاح، في مشاعر كده من جواك ملخبطة قوي. فهو الإحراج كأنه موقف حصل، والموقف ده اتسبب لك في فجو يعني كمية ضخ مشاعر مع بعض كده، ما فهي دي اللي بتسبب لك الإحراج. انت في اللحظة دي مش عارف توصف مشاعرك ايه بالظبط، انت مكسوف ولا متضايق ولا خايف من حكم الناس ولا ايه، ولا متوتر. تفتكروا في حد بيحرج اكتر، الراجل ولا الست؟ بجد يعني تعالوا نتشارك مع بعض، مين اللي بيبقى اكثر او مين اللي بيبقى عرضة للإحراج، الراجل ولا الست؟ ولا هي مش مرتبطة بالنوع، هي مرتبطة بالشخصية؟ تعالوا مثلا حد سألني ايه الفرق ما بين الإحراج والخجل، ما هو الاتنين شبه بعض قوي، ده إحراج ويعني انا خجلان او انا مكسوف. بس الصراحة في فرق كبير قوي ما بين الإحراج والخجل. الإحراج انت موقف معين زي اللي انا حكيته كده اتسبب لي في إحراج، بس هو عادة الموقف بيعدي وتاني يوم بمارس حياتي بشكل طبيعي وعادي جدا. زي مثلا ان تيجي تسلم على حد فتنسى اسمه فتبقى محرج جدا، فتقعد بقى تلوش كده تقول له جميلة ازيك يا جميلة عاملة ايه، انا ببقى عارفة ان ازيك يا جميلة دي وراها انت ناسي اسمي، فقول لها انا تريفين على طول يلا عشان ما تحرجيش، عشان انا على طول بتحط في الموقف ده فانا حاسة بيكي يعني. فاللي هو ايه لما تبقي ناسي الاسم، ازيك يا جميلة، ازيك يا حلوة، ازيك مش عارف ازاي حضرتك يا فندم عامل ايه بتاع، خلاص انت ناسي الاسم وش فتمام يعني. لكن الخجل بقى احنا ممكن نقول انه جزء من شخصية البني ادم، يعني الشخص ده نوصفه بانه خجول، ما ينفعش اقول الشخص ده محرج على طول، لكن لما الموضوع يبقى مستمر يبقى الموضوع بقى خرج من قصة الاحراج ودخل في قصة الخجل، انا شخص خجول. ممكن الخجل ده يخليني ما اقدرش اصلا اتكلم، ما اقدرش اصلا ادخل ان انا ادخل مكان اسلم، اصل في ناس تقولك ايه انا دخلت المكان ما سلمتش فليه، اصلا محرج. لا هو هنا ده ما بيبقاش احراج، هو هنا الوصف غلط، هو هنا انا خجول، انا شخصية خجولة فما عنديش القدرة ان انا ارفع وشي في وسط الناس وقول لهم ازيكم يا جماعة مساء الخير سلام عليكم مش عارف ايه، انا شخصية خجولة، فالناس تاخدها انها عنطزة وكبرياء وايه الرجل اللي شايل ده او ايه البنت اللي شايفة نفسها او كده، بس هو البنت بتبقى محرجة جدا اللي هي وصلة لمرحلة الخجل، هي شخصية خجولة. فترى انت من وصفك الكلام انت شخصية خجولة ولا شخصية لا انا عادي مش خجول بس انا بتحرج في مواقف معينة. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. منى بتقول الإحراج عند الناس المتربية، في ناس كتيرة مش بتحرج من اي تدخل في شؤون غيرها او اسئلة مش من حقها، دي ناس متطفلة، ناس عايزة تعرف كل حاجة، ناس يعني لا لا صعبة جدا. أنا عارفة الموضوع ده. والخجل ده زي الخزي، خجلت من سلوك معين لو حاجة مخبياها وظهرت، لكن الإحراج هو إحساس بموقف معين. بالضبط كده، الإحراج هو موقف معين عدى عليا حسيت إن أنا محرج جدا، عملت حاجة غير التوقعات أو حاجة حصلت كسرت السيناريو اللي أنا رسمه، فأنا بقيت محرج جدا. لكن الخجل، أنا جزء من شخصيتي خجول، أنا بتكسف جدا يا جماعة أروح أسلم، أنا بتكسف جدا يا جماعة وأنا داخل أسلم على الناس، أنا بتكسف جدا يا جماعة أعمل كذا. فده نوع من الخجل، ده الشخصية دي عندها قدر من الخجل. وين أنا بتقول أحيانا بنتلخبط في الكلام لما أكون محرجة وبحس إن محتاجة الأرض تنشق وتبلعني. أو طبعا لما تكوني بتقولي أي كلام كده وبتتلخبطي في الكلام ومع شخصية كمان مهمة، أو مثلا بحسها قوي كمان بقى في الناس اللي بتطلع معايا هوا، اللي هي اول مره تطلع هوا مثلا في حاجه، فيبقوا قاعدين اول القعده يبقوا محرجين جدا، ممكن يلخبطوا في الكلام، ممكن الكلام ما بيبقاش، وبعدين تلاقيهم على اخر الحلقه ايه على طول بيطلقه كده. فتحس ان هو لا، هو الاحراج بس كان في الاول هو شخص محرج شويه، بس بعد كده خلاص هو مش شخصيه خجوله. لكن اللي يفضل من الاول للاخر كده يعني هو مش قادر يخرج بره البتاع ده، بيبقى اكتر ميال انه يكون شخصية خجولة. بهاء انت بتنسي بسرعة، يا لهوي بهاء هو انت اسمك ايه؟ يعني انا ممكن انسى زي السمكة كده في لحظتها كده ثانيتها. انا بنسى الاشكال وبنسى الاسماء وبنسى ان انا اتقابلت مع الشخص اصلا وحاجة مثلا لما اكون متخانقة مع حد بجد وبعد كده نرجع نتعامل تاني، ف هو بيبقى واخد موقف لورا كده شويه، فاقول في حاجه ولا ايه، في حاجه مضايقاك ولا ايه، يقول لي لا بس عشان الاختلاف اللي كان ما بيننا والكلاش اللي ايه ده، وكان في حاجه معينه تفكرني كده عشان مش فاكره. فلا انا عندي الموضوع صعب قوي، باخد بنسى اخد اوميجا 3 بامانه بجد. ان انا بتقوله احيانا الموقف بيكون بسيط جدا، لكن الخجل يجعلنا نشعر انه اكبر بكتير مما هو عليه صح. اوقات الخجل بيكون مؤذي، بيخلينا ما بنعرفش نعدي الموقف، ما بنعرفش نتعامل بشكل عادي مع بك. طب ايه الفرق ما بين الاحراج والذنب؟ يعني انا حاسس ان انا محرج ولا أنا حاسس بالذنب؟ عشان الاتنين برضو بيدخلوا مع بعض في نفس الحتة. أوقات في ناس تقولك لا أصلا أنا حاسس بالإحراج قوي فمش مش مش مش هعمل كده، لا خالص خالص، بس هو بيبقى نوع من الذنب. الإحراج ممكن أقول إيه يا جماعة شكلي بقى وحش قوي قدام الناس، يا خبر يعني بجد أنا مش عارفة أنا هوريهم وشي تاني إزاي بعد اللي حصل ده. ده الإحراج عادي، أنت حاسس أنه يعني إلى حد ما الموقف لخبطك، خلاك شخص كده مش زي ما أنت حاطط نفسك قدام الناس. لكن الذنب بقى أنا عملت حاجة مش مظبوطة، أيا كان الموقف كان محرج بس أنا غلط، وأنا غلطت غلط انا مش قادر بجد اصدق نفسي ان انا غلطته. ما بسمحش لنفسي لفكره انه انا اتحطيت في موقف وغلطت فيه زي اي بني ادم وعادي. يعني مثلا لما تيجي فاكرين انتوا كان في حد في لقاء مهم قوي مع احدى الساده المسؤولين واتلخبط في الكلام، فممكن ترجع تبص لنفسها لو هي شخص بتحس بالذنب، تقول ايه انا عمري ما هسامح نفسي، ازاي ابقى في الفرصة دي، ازاي ابقى في الموقف ده واغلط الغلط ده، وتفضل تأنب نفسها كتير. ده الشخص ده عنده شعور بالذنب. لكن الشخص اللي بيحرج بس يقولك ايه انا مش عارف، انا لهوي كان موقف صعب قوي، طب بس انا ايه، بس انا بعد كده عملت كويس، بس انا بعد كده عرفت اعدي الموقف واخدته بتهريج. فده الفرق ما بين الشخص اللي بيحس بالاحراج والشخص اللي بيشعر بالذنب. طب ايه الفرق بقى بين الاحراج والاهانه؟ شخص شاعر بالاهانه وشخص شاعر بالاحراج. الإحراج بيكون زي ما قلنا كده نتيجة موقف، أنا موقف اتحطيت فيه فأنا أحرجت فيه. أنا مش قصدي أن أنا أحرجك، أو مش قصدي أن أنا أتحط في موقف أتحرج فيه. لكن الإهانة أنا متعمدة أن أنا أقلل منك، لأنه في شخص يضايقك قوي ويتعبك قوي ويهينك ويرجع يقولك أنا آسف أن أنا حطيتك في الموقف المحرج ده. لا حضرتك ما حطتنيش في الموقف المحرج، انت حضرتك قللت مني قوي، انت حضرتك كنت متعمد. فلما سمي حتى المسميات غلط بتبقى وحشة قوي. يعني في فرق بين انه الشخص احرجني من غير ما يقصد، وفي فرق بين ان الشخص ده متعمد يهني ومتعمد يضايقني ومتعمد يقلل مني في القعدة. الإهانة فيها تقليل وإساءة متعمدة، أنا قصدي أعمل فيك كده، لأن في ناس بتغلط ما بين أن الشخص ده أحرجني من غير ما يقصد والشخص ده أهني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول في مثل بيقولك لسانك حصانك إن صنت صانك، الواحد بيندم إنه بيتكلم. بص هقولك على حاجة، أوقات بتطلع كلمات عفوية، يعني أوقات إحنا ما كنتش قصدين إنه أنا أقول الكلام ده، زي بالضبط كده الفرق ما بين الإحراج والإهانة. أبجد ما كانش قصدي أعمل كده فيك، ما كانش قصدي أحرجك، ما كانش قصدي أقدمك بالطريقة دي قدام الناس، ما كانش قصدي أعمل الموقف ده فالناس تضحك عليك. أوقات إحنا بنعمل حاجات غصب عننا، بيبقى الشخص اللي قدامي متفهم، أنا بحبك جدا وعلى طول كويس معاك، بس ده حاجة عفوية حصلت مني. لكن أوقات في ناس بجد بتبقى قصدة تهنا، وأوقات في ناس قصدة تقلل منا. فبهاء بيقولي صدقيني موقف المحرجة دي بتعمل أجمل ذكريات جميلة. طبعا بتعمل ذكريات حلوة جدا. يعني مرة كنت راكبة يعني لعبة بتلف كده في الملاهي، اللي هي الحاجات اللي بتقع بقى من فوق وبتلف وبتاع مش عارف ايه، مش عارف تقريبا كنت عملت حركة يعني غبية جدا ان انا كلت وطلعت العب اللعبة دي، كنت خلاص بقى لنا يوم كتير جدا فتجعت فكلت وطلعت اكمل لعب. وده اوحش حاجة ممكن تعملها في الالعاب اللي هي فيها اللف والدوران والحاجات اللي طالعة من فوق لتحت، المفروض ان انت مادام بتلعب ما تاكلش. بس وبعدين رجعت بقى على اللي جنبي، بقى كان موقف وحش قوي قوي قوي لغايه دلوقتي كل ما تشوفي فاكره هدومي اللي اتبهدلت لما رجعتي عليا فيها. خلاص خلاص بحاول انسى الموقف، بحاول انسى خلاص يا جماعه خلاص. فاوقات في موقف بتبقى انت مش متعمد تعملها وهي بتحصل كده وبعدين تفضل تفتكرها، بس هو كان موقف بيضحك. يعني احنا كانت هي قرفانه بقى مني ومش طايقاني، تقولي مش هقعد جنبك في اي لعبه تاني ومش عارف ايه، بس خلاص الموقف بيضحك وبنفتكره وبتاع. فالموقف المحرجه العفويه دي بتبقى يعني لطيفه، يعني مقرفه، الموقف ده مقرف شويه بس هو لطيف يعني برضه. زي مثلا بالظبط ايه، انا كنت قاعده بناكل مع بعض مع اصحابي يعني، وبعدين واحده بتفتح بتاعه القهوه بتاعتها فدلقت عليا كله، وانا كان لسه في اول اليوم، انا كان لسه يومي طويل، فانا قعدت كده بصيت لها مش مصدقه. انتوا عارفين بقى ريحه القهوه لما بتدلق على الهدوم، يا ولو فيها لبن بقى يا تحس ان انت يعني ريحتك اصلا انت عايز تتحط في اي حاجه. فهي طبعا كانت محرجه جدا وعماله تعتذر لي، وطول اليوم يعني طول الوقت عماله بجد، وتجابت بقى كميه وايبس وبتحاول تنظف البتاع وانا قاعده متنحه مش قادره اصدق ان انا هشم ريحتي كده طول اليوم. ومن مكان بعيد مش هينفع اروح اغير هدومي. فمواقف محرجه وبتبقى عادي بتعدي. انا مثلا ممكن ابقى متخيله ان كل الناس شم ريحه القهوه اللي وقعت عليا، بس هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هو السبوت لايت افكت، اللي هو انت متخيل ان الناس كلها مركزه معاك، الناس كلها شم ريحتك، الناس كلها مش عارف ايه، بس الحقيقه انه الناس ما بتبقاش واخده بالها. يعني حتى الموقف المحرجه هونها على نفسك انه الناس لا مش واخده بالها خالص من المواقف دي. ايه اكتر حاجه ممكن تحرجك؟ ان انت تغلط في الكلام، ولا انه شكلك يبقى فيه حاجة متلخبطة وانت مش واخد بالك، ولا انه حد ينتقدك قدام الناس ويهينك مثلا وانت بتبقى متضايق قوي، ولا انك تنسى اسم حد وانت بتسلم عليه، ولا ايه اللي ممكن اكتر حاجة تحرجك قدام الناس؟ ان الدكاترة النفسيين بيقولوا ان الاحراج في حد ذاته مش حاجة وحشة، لانه بيدل على ان الانسان بيهتم بمشاعر الاخرين وبصورته الاجتماعية، فالاحراج في حد ذاته مش حاجة وحشة. المشكلة مش ان احنا نحرج، المشكلة لما الاحراج يمنعك ان انت تجرب التجربة تاني، او يمنعك ان انت تتكلم، او يمنعك اني مش هروح المكان ده تاني بعد اللي حصل ده، انا محرج جدا. طيب امتى الاحراج يبقى طبيعي وامتى الاحراج يبقى مؤذي؟ دي نقطة مهمة قوي محتاجين نتكلم فيها، امتى الاحراج يبقى طبيعي وامتى الاحراج يبقى مؤذي. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نتشارك مع بعض ونتكلم في امتى تحس انه ده طبيعي اللي حصل، وامتى تحس لا انه انا

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: نانا بتقول في التعليقات ان الاحراج مؤذي لما بيقلل ثقتك بنفسك ويخليك تشعري انك اقل من الاخرين. شكرا. ده شكل من اشكال الاحراج المؤذي. تعالوا دلوقتي نحكي مع بعض.

0: بعد كده يا ترى امتى نقول انه الاحراج فيه طبيعي ولا مؤذي؟ طبيعي ولا مؤذي؟ وكمان بتقول الخجل الطبيعي فهو شيء عادي جدا خصوصا في بعض المواقف ولا يعني اني فيك مشكلة. صح، الإحراج لما تحرج في موقف عادي جدا ما فيهوش مشكلة. وده اللي يخليني أقول إنه الإحراج الصحي الطبيعي اللي بنمر بيه اللي وشنا بيحمر فيه وعادي جدا، ده عادي جدا حتى لو غلطت تعتذر بعدها، أنا آسف يا جماعة ما كنتش قصدي، ده موقف محرج قوي. يخليك تراعي مشاعر الناس إنه أنا عملت الموقف ده بس أنا ما كنتش قصدي فحقكوا عليا، فتبقى بتفكر في مشاعر الناس مش في مشاعرك بس. كل ده الإحراج الصحي بيفكرك دايما إن أنت إنسان مش كامل، وارد جدا تغلط، وارد جدا تطلع منك كلمة عفوية، وارد جدا تقع، وارد جدا إن أنت هدومك يبقى فيها مشكلة وأنت مش واخد بالك، عادي أنت إنسان فطبيعي. فدايما يحسسك إنه أنت يعني عارف اللي هو حتة إيه، أنا إنسان طبيعي يا جماعة. الإحراج الصحي بيختفي بعد الموقف بفترة وبتكمل حياتك عادي. لكن الإحراج بقى إمتى يبقى فيه مشكلة ومحتاجين نقف عنده ومحتاجين إن إحنا ناخد بالنا منه؟ لما يخليك خايف تتكلم، خايف تسأل. في ناس بتبقى مش عارفة مثلا حاجة معينة وخايفة تسأل جدا لأنها محرجة تسأل، لا مش هسأل. مثلا نبقى في اجتماع معين أو في المدرسة أو في أي حاجة وتلاقيها مدية السؤال لحد، ممكن تقول السؤال ده أو ممكن تقول أنت الجملة دي، طب ما هي حلوة قوي ما تقولها أنت، لا أصلا محرج مش هقدر. ساعتها الإحراج بيبقى مش صحي تماما. خايف تدخل في علاقة، أنا محرج أروح أقول لها أن أنا معجب بيها، وتفضل الإحراج ده منعك كتير جدا، وتلاقي في حد قبلك يعني سبق وخد الخطوة فتبدأ تبقى متضايق جدا، وكل ده بسبب ان انت كنت محرج تروح تتكلم معها وتقول لها انا معجب بيها. خايف تصور فيديو لحسن يطلع يعني شكلي مش حلو، بتبقى مش عايز حد يصورك، لا تطلع مش حلو، لا مش عارف ايه، عندي يعني محرج طول الوقت، محرج تاخد الموبايل وتقول انا هصوركم يا جماعة احسن الصورة تطلع مش حلوة بقى مكسوف، في نوع من قلة الثقة بالنفس. فهنا الإحراج بيبقى بيقود الحياة فبيبقاش صحي. الإحراج اللي مش صحي بيخليك ترضي الناس على حساب نفسك، اللي هو فكرة ان انت توافق على كل حاجة، تسكت عن حقك، اصلي يا جماعة هتكسف اتكلم، خلاص بقى عدوا الموقف مش مشكلة، اللي خدوه اللي حصل حصل، اصلا انا يعني انا محرج جدا يعني مش ذوق ان انا اتكلم واقول يعني. فيخليك ان انت تضيع حقوقك لانه انت محرج، انت محرج ومش عارف تتكلم. يخليك دايما تعيش في الماضي، اللي هو كل يوم تفتكر انا من 5 سنين يا جماعة حصل لي الموقف ده وكأنه حصل امبارح. فالمشكلة مش في الموقف المحرج اللي انت مريت بيه، المشكلة ان انت ما تفهمتش مع الموقف صح، وسايب ان الموقف يتحكم فيك ويقود حياتك. الموقف بيمنع، الإحراج الغير صحي بيمنعك تقول لا، ناس تيجي تستلف منك، توافق ناس تطلب منك طلبات وانت ما تبقاش في حمل الطلبات دي، تتحمل فوق طاقتك، كل ده علشان انت محرج تقول لا ومش قادر تقول لا، انا مكسوف يا جماعة، مش عارف انه في حدود ومش عارف انه انت من حقك تقول لا. الإحراج امتى يبقى مش صحي؟ لما تبقى نظرة الناس هي المتحكمة فيك، يعني الناس هتقول عليا ايه، قرارات حياتي كلها مبنية على الجملة دي، الناس هتقول عليا ايه، الناس هتشوفني ازاي، لا ما ينفعش اعمل كذا، ما ينفعش البس كذا، الناس هتنتقدني. فلما يبقى كل كلامك فكرة الناس هتقول عليا ايه والناس هتحكم عليا ازاي، يبقى هنا الإحراج غير صحي تماما. الإحراج حلو وبيحمينا وبيخلينا نحاول نتصرف ان احنا نخرج من المواقف المحرجة، لكن لو الاخراج لو الاحراج لو الاحراج شفت الاحراج عادي جدا مواقف بتحصل، لو الاحراج خلانا ما نعرفش نعيش بشكل طبيعي ومقيدين، فهنا الإحراج بيكون غير صحي. إيه الحاجة اللي بطلنا نعملها في حياتنا لمجرد إن إحنا محرجين وخايفين من رأي الناس؟ في واحدة كانت نفسها تلبس حاجة معينة، فلما بسألها بتقولي لا الناس هتقول عليا إيه، هتقول عليا إن أنا عايشة سن من سني، لا طبعا مش هلبسها، هي ما فيهاش حاجة على فكرة وهي عادية وما لهاش دعوة بسنك، لا لا لا لا عيب ما يصحش، أحرج ألبسها قدام الناس. فالإحراج هنا منعها أنها تعمل حاجة نفسها فيها، منعها أنها تعيش بشكل طبيعي. طب تعالوا كده نحكي مع بعض ونقول، انت تتحكي عليا ان انا عشان انا خبطت في الكلمه وقلتها مش مظبوطه، عادي على فكره انا مش هاحرج على فكره اصل الفرق حرف الصراحه او نقطه الاحراج خلاص حطينا لها نقطه خلاص الموضوع اختلف تماما يعني. ف يعني بس انا بقولك هو ده طريقه خروجي بقى من المواقف، عادي عادي يا جماعه عادي. طيب انواع الاحراج اللي ممكن نقع فيها، الاحراج الاجتماعي اللي هو انك تقع في الشارع، انك تنسى اسم حد، انك تقول كلمه غلط، انه مثلا تبقى قاعد في مكان والمكان هادي خالص وقاعد في ندوه مهمه قوي وصوت موبايلك يشتغل بموسيقى رقص، بتحصل كتير قوي، يبقى الشخص محرج عمال هو بيعرف يعمل الموبايل سايلنت على فكره، وبيعرف يوقف النغمه ويعرف يكنسل على الشخص اللي بيتصل، بس من كتر الاحراج صوابعه مش عارفه هي تعمل ايه، مش عارفه توقف ازاي نغمة الموبايل اللي هي كوميدية جدا في وسط ندوة ساكتة تماما، بتحصل كتير قوي. أوقات الإحراج في الشغل، يعني إنك تغلط مثلا وإنت بتقدم برزنتيشن، وإنت بتقدم حاجة مهمة، تبعت إيميل بالغلط، تغلط في الإيميل وفي صيغة الإيميل، لما تيجي مثلا بتكون بتتكلم فالمدير يقف ويصحح لك كلامك قدام الناس، لا يا فندم حضرتك تقصد كذا كذا كذا، اللي بتقوله ده غلط، تنسى مثلا يبقى في حد موجه لك سؤال معين في اجتماع وما تعرفش ترد عليه وتنسى الإجابة، فكل ده أنواع من الإحراج منطقية جدا. في مثلا نوع من الإحراج مؤلم قوي بس هو الإحراج في العلاقات، إن مثلا تروح تقول لحد أنا معجب بيكي قوي، أو إنه أنا يعني حاسس إنه في حاجة ما بيننا، في الشخص تقف تقول لك أنا مش حاسة بأي حاجة وعادي أنا بتعامل عادي، موقف محرج جدا. أو مثلا أنت بعت رسالة رومانسية لشخص ووصلت لشخص تاني خالص، فإحراج رهيب. أو أنه مثلا أنت بتدعو لحد الدعوة معينة وبتقوله هبقى مبسوط لو جيت وإيه رأيك تيجي، والشخص ده يرفض الدعوة دي بشكل يحرجك قدام الناس، فأنت تبقى متضايق جدا من نوعية الإحراج ده. في إحراج في وسط العيلة بيحصل، شاركوني كده أنواع الإحراج اللي ممكن تحصل في حياتنا. مرسي يا نانا. معانا لعبة الشهور يا جماعة، ومعانا لسه بنتكلم في أنواع الإحراج اللي ممكن نمر بيها. في مثلا إحراج في العيلة، إنه مثلا مامتك تقعد تحكي على موقف محرج أنت مريت بيه قدام العيلة كلها، فأنت تبقى خلاص يا ماما خلاص في إيه يعني، ما فيش داعي أبدا إن إحنا نقول الكلام ده، الناس كلها عرفت الموقف، ما كانش في داعي لده. إنه مثلا تبقى قاعد مع باباك ومامتك وباباك يهزر معاك بطريقة سخيفة قدام صحابك تحرجك، أو إنه يتريق عليك في حاجة مثلا، أو إنه حد يسألك أسئلة شخصية قدام عيلتك، أو مثلا حد يجي يتريق على شغلانتك اللي أنت بتشتغلها قدام عيلتك. ففي برضو دي أنواع إحراج. ممكن إحراج بقى بسبب إن أنا وزني زايد، شكلي مش حلو قوي أنا شايفه كده يعني، أو إنه طولي صوتي، في ناس بتحرج قوي بسبب التون صوتها، انه هو تون صوتها مش عاجبها فبتبقى محرجة انها تتكلم قدام الناس، لانها بتقولك لا لا لا انا صوتي مش حلو ان انا هبقى محرجة جدا، لا هيتريقوا على صوتي. وده عادة بيكون اغلبه ان انا بقارن ما بين نفسي وما بين الناس اللي حواليا، فانا مش راضي عن نفسي. وفي نوع بقى من الإحراج مختلف تماما، إحراج إيجابي، لما حد يمدحك قوي قدام الناس، أو لما حد يعمل لك مفاجأة، أو لما حد يكرمك قوي قدام الناس فبتتحرج قوي، بس هنا بتتحرج من الفرحة اللي هو بجد يا جماعة مش قادرة أصدق. لما مثلا تبص تلاقي أنت في حالك ولاقي الناس كلها داخلة بتورطة لعيد ميلادك، فأنت من الإحراج تبقى واقف فتح بقك من يمين وشمال كده وحطت إيدك على ومحرج جدا ومش قادر تتخيل الموقف، فأنت حتى مش قادر ترد ردود توري أن أنت ممتن جدا للشخص بسبب إحراجك، فأنت داخل في حتة كده صعبة قوي. فكل واحد بيحرج بشكل معين، في واحد يطلع يتكلم قدام ألف شخص بس تلاقيه بيتكسف إنه يدخل يتكلم في خصم في محل مثلا. ممكن تعملي تخفيض في الحاجة الفلانية دي مع إنه أنت جريء جدا يا عم، ده أنت واقف بتتكلم قدام 100 شخص مكسوف تروح تطلب خصم من الراجل في المحل. فكل واحد بيحرج بشكل معين، والإحراج بيكشف اللي بيهمك وإيه اللي بتخاف إن الناس تحكم عليك فيه. مواقف كتيرة قوي محرجة بنقع فيها قدام الناس يمكن اتكلمنا فيها كتير. فخلينا دلوقتي نقول ليه أوقات بنحس بالإحراج، ليه أوقات بنحس إن أنا يعني أنا مكنش مفروض أحرج في الموقف ده، بس أنا مش عارف إيه اللي وصل لي للمرحلة دي، إيه اللي خلاني أبقى في الموقف ده. نانا بتقول عرضك جميل جدا لهذا الموضوع وطريقة تقديمك ليه ممتع. أنت اللي جميلة يا نانا، صدقيني بجد أنت اللي جميلة قوي، أنا ببقى مبسوطة بالحلقة وأنت فيها. في الإحراج بسبب الكذب، طبعا طبعا يا خبر أبيض على الإحراج بسبب الكذب ده، إن أنت تقعد تبقى عمال تفتي وتكذب كتير قوي وتكتشف في الآخر إن الناس كلها يعني حست إنه إحراجك بسبب حاجات كتيرة قوي. سلمت على حد مش بيسلم عليك، دخلت مكان غلط، نسيت اسم حد، وقعت قدام الناس، جاي تدفع بالفيزا مثلا ووراك طابور عريض والفيزا مش شغالة، يا خبر أبيض على ده موقف محرج. اللي هو يعني حضرتك الكارت مش شغال، طب معلش جرب مرة تانية، والناس يلا حضرتك بقى احنا واقفين قد كده في الطابور، فبتبقاش عارف تسيب الحاجة ولا مش معاك كاش. مش مواقف محرجة قوي بنتحط فيها. يا ترى لسه مكملين، ايه اكتر مواقف محرجة انت اتحطيت فيها؟ ليه بنخاف بقى من الاحراج؟ لان احنا مين لي اكتر حاجة بتخوفنا في الاحراج ان احنا خايفين من حكم الناس علينا. ده اغلب حاجات او المشاكل اللي في الاحراج، انا خايف الناس تحكم عليا، انا خايف الناس هتفكر فيا ازاي، هتقول عليا ايه. الحقيقة ان احنا ساعات بنحاكم نفسنا اكتر ما الناس بتحاكمنا، يعني بنقعد نتخيل سيناريوهات وهي اصلا ما بتبقاش الناس بتفكر بالشكل ده. من ضمن ليه بنحس بالاحراج، لان بنبقى عايزين نطلع دايما بصوره مثاليه. اي انسان يحب يطلع يبقى شكله كويس، يبقى طريقته كويسه، يبقى مرتب، يبقى محترف، يبقى واثق من نفسه. فلما بيحصل لخبطه او حاجه بتحس انه ايه الاحراج اللي انا فيه ده. كل واحد فينا حابب يبقى شكله مثالي، مش غلط ولا عيب. دايما بيبقى جوانا ناقد داخلي كده بيقعد ينتقدنا كتير قوي، احنا اللي بننتقد نفسنا. يا خبر ابيض اللي انا عملته ده، الناس هتفضل فاكره لي الموقف ده، اكيد كان شكلي وحش قوي. الصوت ده بجد بيبقى اقسى بكتير من صوت الناس اللي حوالينا. ان انا افضل اقعد اقول لنفسي المواقف دي بيبقى الموضوع قاسي جدا. ممكن وارد جدا لانه انا حطيتني في الموقف ده وانا صغير، والناس اتريقت عليا قوي، وبابا وماما بتريقوا عليا، فببقى عندي خوف كده انه اي حد تاني يتريق عليا او انه الناس تنتقدني، لان انا اتعودت ان في ناس تنتقدني، في اتعودت ان يعني ليه في ناس تعدي موقف الاحراج وناس مش عارفة تعدي الموقف ده، لانه ناس وهي صغيره كانت بتنتقد كتير قوي، كان بيتم احراجها كتير قوي، وناس تانية ما كانتش بتتحط في الموقف ده، فدي كبرت عرفت تتعامل مع الاحراج، لكن دي بقت فريسه للمواقف المحرجه. واوقات كتير يا جماعه احنا بنبالغ في حجم الموقف، يعني الموقف ما يكونش يستاهل كل ده، واحنا اللي مكبرين المواضيع قوي، واحنا اللي حاطينه في دايره هي مش الدايره دي. الاحراج مش بيبقى مجرد إحساس، الوش بيحمر جامد جدا جدا لأنه الدم بيتدفق تحت الجلد، والإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيحمر وشه لما بيحرج. القلب بيدق بسرعة جدا، أوقات في ناس إيديها تعرق لما تحرج، أوقات في ناس صوتها يتحشرك كده وصوت وتون صوتها يتغير لما تتحط في موقف محرجة. الواحد بيكون بيتمنى أنه يختفي، ودي كلها مواقف طبيعية ما تقللش منك خالص. الإحراج بيخلينا نتعلم، من المواقف, انه انا اتحطيت في الموقف ده يخليك تتعلم ازاي تتعامل مع المواقف المحرجة. في فن كده اسمه فن التعامل مع المواقف المحرجة, انه عادي, عادي ان انا اتحط في الموقف ده, عادي انه ده يحصل. الاحراج بيمنعنا من ان احنا نتمادى في اذية الناس, انه انا مثلا جيت عملت موقف محرج في حد فاستوب يا جماعة انا اسف انا ما كنتش قصدي. الاحراج بيقوي الثقة بالنفس, لما تعرف ازاي تتعامل مع الاحراج ومع الموقف اللي انت فيه ثقتك بنفسك بتعلى قوي. الاحراج بيعلمنا التواضع, انه عادي ان انا اغلط, عادي ان انا بشر, عادي ان انا اتصور صورة يكون فيها يعني في واحدة صاحبتي قعدت فترة مكتئبة جدا. ليه؟ عشان كنا بنتصور صورة كبيرة قوي فيها ناس كتيرة قوي في الشغل مختلف الاشكال, وهي كانت فاكراني انا جنبها, انا اللي جنبها, وهو كان واقف معاها واحد تاني من الشغل. فيعني حبيبتي غصب عنها حطت ايديها في الصورة على الشخص ده, وهي اللي كانت صورة بموبايلها. يعني انا نجد ستر ربنا ان الصورة بموبايلها. فبعد كده بنتفرج على الصورة لانها هي كانت فاكرة ان انا اللي جنبها وحط ايديها عليا. هي فوجئت انه في شخص واحد ما تعرفوش وهي حط ايديها على ظهره في الصورة. ففضلت محرج, هيقول عليا ايه؟ هيعمل يا بنتي عادي, اكيد هو مدرك ان انتي اصل انتوا مش بينكم حاجة يعني, فاكيد هو مدرك ان انتي تلخبطتي ومحبش ان هو يكسفك. فضلت فترة ويقولوا لها فين الصورة, ابعتيها. لا مش هبعت الصورة, مش هبعتها. فيقولوا لها انتي تصورنا على موبايلك صورة كلنا كنا فيها, ودي الصورة اللي بتاعت التجمع, ودي بقى قايلة مش هبقى. هي طبيعي انها مش هتبعتها يعني, طبيعي انها مش هتبعت الصورة دي لان الناس كانت هتبقى مجال للسخرية جامد جدا. بس هي اتحطت في موقف ان الناس قالت لهم الصورة اتمسحت. يا جماعة الصورة اتمسحت. قلت لها طب تعالي نحاول ندخلها AI ونشيل الصورة. قلت لي لا, ما هو الشخص ده كل ما يشوف الصورة هيفتكر ان انا عملت كده فيه. فمواقف محرجة قوي بتخليك بجد يعني انت مش قادر تتخيل. وسيلفيا بتقول صباح الجمال يا بينا, صباح الفل عليكي يا سيلفيا. ونبيل بيقول يبقى محرج اما اكلم بص في ناس كده ايه يعني, لا مش معاك بقى في الموقف ده, عادي انت بتكلم الناس كلها بصرف النظر عن اشكالهم. ايه رأيك في قصة الاحراج والمواقف المحرجة يا سيلفيا؟ تعالى نقول شهر 12, طب ما تطلب الشهر بتاعك انت كمان. شهر 12 بيقول اكتب آية أو مقولة بتديك ثقة لما تتحرك, والكلمات اللي بنتمسك بيها وقت ضعفنا هي اللي بتقوينا وقت المواجهة. أنا عن نفسي لما بأحرج بفضل أقول عادي عادي ما حصلش حاجة, ناس كتيرة بيحصل لها كده, عادي ناس كتيرة بتمر بالموقف دي, لأنا لا آخر ولا أول واحدة هتتحط في الموقف ده, وده مش هيقلل مني في حاجة. إزاي أتعامل مع الإحراج بقى يا جماعة؟ يعني بجد إزاي لما تحط في موقف محرج كده بقدر أتعامل مع الإحراج؟ يلا بينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

0: سما مزيكا وهوا.
1: شهر 12 قوي الشخصية لا يحرج ولا يهم شيء ويفوت في الحديد والمواقف الصعبة اللي عنده. ما هو ده بيحصل من يعني من تمارين كتيرة جدا. يعني الشخص بيحرج كتير وبعدين بيقرر ان هو يتعامل مع. بص هقولك برضو الموضوع ليه علاقة بقوة الشخصية فعلا. يعني في ناس قوية تعرف تتعامل مع الإحراج وفي ناس لسه مش واصلة لدرجة القوة دي اللي تعرف تتعامل مع المواقف المحرجة. في ناس المواقف المحرجة تكسرها شوية وفي ناس المواقف المحرجة يعني تخليها تقدر تبقى أقوى. سيلفيا بتقول أنا تعرضت الموقف فعلا اتمنيت الأرض تنشق وتبلعني فيه. خبطت واحد موتوسيكل بعد بداية سواقتي بشهر ونص تقريبا والناس كلها تلمت وكانت منهم ناس مش مريحة خالص. وطلع لي واحد من حيث لا أدري زعق فيه يقول لي إنه لواء وطلب رخصتي وأنا بكل قوة زعقت فيه وقلت له وريني كارنيهك وروحنا الشرطة وحاجة تحفة وحدت الحمد لله. موقف محرجة جدا بس أنا عايزة أقولك أنك تصرفتي كويس جدا وتصرفتي بقوة جدا وكويس أن أنت ما وقعتيش تحت فكرة أنه حد يهددك أو حد بتاع. خلاص أنت فعلا ممكن تكون غصب عنك أكيد غصب عنك يعني خبطتي الشخص ده بس أنت هتتعاملي. أنا بقى عارفة لما بيحصل موقف زي كده بقول لهم إيه لما حد يجي بقى يتكلم أقول لهم أنتوا مالكم كل واحد في حاله من فضلكم امشوا من هنا. يعني عارفة أقولك إن هم جايين أصلا أنت عارفة الناس ما بتصدق تحب يد تمد يد العون. الناس ما بتحب تحط مناخيرها في حاجة. فأنا مثلا حد قبل كده خبطني فواحد نازل يقول لي إيه حصل خير حصل خير ما حصلش حاجة فرحت وقفته كده قلت له هو مين اللي بيقرر إنه حصل خير وما حصلش حاجة أنت اللي ملكش دعوة بحاجة ولا أنا اللي مغبوطة فمين اللي بيقرر. فإذا حضرتك تاخد عربيتك وتمشي وملكش دعوة بحاجة وأنا كفيلة إن أنا أتصرف معه في اللي حصل. بس أنا لقيت لك الراجل وش حمر وجاب ألوان ومشي وأنا طبعا في الرد ما بتوسطاش. يعني مرمر بتقول صباح الخير والمحبة عليك يا فينا ويه شهر ميلادي 6 ممكن تبي تدخلي بدري عن كده يا مرمر شوية عشان ببقى عايزة أسمع صوتك ونتكلم مع بعض كتير. هقولك شهر 6 حالا. بيقول إيه شهر 6 ما تقلش خالص النهاردة. مين أول شخص بتحكي له مواقفك المحرجة وتتعودوا تضحكوا سوا؟ مين أكتر شخص بتحكي له مواقفك المحرجة وبتعودوا تتكلموا عليها وتاخدوا رأي بعض؟ والرسالة ليك إن وجود شخص تقدر تحكي له من غير خوف ده نعمة كبيرة قوي يستاهل إن أنت تشكري عليها ربنا. ده شهر 6 ليكي يا مرمر. تعالوا كده ونشوف إزاي نتعامل مع الإحراج في حياتنا. لو أنت شخص بتحرج كتير لو أنت شخص فعلا مأذي من قصة الإحراج ده أنت محتاج أول رد فعلك إيه لما لو أنت شخص بتحرج كتير في مواقف تبقاش عارف تخرج منها بتهرب من الموقف ولا بتبرر الموقف؟ يا جماعة هم اللي عملوا كده يعني بجد أنا ما أقصدش حقكم عليا ده الطوبة اللي كانت في الشقة وتبدأ تحاول تبرر ولا بتضحك ولا تفضل تعاتب نفسك أسبوع عشان الإجابة على السؤال ده هتفرق قوي في الخطوات اللي بعد كده. لما أنت بتتحرج بيكون أول رد فعلك إيه؟ بتهرب من الموقف ولا بتبرر ولا بتضحك قوي على نفسك ولا بتفضل تعاتب نفسك الأسبوع؟ يعني أول حاجة احنا محتاجين نعترف إن الإحراج ده شيء طبيعي. إحنا بشر كل الناس بتتحط في مواقف محرجة. الفرق ما بين شخص بيتحرج وشخص لا إنه في شخص بيعرف يعدي الموقف وفي شخص تاني بيقف عنده وما بيعرفش يعدي. هو ده الاختلاف الوحيد. لكن الجميع بيتحط في مواقف محرجة. النجاح مش إنك ما تغلطش وما تتحطش في مواقف محرجة. النجاح إنك تعرف تكمل بعد ما تتحط في الموقف المحرج ده. محتاجين نسأل نفسنا بدل ما اقعد اقول يا نهار ابيض والناس هتفضل فاكراني. محتاج اسأل نفسي سؤال هو بعد سنة في حد هيفضل بعد اسبوع في حد هيفضل فاكر؟ اوقات احنا بنبقى متخيلين ان الحاجة هتنطبع في دماغ الناس بس حقيقي هي ما بتبقاش موجودة. دي مجرد افكار بتحاربنا. بس احيانا بيبقى في طريقة كده كويسة جدا ان انا اخرج من الموقف المحرج وده هتلاقي ان كل حتى اللي في اوسكار حتى اللي في اي حاجة في المواقف العالمية اللي تحطوا في موقف محرجة دايما بيخرجوا منها بان هم بيضحكوا على نفسهم او بيضحكوا على اللي حصل حصل لو اتلخبط يعني مثلا في حد قبل كده في مقابله رسميه واتلخبط في الكلام فقال ايه وضح يا جماعه ان القهوه ما عملتش مفعولها النهارده وقعد يتريق على نفسه والموقف عدى. الناس بتحب قوي الشخص اللي بيعرف يتعامل بخف الدم مع المواقف المحرجه وبيبقى بتتحسب له مش بتتحسب عليه. فافتكر دايما انه رد فعلك في الموقف المحرجة بيعرف وبيفرق قوي يعدي الموقف ده. فلو انت شخص بتاخد الموقف المحرجة باسلوب كوميدي دي تتحسب لك قوي. ولو انت شخص مش بتعرف حاول تتعلم ده, حاول تتعلم ان انت تضحك على الاقل مش مشكلة اضحك لانه الضحك بعد الموقف المحرجة بيقلل من هرمون التوتر جدا. لو غلط ما تدورش على فكرة مبرر ولا اي حاجة انا اسف يا جماعة بجد حقكم عليا دي غلطتي انا ما كنتش قصدي الموقف يعني خلاص. وما تعيدش الفيلم بقى في دماغك. في ناس بعد اي موقف محرج يفضلوا يعدوه 100 مرة في دماغهم. لا ما تعملش كده, ده بيتعب نفسنا قوي وبيخلينا مش عارفين نخرج من المواقف. هل تفكيري في الموقف كتير بالشكل ده هيغير حاجة حصلت؟ هيعيد الموقف تاني او هيغير فكرة ان اللي انا متخيل ان هم خدوها عني؟ لا خلاص يبقى ركز في اللي جاي وخليني افوق للي جاي. افتكر دايما ان الناس مشغولة بنفسها, محدش مركز معاك, محدش كل واحد عنده شغله وكل عنده مشاكله وحياته. الناس مش قاعدة ترقبك ولا قاعدة عينيها عليك, ودي اكتر الحقائق اللي بتريح الانسان إنه كل واحد مشغول بحياته ومحدش مركز معايا. واجه الموقف المحرج وما تهربش منه. يعني لو كل موقف محرج هربنا منه ما بقتش عايزة أتكلم فيه أو أذكره لحد هفضل أخاف وهفضل أواجه الخوف ده من جوايا فهفقد الثقة بنفسي. فلو توترت مثلا في أول مرة تكلمت فيها مع الناس أو توترت وأنا بعمل الحاجة الفلانية وغلط ما أقولش مش هطلع تاني مش هعمل تاني خلاص انتهت مش هجرب تاني. قول لا يعني أنا هحاول المرة الجاية هبقى أحسن واتكلم على أن أنت كنت خايف قوي في اللحظة دي, لأنه التعبير عن المشاعر المكتومة دي بيخلينا نعرف نعديها بشكل أسرع. ايه الطريقة يا جماعة اللي بتساعد كل واحد فينا على تعدي الإحراج؟ هل انك بتمشي بتختفي بتعمل ايه في طريقتك في التعامل مع الإحراج؟ مرمر بتقول وانتي حبيبتي يا فينا حاول بإذن ربنا اصحى بدري. ايوة بقى زبطي ننبه واصحي بدري. سيلفيا بتقول بصمت بس لو مش برتاح للي قدامي واحيانا بضحك لو اللي حواليا مريحين بالنسبة لي. يعني رد فعلك بيختلف على حسب الناس اللي حواليكي. لو هم انتي حاسة ان هم مش تمام بتبقي بتاخدي خطوات لورا, بس اهم حاجة ان ده ما يأثرش عليك لانه المشكلة مش فيكي المشكلة في الناس اللي حواليكي. وينانا بتقول يا فينا يا جميلة اتمنى تكون نهاية اسبوع جميلة ومليئة بالراحة وبصلي ليكي انت وكل راديو سما وفريق المتابعة ان ربنا يحفظكم ويبارك ايامكم ويمنحكم راحة وسلام في قلوبكم وان يكون الاسبوع القادم اجمل وافضل باذن ربنا. دمتم بخير ونلتقي على خير. تلحقي تقولي القفلة قبل ما الحلقة تقفل على ايدي زي كل مرة. عايز اقول لكم انه ربنا بيتعامل مع الاحراج بشكل يعني مثلا بحب قوي طريقته في زكة. هو عارف انه محرج قوي وعارف انه طالع فوق الشجر عشان يشوفه وعارف انه هو يعني كبره قوي قدام الناس. يا زكة ما تتكسفش كده من نفسك انزل وهاجي في بيتك. بيتعامل بذوق قوي. المسيح كان بيتعامل بذوق قوي وهو على الارض في المواقف المحرجة. المرأة نازفة الدم او المرأة اللي امسكت في ذات الفعل يا الله على التعامل. تخيلوا ست بتتهم بشرفها في وسط الناس كلها وبيقولوا لها انت عملتي وانت سويتي وانت لا تستحقي. بجد الست دي اللي اتقال عليها نفسها الارض تتشق وتبلعها. المسيح جه واتكلم معاها بمنتهى الحنية والجمال وخلى الكرة تترمي في ملعب الناس اللي حواليها فشال عنها التهمة خلى كل واحد يشوف هو ايه اصلا. فتحس ان هو بيتعامل بجمال متناهي مع الناس لما بيبقوا محرجين. فاذا كان الله الحنين بيتعامل معانا بمنتهى الحنية واحنا محرجين, ليه احنا ما بنتعاملش مع نفسنا بمنتهى الحنية؟ ليه ما بنقبلش انه احنا نقبل فكرة ان انا محرج وعادي وربنا لو كان في الموقف ده كان هيطبطب عليا ويقول لي ما تزعلش. ربنا يدينا نعمة ان احنا نتعامل مع احراجنا وما بيبقاش الاحراج هو الحاجة اللي تكسرنا. اشوفكم يوم الثلاثة الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. بحبكم قوي قوي قوي قوي, محدش يتكسف من نفسه ابدا.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ثم رجعنا ورحلنا نحو الصحراء على طريق البحر الأحمر كما أمرني الله، ودرنا حول جبل سعير وقتا طويلا. وقال الله لي: كفاكم دوران حول هذا الجبل، اذهبوا شمالا وقل للشعب: أنتم ستعبرون في بلاد إخوتكم بني العيس الساكنين في سعير، وهم سيخافون منكم، فاحذروا لا تهاجموهم، لأني لن أعطيكم من أرضهم شيئا ولا حتى نصف متر. فأنا أعطيت جبل سعير ملكا للعيس، بل تدفعون لهم ثمن الطعام الذي تأكلونه والماء الذي تشربونه، لأن المولى إلهكم قد بارككم في كل ما تعملون، وكان حارسا لكم في رحلتكم في هذه الصحراء الشاسعة. طول هذه الأربعين سنة كان المولى إلهكم معكم، فلم تفتقروا إلى شيء. فمررنا بعيدا عن إخوتنا بني العيس الساكنين في سعير، وتركنا طريق الوادي وإيلات وعصيون جابر، ثم درنا واتجهنا نحو صحراء مؤاب. ثم قال الله لي: لا تضايق المؤابيين ولا تحاربهم، لأني لن أعطيك من أرضهم نصيبا، بل أعطيت عار ملكا لبني لوط، كان الإيميون يسكنون فيها من قبل، وهم شعب قوي وكثير، وقامتهم طويلة كالعناقيين، وهم كالعناقيين أيضا يعتبرون رفائيين، لكن المؤابيين يسمونهم إيميين. وكان الحوريون يسكنون في سعير من قبل، فطردهم بنو العيس وأبادوهم من أمامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل بنو إسرائيل بالأرض التي أعطاها الله لهم. وقال الله: الآن قوموا واعبروا وادي زارد. فعبرنا وادي زارد، واستغرق مسيرنا من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارد 38 سنة، في أثنائها انقرض كل الرجال القادرين على الحرب كما حلف الله لهم، وضربهم الله حتى أفناهم إلى آخرهم من المخيم. فلما مات كل القادرين على الحرب وانقرضوا من بين الشعب، قال الله لي: أنت اليوم ستعبر حدود أرض مؤاب عند عار، فعندما تأتي إلى العمونيين لا تضايقهم ولا تحاربهم، لأني لن أعطيك من أرضهم نصيبا، بل أعطيتها ملكا لبني لوط، وهي أيضا تعتبر أرض رفائيين، لأن الرفائيين كانوا يسكنون فيها من قبل، لكن العمونيين يسمونهم زمزميين، وهم شعب قوي وكثير، وقامتهم طويلة كالعناقيين، وأبادهم الله من أمام العمونيين، فطردوهم وسكنوا مكانهم، وذلك كما فعل الله مع بني العيس الذين كانوا يسكنون في سعير لما أهلك الحوريين من أمامهم، فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم، وكما فعل مع العويين
الذين كانوا يسكنون في القرى الممتدة حتى إلى غزة، فقد أبادهم الكفتوريون الذين جاءوا من كفتور وسكنوا مكانهم. فقوموا وارحلوا واعبروا وادي نهر أرنون، فإني أعطيتك في يدك سيحون الأموري ملك حشبون وبلاده، فابدأ في امتلاك الأرض وحاربها. هذا اليوم أبدأ بأن أجعل كل الأمم التي تحت السماء تخافك وتهابك، فعندما يسمعون عنك يرتعبون ويفزعون منك. وأرسلت رسلا من صحراء قديموت إلى سيحون ملك حشبون برسالة سلام، وقلت له: اسمح لنا أن نمر في بلادك فنسير في الطريق العام، ولا ننحرف عنه يمينا أو شمالا، وندفع لك ثمن الطعام الذي نأكله والماء الذي نشربه، نمر بأرجلنا فقط كما فعل معنا بنو العيس الساكنون في سعير، والمؤابيون الساكنون في عار، حتى نعبر الأردن إلى الأرض التي يعطيها لنا المولى إلهنا. فرفض سيحون ملك حشبون أن يسمح لنا بالمرور في بلاده، لأن المولى إلهكم جعله قاسيا وعنيدا لكي يهزمه على يدكم كما حدث فعلا. وقال الله لي: انظر، إني بدأت أعطيك سيحون وبلاده، فابدأوا في الاستيلاء على الأرض وامتلاكها. فخرج سيحون هو وكل جيشه لمحاربتنا في ياهص، فنصرنا الله عليه وقتلناه وبنيه وكل جيشه، وفي ذلك الوقت أخذنا كل مدنه وقتلنا الرجال والنساء والأطفال في كل مدينة، فلم يبقى منهم أحد. أما البهائم وغنيمة المدن التي استولينا عليها فأخذناها لأنفسنا، ولم تقف ضدنا مدينة من عروعير التي على حافة وادي أرنون إلى المدينة التي في الوادي حتى إلى جلعاد. المولى إلهنا نصرنا عليها كلها، لكن حسب أمر الله لم نقرب بلاد العمونيين ولا الأرض التي على شاطئ نهر يبوق ولا مدن الجبل.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. و ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده اقول لكم خبر لطيف انا حسيت ان هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نازل دلوقتي انه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، او تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي فبيطلع امور قوي. انتوا عارفين ان صور الاي اي بتطلع حلوه قوي، يعني اكتر من الحقيقه بمليون مره. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على ان زاد قوي عدد الناس اللي بتلجا لتعديل صورهم الشخصيه بواسطه برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح لو انت فضلت تنزل صور ليك يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الـ AI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني أقول لكم أنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول أنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا ومالي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود أوعدك إن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأن أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة، تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني، تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره منه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي يعني، انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني وأنا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعه انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي

أكيد هيتغير، وأكيد لما نتغير العلاقة بتاعتنا دي هتنجح وتبقى أحسن علاقة، مع أنه يمكن الشخص نفسه مش حاسس أن في مشكلة أو مش عايز يتغير أصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس أن أنت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس أن أنت رجعت تتعب تاني، تحس أن أنت أنا مش مرتاح، أنا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، أنا تعبت من لخبطة المشاعر دي. في استنزاف بيحصل كده جوانا وإحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر أسيبه. أنا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي أعصابي، وأنا مش عارف هو عايز مني إيه، بس أنا مش قادر أسيبه. أنا بحبه، بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. أوقات بلاحظ إنه الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وأنا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول أهزر وبحاول أبتسم وحاول أقول الإفيهات، وأنا أصلا ماليش في الحتة دي، فبيطلع دمي تقيل أساسا. زي بحاول طول الوقت أتغير عشان أرضي الشخص ده، بحاول أعمل حاجات مش فيا عشان أرضي الشخص ده، بحاول أعيش حياة مش حياتي عشان أرضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص، كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني، بيتعبني، بيقلقني؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الأرض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت أنا تعبان، أنا قرفان، أنا مطالب طول الوقت برا البيت أكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعة عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني أحس شوية أن أنا مرتاح مش مضطر أمثل زي اللي بعمله برا، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب إيه ذنبهم الناس اللي في البيت إن هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ إيه ذنب مراتك إنها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الأرض برة ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد إنك تعبان؟ طب ما أنت كنت تعبان برة وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول إن إحنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ فتحس إنه في حاجة غلط. هو أنا وحش قوي كده؟ هو أنا في إيه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط برة؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة، بس هو أولوياته حاجة تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين. اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش

0: option ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب, فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه, لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق, بس هو مقيد في العلاقة دي, فبيبقى الموضوع برضو صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده, لان ده بنقع فيها, فخ بنقع فيه, اللي هو لو ما مشتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا, وحشتيني جدا, بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور, انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب, كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر سبعة بيقول ايه. كم سبعة؟ احنا في شهر سبعة يا دنيا, يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش, قوليلي كم سبعة عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر سبعة, اختار السلام حتى لو خسرت علاقة, اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة, اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر سبعة ليك يا نانا, وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة, او بقبل وضع مش عاجبني, او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي, ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات, في ناس بتخاف تقرب, ربما انها اتجرحت قبل كده, ربما انها اتوجعت قبل كده, ربما انها مش عايزه وجع دماغ, ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك, القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات, فانا مش قادر, بس انا بحب الشخص, بس خلينا على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق, اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص, اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص, اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص, وجوده بيحسسني ان انا حد مهم, فانا متعلق بالحتة دي. ما هوش حب بس هو تعلق, وده الفخ اللي كتير بنقع فيه, ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجة يقولك هو انا وناش ضمني, ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس, يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم, نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم, فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط, حد اتخزل قوي, حد تعب قوي في علاقة مؤذية, فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر, عارف لما يقولك ايه, ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك, لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي, فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا, لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي, ما لقيتش حد بيحبني بجد, اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام, اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة, فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا, فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني, بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة, يعني السسبنس, يعني انه يعمل في, تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق, يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده, لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه, الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت, سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة, لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة, مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا, وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني, وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده, فتبص لا ده توتر, ده تعب, ده في حاجة مش مظبوطة, ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا, أنا عايز إيه يا جماعة, أنا متلخبط ليه؟ طب أنا بحب ولا مش بحب؟ طب أنا عايز ولا مش عايز؟ طب أنا مستعد ولا مش مستعد؟ فأوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا. فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة او الشد والجذب في العلاقة، او انه شوية بقرب وشوية ببعد، او شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لان انا اصلا مش عارف انا عايز ايه، انا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادر أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي. يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه. مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش؟ طب انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير، يعني ايه المشكلة، مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لا عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده، انا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، الى اي مدى مش قادرة تتقبليه، لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة، ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه، يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة، ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست ان العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليك دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير، بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس، فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا أنا بحاول دايما أعمل ده صدقيني يا نانا، إن أنا أجعل قلبي دايما خالي من القلق. أنا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا أنت بتقولي إيه؟ آه أنت 10؟ أنت 10 يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحبنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجول إلى الأبد، آمين آمين. حلوة الصلاة قوي، وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي، يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه، وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك، افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من حبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا، او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة، بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. مجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا، التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني، فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي، ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب، مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان مجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل، مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي، عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف، ما بنفهمهاش انها محبه، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر. يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة، ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين، وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين، وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10، بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبة ابنة في صباح سما، صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. مجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهايس عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: زيتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، و يعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورسي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورسه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي إحنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني، خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بينا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها، ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صله ما بينهم. ف قال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا ومنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حقه ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات، لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري، تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في توم اند جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش توم اند جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلقه متوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه, يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه, يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش, يعني في ايه, ايه الاوفر ده. فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده, هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده, تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانه وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه, لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته, ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي, غصبا عننا هي دي الحقيقة. يعني المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش, احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحبه بس محتاج حدود, انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو انا شخص واقع في الدايرة دي اعمل ايه, ولو انا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا, أوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني إن هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ أنا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين إتس أوكي، جات الظروف وبعدنا فإتس أوكي برضو، بس أنت بالنسبة لي على نفس الخط. هل أنا أديت لنفسي مساحة زيادة؟ الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما أوقات إحنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك، تفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز

طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحه للطرف التاني انه يتحمل مسؤوليه العلاقه هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايله على عاتقها مسؤوليه انه يكمل العلاقه، مسؤوليه انه العلاقه ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا، هو عايز يجري ويهرب ويسيبك ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد، فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش، لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة، احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية، نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل، كان معتاد الحلقة قفلت على

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. رسالة فيليمون هي واحدة من أقصر أسفار العهد الجديد. رسالة فيليمون هي رسالة جميلة تحوي دروس كتيرة والحقيقة مليانة بالتعليم اللي ربنا عاوز ينقله لينا. شجعك لو أنت عايز تقرب من كلمة الله وعاوز تبدأ تدرس وتتعلم وتبدأ بداية بسفر صغير، ابدأ معايا برسالة فيليمون. رسالة فيليمون الحقيقة خلينا النهاردة نقرب منها شوية ونعرف عنها بعض المعلومات المهمة جدا اللي هتساعدنا أكتر وأكتر

نفهم يعني إيه الرسالة. هنقرب شوية من الكاتب ومن تاريخ الكتابة ومن مكان الكتابة وكمان تقسيم الرسالة، وهنعرف بعض معاني الأسماء والكلمات اللي اتكررت، وكمان هنعرف عنوان كده اسمه علاقة الرسالة برقم 4. كاتب الرسالة هو رسول بولس، وتعتبر رسالة فيليمون هي واحدة من 4 رسائل بنقول عليهم كده رسائل السجن، أي أنه رسول بولس كتبهم وهو في السجن، والرسائل دي هي أفسس وفيليبي وكلوسي وأخيرا فيليمون. حقيقة بولس الرسول كتب الرسالة دي أثناء فترة سجنه الأول في مدينة روميا، والكلام ده كان سنة تقريبا ما بين 60 لـ62 ميلادية، يعني في الحدود دي. فلو قلنا الكاتب هو رسول بولس، لو قلنا تاريخ الكتابة هو 60 لـ62 ميلادية تقريبا، مكان الكتابة هو سجن روميا. الحقيقة لو هناخد فكرة أكتر عن الرسالة فهنلاقيها إنها بتتقسم إلى عدة أقسام، زي ما قلنا هما 25 آية من عدد 1 لعدد 3، دي مقدمة الرسالة أو تحيات أو افتتاحية الرسالة. من 4 لـ7 بنشوف فيها صفات فيليمون، وهنعرف أكتر أثناء دراستنا للرسالة صفات فيليمون. من عدد 8 لـ17 وساطة بولس الرسول بين واحد اسمه أنسيموس وبين فيليمون، والآيات من 18 لـ21 بنشوف فيها ضمانات بيقدمها الرسول بولس بتثبت أنه أنسيموس ده اتغير، وأخيرا الآيات من 22 لـ25 دي تحيات ختامية. بنشوف كمان أكتر لو حبينا نقرب من الرسالة أنه فيها أسامي، والأسامي دي لها معاني مهمة جدا. فيليمون المبعوثة للرسالة، فيليمون اسم معناه محب أو محبوب، زوجته اسمها أبيفية، أبيفية معناها عزيزة أو مثمرة، ابنهم اسمه أرخبس، أرخبس معنى اسمه فارس أو قائد الخيل، وفي اسم كمان هو أنسيموس، أنسيموس معناه نافع. عايز كمان أشاركك بحاجة مهمة، إنه في كلمات كتيرة متكررة في الرسالة، ولما الرب يكتب لنا كلمات متكررة ده معناها إنه الكلمات دي مهمة. فبنلاقي كلمة تحية مثلا دي متكررة، كلمة أحشاء متكررة، كلمة صلاة، كلمة فرح، فدي كلمات مفتاحية. في كلمة راحة أو أرح برضو، يعني الحقيقة في كلمات مهمة جدا في هذه الرسالة. رسالة فيليمون علاقتها برقم 4 علاقة قريبة جدا. تقول لي يعني إيه؟ يعني تعتبر رسالة فيليمون هي واحدة من 4 رسائل كتبهم بولس من سجن روميا زي ما قلنا، اللي هم أفسس وفيليبي وكلوسي وفيليمون. وكمان رسالة فيليمون هي واحدة من 4 رسائل بتتكون من أصحاح 1 في العهد الجديد، زي رسالة يوحنا الثانية ورسالة يوحنا الثالثة ورسالة يهوذا وكمان رسالة فيليمون. وأيضا في علاقة بينها وبين رقم 4، تعتبر هي واحدة من 4 رسائل مكتوبة لأفراد، طبعا تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية، وتيتوس، وفيليمون. يمكن جواك تساؤل، هو ليه كل المعلومات التاريخية دي؟ ليه بعرف معاني الأسماء؟ ليه بعرف تاريخ الكتابة؟ ليه تقسيم الرسالة؟ الحقيقة لما نيجي نفهم أي سفر أو أي رسالة في كلمة الله محتاجين نقرب منها قوي، فنفهم خلفيتها التاريخية، نفهم التاريخ اللي اتكتبت فيه، المكان، الكاتب، ظروف الكتابة، معاني الأسماء، الكلمات المتكررة، تقسيم السفر أو الرسالة، كل ده مهم جدا جدا جدا. عشان كده بدأنا برسالة قصيرة، وأنا بصلي من كل قلبي إنها تكون حافز ومشجع ليك على الاقتراب إلى كلمة الله. يا رب أنا بصلي لي ولإخواتي النهاردة إنك تحط جوانا جوع للكلمة، يا رب إملانا بأشواق للاقتراب إلى كلمتك الحية. يا رب بصلي يا رب لي ولإخواتي، سامحنا على كل مرة بعدنا فيها عن كلمتك، سامحنا على كل مرة فضلنا فيها نعمل حاجات تانية عن إن إحنا نقرب من الكتاب المقدس. ادينا النهاردة نجوع ونعطش ونشتاق لكلمتك الحية اللي بتغير قلوبنا وبتغير حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سامع صلاتنا، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. النهاردة جاية أشارك معاكم مزمور 73. بس قبل ما أحكي معاكم في كلمات المزمور ده، أنا نفسي أشارككم عن الشخص اللي كان بيكتب الكلمات دي، وهو أساف. أساف في المزمور ده كان بيحكي قصته كده، وهو كان واقف في وقت ما في حياته متلخبط، فكان كاتب الكلمات دي. بيقول كده: أما أنا فكادت تزل قدمي، يعني أنا كنت هتشنكل في حاجة. إيه هي بقى؟ لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني أنا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا، لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس، لقيت إنه الناس عايشة في سلام، مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا أولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هم ما عندهمش مشاكل زينا، أو هم حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن ربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي، أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم أن أنتوا ترجعوا وتقروا المزمور. بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة، المشهد مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة، وكان المفتاح إن هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة يا رب في بداية يوم جديد، أنا النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو المشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك. ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يا رب أشكرك يا رب، يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل. أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب، جايين ندخل يا رب القدس أقداسك، جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك، لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح، يا رب في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة. يا رب افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب، عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين، احنا فين، احنا بنعمل ايه. يا رب كل حد يا رب تايه في حياته، كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف، مش عارف يبقى عنده بصيرة كده، يا رب انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة، ادينا عينين مفتوحة يا رب، افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك، املانا يا رب النهاردة بالروح القدس، انت قدوس، انت قدوس يا رب.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. في رحلتنا نحو الكمال لا يكتمل البناء إلا إذا تزين القلب بأحجار ثمينة لا ترى بالعين بل تلمس بالروح. فبعد أن نتدرب على الإيمان والفضيلة والمعرفة وضبط النفس والصبر، نصل إلى أعماق أسمى بكثير، حيث تتجلى التقوى ويسكب فينا سر المحبة. التقوى ليست خوفا من الله، بل حياة شركة حية معه، قلب يسير في حضرته ويشتاق إلى رضاه في كل حين. أما المحبة فهي تاج لكل الفضائل، هي لغة السماء وصورة الله فينا، لأن الله محبة. هذه هي المرحلة من الرحلة، لا نعود نسعى للكمال بقوتنا، بل نستسلم لنعمة الله التي تشكلنا في كل يوم من الداخل، فنصير أشبه بالحبيب يسوع المسيح، نحيا بالتقوى ونفيض بالمحبة على الآخرين. ماذا لكي نعكس نور السماء في حياتنا على هذه الأرض؟ لأن الكمال الحقيقي ليس أن نكون بلا ضعف، بل أن نكون ممتلئين بحضور الله، عاملين بالمحبة وسالكين في تقوى في كل يوم جديد، مسبحين اسم الرب يسوع المسيح، قائلين محبة أبدية.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. نبدأ وإياكم بترنيمة المحبة، محبة أبدية مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. ابقوا معنا لا تذهبوا بعد.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لا شكاية ولا كثرة، بصليبه كسر اللعنة، بررنا حررنا، شال اسمنا ووجعنا. نعم، هذه هي المحبة العملية الفعلية من إله حي يحب شعبه وأولاده، السيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا، محبة أبدية مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. أرحب بجميع الذين انضموا الآن إلينا للبث الحي والمباشر ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وسفر المزامير، وذلك من خلال هذه السلسلة التي نخوض بها معا برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح وخاصة للمؤمنين باسمه، ولكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع إلا بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وأيضا تطبيق وصاياه. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وأيضا تطرقنا إلى أهمية هذه الوصية وماذا تعني وكيف نعمل بها. أكملنا فيما بعد بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية من حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات، وفي الجزء الثالث تطرقنا حول الأحجار الروحية الثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وفي الجزء الرابع أمس قد أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. أما اليوم في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنكمل بهذه الأحجار الثمينة لبناء حياة كل مؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، لنتحدث حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء، لغة السماء التي تملأ الأرض بالمحبة الإلهية. عندما نعود معا إلى رسالة بطرس الثانية والعدد السادس من الإصحاح الأول، ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم معا بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وأيضا تعليه، فنصل إذن إلى التقوى وهو الحجر الخامس في بناء الكمال. وفعلا هذا البناء الذي يقودنا إلى التقوى. نعم، في الصبر هنالك تقوى، فبهذا قد عرفنا أن التميز يقود للمعرفة، والمعرفة إلى ضبط النفس، وضبط النفس إلى الصبر والتأني، لتصل بذلك عزيزي المستمع إلى الكمال أي إلى التقوى. ولذلك يقول أيضا لنا أن التقوى هنا تمتلك حضورا عظيما في حياة كل مؤمن في اسم الرب يسوع المسيح. إذن كم واحد منا قد سمع كلمة التقوى في أحاديث اليوم؟ لقد سقطت فعلا هذه الكلمة وضاعت من مفردات لغتنا، وأحد أسباب هذا الفقدان لأننا لا نجدها في عالمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها حياة التقوى، فهو يجعلك إذن تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي كما قلت أيضا لكلمة التقوى، أن حضور الله هو يكون معلن في حياة هذا الشخص. ولذلك عندما نعيش حياة التقوى فإننا نعكس صورة المسيح في حياة التقوى والمعرفة والتميز والصبر الصبر وأيضا محبة الآخرين. وهنا نعكس إذن حضور وصفات يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك هذه الصورة نعكسها من خلال حياة التقوى لكل من يعيش التقوى بحسب الكلمة المقدسة. وهذا أيضا ما يؤكد لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، ويعلمنا هنا الرسول بولس: أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. وهنا نقول أننا نصل إلى النمو في التقوى. كيف إذن؟ آتي بكم أحباء المستمعين والمتابعين إلى نقطة مهمة يعلنها لنا الرسول بولس إلى تيموثاوس، وهي أن التقوى تحتاج إلى تمرين. يقول لنا من خلال الآية: روّد نفسك للتقوى. وأظن فعلا أن معظمنا يعرف ما هي التمارين التي يمارسها، فأنت تستيقظ في الصباح تمارس بعض التمرينات الروتينية، البعض طبعا لا يمارس أي تمرينات، لكن دعني عزيزي المستمع أضيف لك خبرة في هذه الحياة، لأن السنين فقط هي التي تعلم الإنسان. أنك إذا أهملت الاهتمام بجسدك فقريبا أو بعيدا سيظهر هذا في صحتك بطريقة ملحوظة. وما أريد أن أقوله لك اليوم إن التقوى يمكن أن تتحقق في حياتك بالتمارين، أي من خلال أيضا علاقتك اليومية في قراءتك في الكتاب المقدس. لذلك عليك أن تبدأ كل يوم كل صباح بكلمة الكتاب المقدس، أن تتأمل بها، أن تلهج بها ليلا ونهارا، لكي فعلا يكون ذهنك مباركا، تفكيرك مباركا، خطواتك تكون مباركة على هذه الأرض. لذلك عزيزي المستمع، أي من خلال إيمانك وعلاقتك ومدى طاعتك لكلمات الرب يسوع المسيح، فهذا يصنع منك تقيا عظيما يعكس الحضور الإلهي إيمانا أينما كنا وأينما حللنا. هذا الإيمان نعكسه في كل دوائر حياتنا. لذلك عزيزي المستمع، أيضا سنتعرف الآن إلى بعض الخصائص والتمرينات التي أيضا قد تركت هذا السؤال معكم يوم أمس، حول كيف فعلا نحن نحتاج أن نمارس هذه التمرينات لكي نمتلك قوة في التقوى. خطوات عملية يحتاجها كل مؤمن في حياته الروحية والعملية. لذلك أضع أمامكم الآن هذه الخطوات الخمس معا، وهي الصلاة ودراسة الكتاب المقدس، حفظ آيات الكتاب المقدس، التأمل والصوم. فالصلاة هو تمرين مهم جدا الذي يقودك إلى التقوى. دعني أقدم لك عزيزي المستمع نصيحة عملية جدا في هذا اليوم، لأن هذا هو أحد أهم منابع القوة التي تريدها للحياة مع المسيح. صرح أحد الكتاب البريطانيين وهو واعظ متجول قائلا: انتهيت للتو من قراءة كتاب يتحدث عن الثورة الجديدة في الصين، واسم الكتاب الكنيسة في الصين، لذلك إنه كتاب رائع ومشبع للغاية. وأوضح الكاتب نقطة مهمة جدا: تحت تأثير الاضطهاد الذي صاحب الثورة المجتمعية في الصين، تمت مصادرة كل الكتب المقدسة هناك، وتم سحب كل المؤمنين إلى السجون للتعذيب وللموت. لكن هؤلاء من انقادوا للسجن والتعذيب ونالوا القوة والاستمرار في الإيمان هم من حفظوا أجزاء من الكتاب المقدس، وكانوا فعلا يرددونها هناك بالإيمان. لكن الآخرين من أنكروا الإيمان المسيحي وأضلوا وأعثروا تابعيهم من المؤمنين، أصابهم الاكتئاب في السجن وأنهوا حياتهم بالانتحار للأسف. لكن من استمدوا قوة الصمود أمام الاضطهاد هم هؤلاء من حفظوا كلمة الله ورددوها ولهجوا بها ليلا ونهارا، أعلنوا في حياتهم بالإيمان قوة وفاعلية الكلمة المنطوقة من خلال كلام الكتاب المقدس، لأن كلام المقدس والكتاب المقدس فعلا أمضى من كل سيف ذي حدين، وهذا ما قاله أيضا هذا الكاتب. وفعلا افترض عز المستمع أننا قد تعرضنا لذلك العقوبة ولمدة طويلة، لا ننسى أننا فعلا نعيش في عالم متوحش يقوم يقوده إبليس، لكنك تمتلك كتابا مقدسا معك. فكم يكون رصيدك من كلمة الله في عقلك في ذهنك بعد أول عام؟ من يعرف كم سنتعرض أنا وأنت إلى نفس هذا الاضطهاد أو إلى نفس هذا الضغط النفسي أو البدني في هذا الموقف المشابه؟ لا تقول إن هذا مستحيل حدوثه، لأنه يمكن أن يحدث بالفعل، ولكن فعلا على كل واحد أن يحصن نفسه، أن يحصن بيته وأولاده، يحصن عائلته بدم الحمل، بدم يسوع المسيح. لأننا نرى اليوم في كل الأخبار اليومية التي نسمعها من قتل ودمار وأمور رهيبة جدا تفوق العقل والخيال البشري، لذلك علينا فعلا أن نحصن بيوتنا، حياتنا بقوة الدم الثمين. لذلك تتبع هذه التمارين لامتلاك التقوى في حياتك عزيزي المستمع. لذلك كما قلنا، من خلال الصلاة وأيضا من خلال دراسة الكتاب المقدس وحفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس، أيضا هنا من خلال التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب المقدس أدعوك إلى التأمل فيها. لذلك عزيزي المستمع، كن حريصا أنه خلال صلاتك، فهي الصلاة التي تقودك فعلا بقوة الروح القدس لكي تتعلم دراسة الكتاب المقدس، وذلك من خلال الأقنوم الثالث وهو عمل الروح القدس، أن يرشدك، أن يفهمك، يعلمك، وبذلك تلقائيا أنت تحفظ آيات الكتاب المقدس وترددها وتطبقها أيضا على أرض الواقع في جميع دوائر حياتك. إذن الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وأيضا حفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس هي متعلقة معا، لا يمكن أن تفصلهم عن بعضهم البعض. لذلك يأتي فيما بعد التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب وأيضا تطبقها، أدعوك إلى أن تتأمل بها بكل كلمة وبكل آية بكل سطر. ابحث عن العناوين الرئيسية لهذه الآيات واقرأ بتمعن هذه الوعود الثمينة المقدمة لي ولك عزيزي المستمع، مقدمة لنا كمؤمنين في كلمة الله من خلال يسوع المسيح، مقدمة بوضوح تام. لا يمكنك التأمل في آيات لم تقرأها ولم تحفظها في عقلك حتى يمكنك أن تتأمل فيها وتفهم بكامل تفاصيلها. لماذا؟ لكي تستطيع أن تطبقها على أرض الواقع. لذلك أن تتأمل بكل كلمة وبكل معنى، لأنه ليس عبثا وجود هذه الآيات هنا، وليس عبثا وجود أي كلمة مطابقة فعلا تكون لحياتك. فهذا هو إرشاد الروح القدس لك، إن كان من خلال التقوى، المحبة، العمل في الخدمة، في أي شيء كان لحياتك الروحية ولرفعتك الروحية، يكون هذا بعمل الروح القدس وإرشاده لك في هذا اليوم. كيف ولا أيضا لا ننسى الصوم، التمرين الخامس الذي يقودنا لكي نصوم، لكي فعلا نأتي ببركات عظيمة جدا. سورة أخرى هنا من التلمذة، وأثق أنه أمر كتابي جدا، هو الصوم. دعني لذلك أؤكد لك عزيزي المستمع أن يسوع المسيح لم يقل لتلاميذه إذا صمتم، بل يقول متى صمت. لذلك هنا يقول لي ولك أن هذا فعلا أمر لكل واحد فينا، أن نأتي بالصوم. هنالك بركة جديدة من خلال الصوم، لأنه يؤكد أنه لابد أن تصوم، وهذا خلاصة ما تعلمه لنا كلمة الله من اختباراتنا الشخصية أيضا نحن كمؤمنين في اسمه، أن هنالك أهدافا كثيرة في حياة كل مؤمن في مشيئة الله، والتي لا يمكن الوصول إليها بدون الصوم.

لذلك عزيزي المستمع، كما أيضا أن الصوم هو أداة إلهية وليس طقسا دينيا. أن تتمتع حتى وأنت في محضر الله في الصوم. لذلك أرى أيضا كثيرا من الفوائد التي تحملها لنا في تدريب الصوم، لكن بالأخص أيضا في الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم فهو أمر لابد منه. لذلك دعني نراجع معا هذه القائمة المباركة لحياتنا نعيشها في حياة التقوى: الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وحفظ آيات الكتاب المقدس وتطبيقها، وهذه الثلاثة هي متطابقة معا، ومن ثم التأمل في كلمة الله، وأيضا خامسا إنكار الذات من خلال الصوم. لذلك أن تصلي وفعلا أن تتأمل بكلمة الرب وتصوم، فهذا يجعل فعلا هنالك أمرا جديدا في حياتك، وهذه أيضا بدءا من حياة التقوى. عندما نأتي إلى العصر الذي نعيشه اليوم تحذرنا كلمة الله وتخبرنا أن هناك احتياجا ملحا وشديدا للتقوى. يقول أيضا في رسالة بطرس الثانية: فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس، يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. وعلى الجانب الآخر من الكلمة المقدسة نرى أيضا يهوذا يقدم لنا صورة واضحة عن الأيام الأخيرة قائلا: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما جاء في يهوذا 14. لذلك تكررت هذه الكلمات 4 مرات في هذا الجزء. هنا هم الذين مقصود بهم يرفضون الله ويرفضون أن يعيشوا حياة التقوى من خلال الكتاب المقدس وحياة يسوع المسيح. هذه الصفة تنطبق بشدة على الجيل الذي نعيشه اليوم، لا يريد أبدا أن يقرأ في الكلمة المقدسة، لا يريد أن يخدم، لا يريد أن يفعل أي شيء. لذلك علينا أن نصلي، أن نصوم لهذا الجيل لكي فعلا يعيش حياة التقوى، حياة المحبة، حياة المغفرة، حياة الصبر، وحياة أيضا التميز والمعرفة في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، علينا فعلا أن نصلي لهذا الجيل المعوج ليصبح مستقيما، وذلك من خلال صلاتي وصلاتك وصومي وصومك وطلب الرحمة والمغفرة والرجوع إلى السيد الرب يسوع المسيح قبل فوات الأوان. لذلك عزيزي المستمع، أتمنى فعلا من كل قلبي أن نصلي في هذا اليوم، وإن سمعت لصوت الرب أن لا تقسي قلبك، لنصلي هذه الكلمات ونختار إذن أن نعيش في حياة الكمال، حياة التقوى، حياة التميز، حياة الرفعة والبركة في اسم الرب يسوع المسيح. نقول: أيها الآب، أريد أن أرى التقوى أن تأتي إلى حياتي من جديد، أريد أن أظهر صفاتك، طباعك، محبتك، حضورك لهؤلاء المحيطين بي يا رب في هذا اليوم، وضعت نفسي للتمرن أكثر لكي أرى هذا ما يحدث في حياتي. يا رب أصلي في هذا اليوم أن تساعدني، أن تقويني، وأن أخطو خطوة جديدة في اسم الرب يسوع المسيح لكي أعيش حياة التميز، حياة المعرفة، ضبط النفس والصبر والتقوى من خلال تعاليمك السامية في كتابك المقدس. اجعلني شهادة حية نافعة وسط هذا الجيل لكي أؤثر ولا أتأثر، لكي أكمل المسير في خدمتك يا إلهي. وبكل إيمان أعلن وأصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.
فعلا أن نصلي وأن نعلن هذه الكلمات بكل إيمان على حياتنا، على حياة أولادنا، بالصبر والتقوى والمحبة، نعلن المحبة الإلهية التي تغمر كافة حياتنا. لذلك دعونا معا نرنم هذه الكلمات بالترنيمة الجديدة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب. تمتع معي بهذه الكلمات ومن ثم نعود. من حب

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل اليوم في الجزء الخامس حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية، يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء.

0: بدأنا قبل هذه الترنيمة بالحجر الخامس وهو حجر التقوى، والآن نكمل بالحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، لنختتم فيما بعد بحجر المحبة. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، نحن الآن نأتي إلى الحجر السادس وهو حجر المودة الأخوية. ومن هم إخوتنا؟ هم المؤمنون التابعون لنا والذين حولنا. وبكلمات أخرى، ما نريد أن نركز عليه في هذا الجزء هو محبتنا للمؤمنين في جسد الواحد، جسد السيد الرب يسوع المسيح. والانطباع الأول، قد نرى هذا الأمر أسهل كثيرا من بقية الأحجار التي تعلمناها قبلا، ولكني أثق أننا كلما نتقدم خطوات في طريق الكمال يصير الأمر أصعب بالتأكيد. عزيزي المستمع، أن تكون قد تنفست الصعداء معي، لذلك عندما أقول لك إن هذا بالنسبة لي هو أمر ليس بالسهل كي ترى فعلا المودة الأخوية، لأننا نفترض أننا نحب كل المؤمنين، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس دائما واضحا أو دائما يسير سهلا بهذا المقدار، ونحن نرى هذا في معظم الكنائس في بلادنا. إذا كنت شخصا حديث الإيمان، فإن أصعب الاختبارات التي أقولها لك والتي تواجهها في الحياة العملية هو فعلا كيفية التعامل مع بعض المؤمنين القريبين حتى منك. قد تظن أن كلهم فعلا سيحبونك بمنتهى البساطة، يعاملونك بالمودة والاحترام، وكذلك هم من ينصفونك ولا يتحدثون عنك، لكنك ستجد أن الأمر ليس كذلك وليس هكذا، ويكون الأمر مختلفا عن كل توقعاتك. والمثير للدهشة أنه على الرغم من سوء المعاملة التي لربما قد تعاني منها، لا يزال أيضا يتعين علينا أن نحبهم. لماذا؟ لأن الله قد أحبنا، وهذه أيضا وصية من الرب يسوع المسيح، أن نحب بعضنا بعضا مهما حصل ومهما جرى. لنكن واقعيين، ليس من السهل فعلا دائما أن يكون لديك موقف محب. اسمحوا لي فعلا أن أقرأ كلمات داود، وهذه ليست بالصدفة، قد وضعها لنا داود في هذا المزمور 55 والعدد 11-14، وهذا يقول لنا في التعامل الذي سيبهرنا بهذا، خاصة إذ كان هنا من خلال هذه الكلمات. لذلك عزيزي المستمع، يقول أنه من خلال المزمور 55 يريد هنا أن يبهرنا داود النبي بهذه الكلمات، خاصة إن كنت مؤمنا أصغر سنا وتكافح في التعامل مع من هم أكبر منك. لا يزال عليك إلا أن تحبهم، لأن الله محبة. هذا هو الاختبار الذي نسمعه من حياة داود الملك. فلذلك نقرأ معا ونتمعن بهذه الكلمات والآيات. مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. وهذه فعلا كلمات يقولها أيضا أحد المؤمنين الذي فعلا يذهب إلى الكنيسة مع إخوته المؤمنين. يتحدث داود لشخص قريب منه ليؤكد له أنت من خانني، أي أنت الشخص الذي تحدث ضدي ومن وراء ظهري، أنت من خذلني. عزيزي المستمع، إذ شعرت يوما بالخيانة حتى من أقرب الناس إليك أو من قبل شخص تثق به، إن كان أيضا مؤمنا أو غير مؤمن، أنت تدرك كيف يكون هذا مؤلما لك قلبيا ونفسيا وروحيا. لا تقل لي إنه لا يضر، بالطبع هو يؤذيك، لكنني أقول مرة أخرى، لا يزال يتعين علينا أن نحبهم لأن الله محبة، وكما أحب المسيح الكنيسة علينا أيضا نحن المؤمنين أن نحب بعضنا البعض. وقد جعل هذا ممكنا لنا من خلال الولادة الجديدة، وكما علمنا وقال لنا في رسالة بطرس الأولى، طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. هذه هي المحبة المطلوبة، المحبة الأخوية عديمة الرياء، فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وفعلا صلاتي في هذا اليوم أن يخلق فينا الرب يسوع المسيح كمؤمنين قلوب مباركة، قلوب فعلا أن تحب كل واحد الآخر، أن نعلن طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية عديمة الرياء، لكي نستطيع أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر بشدة، وهذا يكون من خلال الولادة الثانية. لذلك عزيزي المستمع صلي معي أيضا لكنائسنا وخاصة لكنائسنا في هذا الوقت أن يغمرهم المحبة الأخوية وأن تكون محبة عديمة الرياء. لاحظوا معي أن المحبة لإخوتنا تأتي أيضا من خلال الطاعة، إنها الولادة الجديدة التي تمكننا كلنا من أن نحب الجميع وكل المؤمنين، وإذ لم نولد ثانية فلا يمكننا أن نفعل ذلك، وهذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا بعد ذلك، لكنه سيكون ممكنا، وذلك من خلال النعمة الإلهية والتي نتعلم عنها من خلال هذه البناء، من خلال هذا البناء والكمال من خلال رب المجد يسوع المسيح. لذلك إذا كنا مهتمين بالكرازة بالإنجيل بالخبر السار، فلنضع في اعتبارنا أن أعظم طريقة للكرازة في العالم هي أن معاملات المؤمنين بعضهم مع بعض تكون معلنة بالمحبة والمودة الأخوية. لا توجد طريقة أحبائي أخرى للكرازة أفضل من ذلك، أن نعلن لبعضنا البعض المحبة والمودة الأخوية، أولا لإنجاح الكنيسة روحيا اجتماعيا، وأيضا لإنجاح الكنيسة في كل خدمة لأجل الرب يسوع المسيح. لذلك هذه المحبة هي الرأس، وهذا فعلا علينا أن نعلنه في كل كنائسنا في هذا الوقت. وصية جديدة أن أعطيكم يقول الرب في يوحنا الإصحاح 13:34، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. لاحظ أن هذه ليست توصية لكنها أمر إلهي، وإذ لم نعشه وننفذه فإننا نعصي رب المجد. ثم يقول يسوع المسيح بهذا: يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذه المحبة التي يريدها الرب يسوع المسيح أن يراها في داخل كنائسنا، داخل أيضا حياتنا، مجتمعاتنا، داخل عائلاتنا، داخل أعمالنا، أشغالنا، في خدماتنا، يريد المحبة والمودة الأخوية. إن العالم يراقب المؤمنين في معاملاتهم اليومية كي يرى فعلا هل يحبون بعضهم بعضا، أو هل فعلا هم شهادة لبعضهم البعض. لذلك دعونا أن لا نتحدث عن الكرازة والوصول إلى البعدين عن المسيح ما لم نكن مستعدين نحن لإظهار الحب والمودة لإخوتنا المؤمنين، وخاصة الذين هم معي في الكنيسة. لذلك صلي معي أن تتعلم المودة الأخوية والمحبة، تعكسها لكل شخص في هذا اليوم تقابله سواء كان مؤمنا أم لا. فبهذه الطريقة تكون عزيزي المستمع أنت صورة مباركة تعكسها للآخرين من خلال محبة المسيح، ليجعل الكل واحدا في المسيح يسوع. وقبل فعلا أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمة شيري سامح ومارك رفعت، ترنيمة أسيب الكل وامشي وراك، أي ترنيمة ولع قلبي بنار حبك، دعونا معا نصلي هذه الكلمات ونقول: ربي وإلهي الحبيب، يبدو لي أن فعلا هذا الحجر المحبة الأخوية بعيد عن إمكانياتي كان، ولكن في هذا اليوم أعلنه في حياتي، أعلنه في كنيستي، أعلنه في مجتمعي، أعلنه في بلدي، أعلنه في حياتي الكاملة، المحبة والمودة الأخوية، لأني فعلا في هذا اليوم أعلن محبتي لجميع إخوتي المؤمنين. فلذلك آتي بها في هذا اليوم مع كل أي آلام وأي اضطهادات قد تعرضت إليها في الماضي إن كان من أي مؤمن أو غير مؤمن، واليوم أسكبها أمامك بكامل المحبة وأغفر لهم وأعطي لهم كامل المحبة وأصلي لأجلهم وأعلن في اسم رب المجد يسوع المسيح كي أعكس هذه الصورة، صورة ابنك الحبيب في المحبة والمودة، في الصبر والحياة، لا للانقسام، لا للتحزب، لا للشجار العنيف، لا لأي برودة في حياة المؤمنين. أعلن هذا في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك نعلن في هذا اليوم حياة وبركة، محبة بلا رياء وبلا شرود، كما أنت أحببتنا وخلصتنا. أعلن في هذا اليوم محبة جديدة وقلبا طاهرا وجديدا ينبض الآن بالحب لكل شخص نقابله في حياتنا، لكي نعلن نصرتك، مجدك ومحبتك في اسم الابن الحبيب يسوع المسيح.
1: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.

نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن وصلنا إلى الحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، نختتم بهذه الترنيمة الرائعة: أسيب الكل وامشي وراك، ولع قلبي بنار حبك، مع المرنمين شيري سامح ومارك رفعت. لكي نكون في يوم غد ختاما مع الحجر الأخير، وهو الحجر السابع، حجر المحبة. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء السادس والأخير ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي. صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجي العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن احنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن وان احنا بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما. السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
6: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة. فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح، واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
6: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
6: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
6: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط.

يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً. أراد هذا الملك يوماً ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جداً وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط.

فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: صباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون، فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة. وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة، وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربه 2018 2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنه. فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه. وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6 7 سنين، وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019، ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول ان دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره. دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمه الاخيره.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل، يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم النهارده في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. احنا بنتقابل كل اسبوع الساعه 9:10 يوم الثلاث بتوقيت القاهره. ببقى مبسوط جدا جدا جدا في مقابله كل مره، وبنقعد فيها وبنتكلم وبنفتح مواضيع اكتر واكتر. عدينا بوقت طويل قوي الوقت اللي فات، احنا في الموسم الثاني. خدنا موسم اول كان شوط طويل 13 حلقة بنتكلم في مواضيع مختلفة، وانا دايما بحب جدا جدا في البداية ادي بريف سريع عن ايه هو البرنامج، لألا يكون شخص دلوقتي بيقلب في الفيسبوك شاف ان في لايف فقال يخش ياخد كده بصة. فندي كده سريعا، احنا فاتحين لايف والبرنامج بتاعنا بيتكلم عليه. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وجوه الشبكة هو برنامج مخصص للشباب، اوكي، من سن 10-50 براحتك. فاحنا بنتكلم في مواضيع شبابية اكتر، والمواضيع دي هي عبارة عن تحديات، والتحديات دي في وقت كتير قوي بمناسبة ان احنا في وقت يمكن بنكتسب خبرات، يمكن لسه ما عندناش خبرة كافية في ان احنا نكون بنتعامل في بعض المواقف، يمكن في مواضيع شغلة دماغنا او محصورين فيها ومش لاقيين ليها اجابات. وفي نفس الوقت احنا مش جايين ندي اجابات او اعمل ايه وما تعملش ايه او امشي على النصايح الخمسة دول عشان تبقى شخص نجح في حياتك. احنا مش جايين بالظبط نعمل كده، على قد ما احنا جايين نفتح المواضيع دي ونتكلم فيها ونحكي خبرات حياتية. فمن الخبرات الحياتية دي بنقدر نطلع بيه فايدة تنفعنا لبعد كده. فهي عبارة عن ان احنا بنحاول نتكلم مع بعض وندردش، وينفع جدا جدا شاركونا من خلال الكومنتس. انا بيوصل لي انه بيبقى فيه رسائل خاصه برايفت، فببقى برضو مبسوط قوي بالمشاركات دي، ولكن احب اكتر يبقى فيه كومنتس، يبقى فيه تفاعل في الحلقه، لانه ده فعلا بيشجع وفعلا بيخلينا كده ايه زي البنزين كده نكمل ونحب نطلع اكتر واكتر واكتر يعني. فده اللي بنعمله في برنامجنا في جوه الشبكة. طبعا راديو سما هو منصة كبيرة فيها مواضيع كتير بتتفتح، فيها برامج كتير بتتكلم في مواضيع مختلفة. أشجعك وأشجعك جدا خش في الصفحة، سكرول كده بيدك وانزل، هتلاقي فيديوهات كتير، لايفات كتير بنتكلم في مواضيع مختلفة، منها روحية، منها اجتماعية زي اللي بنعملها دلوقتي، منها حاجات كتيرة جدا. أشجعك وأشجعك خشوا وخدوا بصة سريعة. فأنا بشكركم جدا يعني على المتابعة وإن احنا مع بعض ومكملين، فدي بتبقى حاجة فعلا لذيذة جدا. طيب النهاردة بنتكلم في موضوع مختلف، احنا في الحلقة السابعة دلوقتي، بقالنا 6 حلقات في الموسم الثاني، وانا بحب جدا ادي برضو نظرة سريعة عن المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي فات. فاول حلقة احنا اتكلمنا عن انا مين وهويتي الاصلية ايه وصورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها، اللي كتير قوي بسبب العالم اتشوهت وبسبب افكار العالم دخلت جوه دماغي، وبقت الافكار دي بتولد مشاعر والمشاعر بتولد ردود افعال، فبقيت اتعامل بطريقة معينة مش دي طبيعتي، مش ده انا. فكلمة انا مين او التعريف بتاع انا مين اختلف ما بين الصورة الاصلية اللي ربنا خلقني عليها وما بين العالم ودخولي في العالم وتأثير العالم فيه. فكأن انا تشوهت، كأن انا ضعت، انا مش عارف انا مين، وبالتالي انا مش عارف انا عايز ايه. وده كانت تاني موضوع نكون بنتكلم فيه، انا عايز ايه، ايه الحاجة اللي انا حاببها، شغفي، ايه الحاجة اللي نفسي اكون بحققها، ايه الطريق اللي انا عايز اكون بمشي فيه علشان اكون بحقق نجاح معين. كتير قوي اعتقد في سننا، انا عندي 29 سنة فانا مش كبير قوي، شباب يعني لسه، ولكن اقصد في سن اصغر شوية لما كان مثلا عندي 20 او 21 سنة وخلاص يعتبر في سن ثانوي وطالع جامعة ومكمل، أكيد كنت داخل في الحتة دي ومش عارف أنا عايز إيه، ولا عارف أكون برسم لنفسي خطة معينة علشان أحقق حاجة معينة. بس يعني زمان كده لما نفسك تطلع إيه، نفسي أطلع طيار، نفسي أطلع مش عارف إيه، الحاجات اللي هي بتبقى في الكلام كده، لكن مش حاجة حقيقية أنا دارسها أو مخطط ليها أن أنا أكون بحققها يعني.
فده كان بيحصل. فافتكر كويس قوي انه انا ما كنتش للأمانة هذا الشخص, ما كنتش مخطط بالظبط قوي في ايه بالظبط انا عايز اكون بحققه او ايه اللي انا عايزه فعلا بعدين اكون بشتغله او اكمل فيه بقية حياتي. فكانت فعلا فترة في الوقت ده يعني ما كنتش عارف انا عايز ايه. فاحنا فتحنا الموضوع ايه الحاجة اللي ممكن اكون بحققها قبل ما اكون عايز حاجة معينة. لازم اكون بفكر في نفسي هل الموضوع ده مناسب ليا ولا لا, عندي المؤهلات اللي تخليني اعمل كده, انا شغال على نفسي ولا لا في الموضوع ده. فلو مثلا عايز اطلع لعيب كورة ما ينفعش اكون حياتي الطبيعية زي حياة طبيعية بتاعت اي شخص, لازم اكون بنام بمعاد, بصحى بمعاد, باكل اكل معين, مهتم بنفسي, بنزل جيم, بنزل اجري, مهتم بصحتي, مهتم بنفسي, حاجات كتير. فالاساس ده باهل نفسي لو انا مش مؤهل, ده بالنسبة لانا عايز ايه. فلو دي حاجة انا نفسي جدا فيها وعايز جدا احققها, اكيد لازم امشي شوية خطوات علشان اكون بحقق الحاجة دي, وكأني بستثمر أو بحط طاقتي ومجهودي في الحاجة زي كده. فلو مثلا عايز تخش مجال معين لازم تقعد تذاكر, لازم تدي لوقتك, لازم تعرف توازن ما بين أنك أنت فعلا تكون بتخرج وفي نفس الوقت بتشتغل وفي نفس الوقت بتذاكر. فترة أكيد صعبة, أكيد فترة مش أسهل حاجة, ولكن أنت عشان باصص في حتة معينة فأنت ماشي في الحتة دي. فايتس اوكي انك تكون كده ايه اخطبوط في وقت من الاوقات, لكن ده ما يطولش قوي. يعني يسعى انك انت تكون حاجه واحده, ولكن دي فتره وفيز بنعدي فيها كلنا. ولكن انت اللي بتعمله دلوقتي انك بتنفست في حاجه, بتستثمر نفسك في حاجه, مفيش احسن من كده. بعدها اتكلمنا فانا بخاف من ايه, واكيد الخوف واحده من الحاجات اللي بتخلينا خايفين ان احنا ناخد الطريق ده فنلبس, ما تخلينا في المضمون اكتر, مع ان المضمون ده ممكن ما يكونش المناسب ليا, ممكن ما يكونش الحاجه اللي انا بحبها ومش عايز اكمل فيها. بس انا قعدت سنين طويله جدا جدا جدا في الكليه, في الخمس سنين او اربع سنين بذاكر في الحاجه دي, اجي بعد ما اخرج اروح واذاكر حاجه تانية علشان اشتغل حاجه تانية, ده ريسك, ابعدني, بلاش ابقى في الحته دي. خوف من المستقبل, خوف ان انا ما اقدرش ادي, اجي في النص وازق فارجع ورا, اول ما الاقي اول يوتيرن اخد وارجع, ده مش طريقي. فدي الخوف هو شعور ذو حدين, ممكن يخليني اعرف اكون بكمل بسبب ان انا خايف, واحيانا كتير قوي بيشجع فانا خايف ومقرر ان انا اكمل. فالخوف ده بيخليني حذر اكتر, اذاكر اكتر, قلبي على الموضوع اكتر, بس انا مكمل في نفس الطريق. او بعبارة تانية يخليني فعلا اخد اول لفة وارجع تاني, خليني في الحتة المضمونة اكتر مع ان انا مش حاببها. ممكن تكمل فيها وممكن تنجح, بس لو وصلت لحتة معينة انا بتستنزف وبتاخد منك, الموضوع كده بيبقى مختلف. فصورتي الاصلية انا عايز ايه, انا بخاف من ايه, بعدها مين مؤثر في قراراتي. اكيد وانا ماشي في طريقي في الحياة بتحط وسط ناس بتجيلي بعض القرارات المعينة اللي انا عايز اكون بحققها في حياتي, فببتدي اشاركها. فاكيد لما انت بتشارك بيبقى فيه رد فعل انه اللي قدامك برضو بيشارك في مشاركتك, فرأيه مؤثر في حياتك. فقدي احنا ممكن نكون محاوطين بناس سلبية اكتر من انها تكون ايجابية, قدي ممكن يكون اي حاجة بتفكر فيها عليها علامة استفهام, بس انت هتقدر, طب انت هتعمل ده, طب انت ضامن ضامن ضامن. انا شايف انه بلاش نخش السكة دي. فبتبتدي انت بعد ما انت خططت وحطيت مجهود وحطيت وقت وبتستثمر ومكمل, حد يجي يضرب زي كرة البولينج كده, بتخش في الحاجة بتكسر كل حاجة. ومدى انا استقبالي للحاجة دي, مدى تأثير الحاجة دي أو الكلمة دي على حياتي. أنا واحد من الناس اللي الكلمات بتأثر جدا جدا علي, ودي اللغة بتاعتي. أنا بحب حد, بحب أقول له كلام إنه أنا بحبك, شايف فيك واحد اتنين تلاتة, أنا بحب الحتة دي. فأنا شخص جاي من حتة إنه أنا بتأثر بالحاجة دي, لكن على قد ما بقدر على قد ما بقدر بمشي سكة إنه مش أي حاجة تكون بتأثر فيه.
مش اي كلمة اخدها على انها فعلا متطابقة جدا جدا على حياتي وتنفع جدا جدا في الخطة بتاعتي. مش لازم ابدا اكون بعمل كده. صعبة مش سهلة خصوصا للناس اللي شبهي، ولكن ايوة نشجع ان احنا ايه نلعبها صح ونكمل، وانا اشجع اللعبة الحلوة يعني. طيب بعدها اتكلمنا في لي انا بقول ايوة وانا نفسي اقول لا، ودي كانت الحلقة الستة اللي فاتت. انا عارف كتير قوي ابقى ماشي في طريقي ومركز وبعمل كل حاجة وتيجي مكالمة يلا بينا نعمل حاجة الفلانية، فعشان ما اكسفش اللي قدامي فبقول له ايوة يلا بينا. فانا بعمل ايه؟ بضيع وقت، باجي على حاجات انا حاطط لها خطة معينة او وقت زمني معين. فلو انا مثلا حاطط خطة انه انا هعمل الحاجة الفلانية دي وهتم بصحتي مدة السبع شهور دول علشان في اختبارات ان انا ابقى لعيب كورة، فانا في السبع شهور دول هتم بنفسي جدا، هنزل للجيم، هاكل اكل معين، هنام وهصحى، هتمرن، هشتغل على نفسي في بعض المهارات علشان ادي في الملعب. وادي في الملعب دي على فكرة تجوز على ولد وبنت، حياة دي كلها ملعب احنا جايين نادي فيها او نلعبها صح. وعلى حسب بقى مفهوم كل شخص للتاني انت بتلعب اللعبة دي صح ازاي. موضوع على جنب، ولكن يعني حابب عشان بس ما كنش ايه عنصري، مني راجل فبجيب كل امثلة لي علاقة بالرجالة، ولكن ان العبها صح دي تجوز على ولد وبنت يعني. او بالنسبة للبنات في بوزيشن معين في شركة معينة انا عايز اكون بنضم ليها، فانا بحاول قد ما اقدر اهتم بنفسي، اهتم بالانترفيو، عارفه انا هقول ايه وما اقولش ايه، عارفه المفروض اكون مؤهلاتي ايه، فالمفروض لو عندي انجليش يبقى الانجليش بتاعي كويس، المفروض مثلا علشان اكون بحقق الحاجه الفلانيه دي فاشتغل على نفسي بناخد مثلا كورس في حته، كل الكلام الحلو ده لحد ما بتحققي ذاتك وبتخشي وبتتقبلي امين يعني لينا كلنا وتمشي ايه السكه بالطريقه دي. فلو انا فضلت في كل فرص بتجيلي اقول ايوه من غير ما اعرف اقول لا، لانه كلمه ايوه الحاجه معناها لا الحاجه، فلو قلت ايوه للصحاب طول الوقت والخروجات طول الوقت فلا لخططي واستثماري وان انا عندي هدف معين امشي عليه، كل قدامها لا الحاجه. ودي معادله في حياتنا كلها لازم، عشان كده ما قلت لك في الاول حاول تكون اخطبوط بس ده ما يكملش قوي، فانت بتحاول تمد ايدك في حاجات كتير بس انك تكمل بالطريقه دي دي صعبه شويتين ثلاثه اربعه تمام. لحد ما بنوصل النهارده تعبت في بدايه الحلقه، لحد ما بنوصل النهارده في ليه انا بحاول اثبت نفسي. ومش الفكره ان انا ليه بحاول اثبت نفسي، انا بحاول اثبت نفسي لمين. انا طول الوقت في محاولات ان انا اثبت نفسي، اثبت نفسي ان انا شخص جدير بالثقة، اثبت نفسي انه انا شخص ناجح، طول الوقت بحاول اثبت نفسي انه انا حاجة كويسة. بتثبتها لمين؟ وده السؤال اللي احنا بنطرحه في الحلقة دي. هل بتثبتها للناس؟ وليه؟ هل بتثبتها للأهل؟ اعتقد في ناس كتير قوي عشان تثبت لاهلها حاجه معينه او تحقق لاهلها حاجه معينه بيقرروا ان هم ياخدوا خطوه ان هم ياخدوا او يمشوا في سكه الـ الـ الـ الكليه الفلانيه اللي الاهل عايزينها وانا مش عايزها ومش حاببها، بس انا عشان اثبت لهم حاجه معينه انه المعادله بتاعتهم ماشيه صح، ان انا نفسي اشوف بنتي كذا او ابني كذا، فانا هقرر ادخل ده عشان اثبت لهم حاجه معينه، او ان انا انجح. وهنا هجيلها تاني، ان انا انجح علشان بس اثبت ان انا شخص ناجح، هل دي حاجة بحبها ولا لا؟ لا مش فرقة معايا انا بحبها ولا لا، ولكن انا عايز اثبت لك ان انا شخص كويس جدا في الحتة دي. هل دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ للامانة ما عنديش اجابة صريحة، لانه في السكة اللي انت بتقول فيها ايوه وحاول بتحاول تثبت نفسك لشخص معين انك انت ناجح وتنجح في ده، بيخليك تتعرف على نفسك. انا شايف ده كويس ليه؟ لانه بيخليك تتعرف على نفسك بطريقه مختلفه.
فانت لو كنت شاكك انك انت تعرف تعمل الحتة دي او تلعبها، لا بقى انا هخش وهعرف العبها وهشتغل على نفسي وهعمل وهعمل وهنجح. فانت بتشوف حاجة فيك انت في شخصيتك مختلفة ما شفتهاش في اي حتة قبل كده، لان دي بتتحداك، حاجة انت عمرك في حياتك ما فكرت انك تعملها بس حد تحداك فيها ونجحت فيها. فده بيبقى شعور من جواك بانه انت حققت فعلا حاجة طعمها مختلف، كأنك اكلت اكلة مختلفة عن اي اكل انت اكلته تاني، فبتشوف انك انت قادر، فبيبقى احساس حلو قوي. بس لو مفيش حكمة في الموضوع ودخلت ولبست، زي ما بتطلعك حتة فوق قوي بتنزلك الحتة تحت قوي، فالموضوع مش سهل كده وكده، فما عنديش إجابة قاطعة ليه. فده بالنسبة للأهل. لشخص شاكك فيه، شاكك في قدراتي، شاكك في أنه أنا أعرف أعمل ده ولا ما أعرفش، فلا أنا هحاول وهثبت لك. واتكلمنا ان ده ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش. الحاجة التانية الحلوة جدا وشايف ان هي في الاغلب حاجة كويسة جدا، انا بثبت نفسي لنفسي، انا عايز اثبت ان انا ناجح. مش في كل حاجة، يعني مثلا في الحياة الوحش مفيش احسن منه، فمش معنى انك انت بقيت اكتر شخص مش عارف ايه وحش في الحاجة الفلانية فانك انت كده شخص ناجح. النجاح اكيد مش هذا الشكل، يعني اتكلم عن الشكل الايجابي. عايز اثبت لنفسي ان انا شخص امين، فيما معناه في الشغل في وقت كتير قوي، لو اتحطيت في وقت او في وقت الجامعة اكيد بتتحط في وقت انك تعمل حاجة غلط عشان توصل لحاجة تانية، ودي مش مبادئي ومش اخلاقي. فانا علشان اثبت ده بكرر واقول انه لأ، انا مش هعمل حاجة الفلانية الغلط دي علشان انا شخص امين. والامانة دي قولا، امتى تبقى حقيقة؟ لما تتحط في موقف بيطلب منك انك انت ما تبقاش امين وتقول لا انا مش هعمل ده لانه انا شخص امين، فانا بثبت لنفسي ان انا امين. فبعرف لما بقعد مع حد واتكلم وعنده نفس التحدي ده، اقعد معاه واتكلم واقول له واشاركه، بتبقى حاجة حقيقية. والحاجة حقيقي فعلا اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب وبتخبط فيه. دي واحدة من الحاجات. نيجي على الحاجات اللي ممكن تكون سلبية، انه مش هناخد القبول. فعارفين انت المشهد بتاع لا لا انت مش ادهم يا عم، انا ادهم وتاخد وتشرب. بالظبط ده مشهد من فيلم، يعني اللي مش فاهم خلاص يتوكي عدي عدي الحته دي. ولكن اللي بيحصل انه انا ممكن علشان ممكن انا كشخص فاسد، علشان توصل انت لحاجه معينه اجي اتحداك في حاجه وحشه، وانا اقول لك لا انا ادي الموضوع واخد الموضوع واعمله، والموضوع ده يصبح ادمان. اعتقد واحده من الحاجات اللي زي كده اللي شباب كتير ممكن تكون بتقع فيها المخدرات، والمخدرات بتبدا من ان في شخص عنده ادمان في الحته دي، فانت اتعرفت عليه فشفته فعرض عليك فجرك، فواحده في واحده التحديات بتزيد، والحاجات اللي كنت بتاخدها ما بقتش بتجيب معاك فبتحب تاخد اكتر. فأكيد في موقف من المواقف واحد بيتحداك انك انت مش قادر، بلاش دي، دي حاجة صعبة عليك قوي، دي حاجة تقيلة. لا تقيلة ايه يا عم، هات ومش عارف ايه، علشان اثبت نفسي للشخص اللي قدامي ان انا قدك على فكرة واعرف ومنكو عادي وبحب هزر واللي انتوا بتعملوه بعرف اعمله عادي. يعني اللي وراه احتياج كبير قوي ان انا ابقى مقبول، ابقى ضمن مجموعة بتحبني وبحبها، فلو انا رفضت دلوقتي ممكن يكرفوا لي بعدين، ينزلوا مع بعض وما يكلمونيش لان انا ما بقتش منهم. فالاحتياج ده في حد ذاته مش غلط، فيش انسان الله خلقه علشان يعيش لوحده، ده كان القانون الاول اصلا، انه ما لقاش ادم كويس لوحده، فانا هخلق له معين نظير، حواء تاخد بالها منه وتكون معاه وشركته في الحياه. فده كان التصميم الأصل. حتى الأشخاص الانتروفيرت اللي بتحب تقعد لوحدها
اكيد هتيجي في وقت محتاجة تقعد مع شخص على الاقل واحد تتكلم معاه. دي واحدة من الحاجات علشان اكتسب احترام اللي قدامي. هل دي حاجة وحشة؟ لا، محتاجة تتعامل بحكمة. أيوة جدا جدا جدا. حابب قبل ما اطلع فاصل ابلغ عن نظام جديد ممكن تسمعونا بيه او تتابعونا على راديو السماء. فتقدر تتابعنا على الستلايت على النايل سات على 11354.27500. تاني ممكن تتابعنا على الستلايت على تردد 11354.27500 رأسي 7. حبيت أكون بشارك لأن احنا بنتوسع، ويعني أمين ربنا مبارك في الخدمة، فأمين ربنا يكون بيستخدم دي في حاجة أكبر وأكبر. حابب نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في تاني جزء من الحلقة. وإحنا الحلقة بتاعتنا دايما دايما دايما بتبقى متقسمة أربع أجزاء. خلصنا جزء، طرحنا الفكرة، نبتدي بقى نتكلم أكتر ونغوط أكتر في الموضوع. إيه اللي خلاني محتاج بقى أثبت نفسي؟ يعني إيه الحاجة اللي استوقفتني فخلتني أنا محتاج أثبت نفسي للشخص ده؟ أيا كان اللي حصل إيه، أنا محتاج أكون بثبت نفسي دلوقتي. الحقيقة إنه في أوقات كتير قوي بنبقى عاملين اللي علينا وزيادة. الحقيقة بنبقى ماشيين في سكة طويلة وناجحين في حاجات كتيرة جدا في حياتنا، ولكن لما تيجي تتكلم مع الشخص ده تشوفه إنه قد إيه هو مش حاسس بالنجاح اللي هو بيعمله، قد إيه هو مش شايف إن في إنجاز بيحصل. ليه؟ لأنه طول الوقت بيحاول إنه يثبت نفسه. وراها إيه الحتة دي؟ في الباكستيج أو ورا كده في الدماغ في الجزئية اللي هنا. وأنا أعتقد مهم جدا جدا جدا إن احنا نكون بنشارك الكلام ده مع شخص أكبر مننا. الشخص دايما هقولها وهفضل أقولها في كل الحلقات بتاعتنا، احنا مخلوقين لبعض، فالله خلقنا كلنا لبعض الأسباب معينة وعلى حسب اختيار الشخص للمجموعة اللي هو هينتمي ليها هيوصل لحاجة معينة. فبالتالي بنفس المبدأ أنا محتاج يكون في مشير قائد أكبر مني عدى بحاجات كتيرة في حياته، يمتاز بالحكمة، شخص هادي بيفكر بيحلل مش بيحكم عليك، حاجات كتيرة قوي نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن لما بتكلم معاه بيبتدي هو يكشف أو يفضح أنا ليه طول الوقت بحاول أثبت نفسي مع أني أوريدي ثابت نفسي في حاجات كتير. فليه طول الوقت الفكرة دي في دماغك أو في دماغك وعمالة تلعب ومش حاسس بأنه أنت قدمت حاجة أو بتقدم حاجة؟ دي تبقى مشكلة. الموضوع ده بيرجع لحاجات كتير، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. أول حاجة، مقارنة مستمرة طول الوقت.

لازم اعمل حاجات كتير مش عارف ايه علشان اجيب عدد مشاهدات اكتر. فانت طول الوقت احساس جواك انك انت متأخر، طول الوقت حاسس انك انت مش شخص ناجح. فلو انت عندك 2 صحاب بس انت شايف ان من خروجة معينة في 15 واحد محاوطين واحد، انا عندي مشكلة، عندي مشكلة في العلاقات في الاجتماعيات، انا مش شخص محبوب كفاية. يا ابني ما انت عندك 2 صحاب ومكملين معاك والدنيا زي الفل وبتتكلم معاهم، ووقت ما بينزلوا بيكلموك تعالى نكون بنخرج مع بعض والدنيا في اللذيذ خالص. ليه حاسس ان عندك مشكلة؟ علشان انا عندي 2 صحاب وهو عنده 15، فاكيد في مشكلة. هو مش ميزان، هو مش ميزان برضو، ده اول رد. يعني مش معنى ان الاتنين عددا اقل و15 عددا اكتر في ان الموضوع عامله كده، مش مش مش بتتحسب بالطريقه دي. ولكن انا عشان بقارن دايما بالطريقه دي والمقارنه ما بتبقاش فير. يعني انا شفت شخص ناجح على السوشيال ميديا قد ايه المجهود وكم الفشل والاخطاء اللي هو ارتكبها كتيره جدا علشان يوصل للحته اللي هو فيه. الكواليس دايما محدش عارف عنها اي حاجه، المطبخ دايما مستور، فبتبقى مقارنة طول الوقت مستمرة وانفير، مش عادلة. فدي دايما بتحطك في حتة انه انت طول الوقت عندك هذا الشعور بانك انت طول الوقت عايز تكون بتثبت نفسك حاجة تانية كتير ما كنتش مقتنع بيها خالص، النقد اللي بيحصل من وانا قد كده من وانا صغير. وللأسف الأهالي ممكن تكون بتقع في الحتة دي، مش جاي هاجم، مش جاي أقول نتمرد، مش جاي أقول أي حاجة من الحاجات دي، جاي أقول إن احنا كلنا بشر. فحتى أنا الشخص مع إني وياي الحتة دي ممكن يجي في وقت من الأوقات لما بعب يعني أقع في نفس الحتة دي، مفيش أي مشكلة خالص. أوكي، ربنا يجعل إيه كلامنا خفيف عليهم. فتعالوا نكون بنكمل. فاللي بيحصل إنه نقد من وانا صغير في الطفولة، أنا أهلي كان عندهم فكرة إنه، مش أهلي أنا بس الأهل عامة ممكن يكون عندهم فكرة إنه هشجعك بطريقة سلبية، فأنا بدل ما هشجعك بطريقة كويسة بص أنت مش هتعرف مش هتعرف مش هتعرف، طب خلاص اثبت لي إنك هتعرف تعمل حاجة فلانية دي، مش قلت لك مش هيعرف. فده ممكن يبقى بالنسبة للأب أو للأم إنه أنا كده إيه بشككه في نفسه فخليه يعند، فلما يعند يدي، فلما يدي يجيب آخره فيحقق. تبقى كده واللي هو انا عملتها، فهي بتيجي بالموضوع بالشكل ده. فقد ايه ده لما بيحصل كتير للاسف بخسر قدامه حاجات كتيره جدا. لو انا شخص طفل طول الوقت في حاله من النقد بطلع مش واثق في نفسي، اي خطوه اخدها في حياتي عارف ان فيها حاجه غلط، مستحيل تكون طالعه مني كده. وعلى فكرة الشخص ده ممكن يكون محقق نجاحات كتير قوي في حياته، في ناس بيوصل مع الموضوع لكده، بس هو طول الوقت حاسس ان في حاجة غلط طول الوقت. تالت حاجة، رفض وتنمر. واحدة من الحاجات اللي كلنا اعتقد عدينا بيها وكلنا طلعنا على المسرح، ايه لو كنت شخص بتطلع غيرك على المسرح؟ طبعا ده بيبقى ليها لذة تانية مختلفة طبعا اكيد، ولكن أصلي إن مفيش حد يكون بيعمل الحركة دي تاني أبدا. ولكن واحدة من الحاجات اللي دايما بتخلينا نحاول نثبت نفسنا للي قدامنا إن أنا مرفوض، فعشان أنا مرفوض وانتمي لهذه المجموعة، وده اللي حكيناه في أول جزء من الحلقة قبل الفاصل، عشان أنتمي للمجموعة دي فأنا طول الوقت بحاول أثبت نفسي ليهم، بهزر نفس الهزار بتاعهم مع إني ما بحبوش، ضد مبادئي ضد أخلاقي، مش دي الألفاظ اللي أنا بقولها، ولكن ايوه انا هعمل كده علشان احس ان انا ليا اصحاب. هل الاحساس ده وحش؟ بالعكس، ده احساس بريء ومقدر جدا، واحساس مفيش انسان على وجه الارض ما حسوش. انت مخلوق كده اصلا، مخلوق واحد عايش وسط ناس، مش واحد عايش لوحدك. فطبيعي جدا جدا تكون حاسس بده.

نقطة تانية انك انت بتربط القيمة بالانجاز، ودي احنا اتكلمنا عليها في اول حلقة، قيمتك في ايه؟ فانت لو قيمتك في الانجاز، فانت لو انت في وقت في حياتك ما عملتش اي انجاز هتفضل طول الوقت حاسس انك انت فيك حاجة غلط، وقيمتك قليلة او قيمتك قلت. فاللي بتعمله ايه؟ انت طول الوقت بتحاول تنجز، طول الوقت بتحاول تنجح، طول الوقت بتحاول تثبت نفسك لنفسك او لغيرك، لحد ما تيجي في وقت هتقع وقعة، انا مش عارف ليه عملت كده، بس هتيجي في وقت تقع وقعة ما تعرفش تجيب طاقة منين تكمل. فارجوك لو انت محاط بهذه الفكرة، اقعد مع شخص واتكلم معاه، اوصل النقطة دي لو هي عندك، انتشل نفسك منها بسرعة علشان تعرف تكون بتكمل. انا لو قيمتي في حاجة تانية غير انه انا انسان محبوب ليا خالق ليا علاقة بيه ونكمل معاه وهو صالح فمش هيسيبني، فأين كان اللي بيحصل ايه، دي حاجة مش سهلة. اني طول الوقت مؤمن بده، او مش مؤمن بده، بعمل بيه. انا مؤمن بده بس في وقت كتير قوي، لاني انسان محاط بمشاعر كتير وعايش وسط العالم، ممكن انسى الحق ده، بس هو يظل حق، هيظل ان هو موجود. فأين كان انت بتفكر في ايه او ايه اللي في دماغك، ده ما بيتمسش، ده لوحده، ده الحق موجود. تعالوا نكون بنكمل. حب مشروط، الحب المشروط ده برضو واحدة من الحاجات اللي مش الاهل بس بيعملوها، والصحاب كمان بيعملوها، ولكن الاهل برضو بشكل كبير. ليه؟ لانه علشان اديك حاجة معينة لازم تكون بتعمل لي حاجة تانية، فعلشان احبك اثبت لي، اثبت لي انك انت بتحبني. فلو كان ده هيثبت لك اني انا فاروح ناطط، هي دي فشل. فانا طول الوقت، ودي واحدة من العلاقات اللي بيبقى فيها علامة حبرة ما تخشهاش، اوعى تخشها، العلاقة اللي بتبقى مبنية على حب مشروط. فانت طول الوقت بتسعى انك انت تثبت حبك ده لغيرك، وغيرك بيلعب على الحتة دي ومعندوش اي فكرة تاني خالص غير دي. فانت طول الوقت عايش في حتة انه تثبت نفسك للي قدامك علشان بس يكون بيقولك كلمة حلوة، يبدلك نفس الشعور، يكون معاك، مع ان في حقيقته ممكن الشخص ده ما يكونش بيحبك اصلا، لان لو كان بيحبك ما كانش هيبقى في حب مشروط. فواحدة من الحاجات اللي ممكن تخلينا نعرف العلاقة اللي أنا فيها دي هي علاقة صح ولا غلط، لو أنا دايما كل حاجة مشروطة بحاجة، أنا مش مقبول زي ما أنا. فعشان تثبت لي أنك بتحبني أعمل ده. ممكن ده يبقى، ممكن ده يبقى عكس توقعات، عكس أخلاقك، عكس مبادئك، عكس الحاجة اللي تربيت عليها، عكس حاجات كتير قوي. بس للأسف علشان إحساسنا واحتياجنا بأن احنا نكون ناس محبوبة وأنه نحس أن في حد بيحبنا، بنجرف في الحتة دي وبعمل ده. فطول الوقت أنا عايش خاضع لفكرة أنه أنا بحاول أثبت لك أني بحبك، وأنت شخص مجرد مستقبل بتقول أوكي ده كويس، ده مش كويس، ده كويس، ده مش كويس. أكيد دي حياة مأساوية، نحبش أنه يكون في شخص بيوصل ليها. حابب برضو قبل ما أطلع فاصل أقول التنبيه ده، لأنه في ناس أحيانا ممكن تعمل حاجة وتكون بترجع لنا تاني في اللايف. احنا بقى عندنا المنصة بتاعتنا بقت تبع ساتلايت برضو، فممكن تكونوا بتتمعونا على الساتلايت على النايل سات، التردد 11354.27500 رأسي 7. هقولها تاني مرتين فأرجوكم ما تزهقوش علشان عندنا فواصل تانية، ولكن دي حاجة مهمة جدا نحب انك انتوا تكونوا بتشاركونا فيها. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني علشان نكمل موضوعنا.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل. احنا مش في حلقتنا كتير وعندنا شوية حاجات كده عايزين نكون بنمشي عليها سريعا. تالت جزء من حلقتنا. ايه تمن ان انا اعيش طول الوقت بحاول اثبت نفسي؟ اكيد في تمن، اكيد في حاجة بتدفع، اكيد ده مبدأ عايم عامة في حياتنا. اول حاجة وده اللي باين جدا انك انت طول الوقت عايش في ساقية، عايش في ارهاق مستنزف، ما عندكش طاقة. عندك طاقة دلوقتي ولكن هتيجي في وقت كل حاجة بيبقى ليها نهاية ولازم تشحن تاني عشان تكمل. ف ايوه ده اللي بيحصل في حياتنا عامة، انه انا باجي في وقت طاقتي بتخلص فمحتاج اني اريح شوية علشان اكمل، ده الطبيعي. ولكن ده في حد ذاته مش وحش، لكن اللي بيوصلنا ده ايه؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه او ده اللي اتكلمنا فيه، انها طول الوقت بثبت نفسي. فدي فكرة في حد ذاتها مش صح للاخر، فمحتاجين نكون بنغير في الحتة دي. لان انا مش مستعد ان انا عايش طول الوقت مرهق بسبب انه بحاول اثبت نفسي لشخص تاني بان انا شبهه، بان انا استاهل ان اتحب. انا مش مستعد اعيش الحياة بالشكل ده. وانس انك وصلت للحتة دي واخدت قرار وفي حد بتشاركه وبيساعدك، ربنا هيعرف يكون بيحركك في حتة كويسة جدا، لان هو دايما عينه عليا حتى لما بغلط. افتكر كويس قوي في تكوين ادم لما غلط واتفتحت عينه هو وحواء واكتشفوا ان هما عريانين، وربنا عارف ان هم هيقعوا في الغلط وربنا شافهم هم بيقعوا في الغلط لانه مديهم حريه اراده. بس برغم كده جه الله ونادى على ادم قال له اين انت؟ ده مش شخص زعل مني فهرب فخاصمني مع ان انا غلطت، ده شخص عينه عليا. فأنا مش مستعد أعيش طول الوقت في هذا القرار، في هذا الإرهاق، ومحتاج أخد قرار أنه أنا أطلع برا الحتة دي. الخوف من الفشل، زي ما قلت أن أنا دايما الموضوع بتاعتنا عامة كلها مرتبطة ببعض. فالخوف من المستقبل، خوف أن أنا أكون بفشل، ده في حد ذاته لو وقفك أنت وصلت لنفس النتيجة. على فكرة لو أنت خايف أنك تفشل فما خدتش خطوة، دي في حد ذاتها لو استمرت مش حاجة كويسة، ما وصلتش لنتيجة. فأنا مش عايز أكون بعمل كده. مقارنة مستمرة طول الوقت، أنا برهق نفسي إن أنا ببص على ده أو ببص على دي، ودي أحسن مني شكلا، دي فت عني، دي بتهتم بنفسها أكتر، ليه حياتي مش زي حياتها، ليه ارتباطي مش زي ارتباطها، ليه ما عندها الحاجة الفلانية دي اللي مش عندي. فلو عشت طول الوقت عايز اثبت نفسي لمجرد انه اكون شبه حد تاني في حياته، فللأسف انت ما بقاش ليك حياة، ما بقاش ليك شخصية، وبصمتك اللي هي المفروض تكون مختلفة عن كل بصمات العالم دي انت بتاخدها بترميها ولكنها موجودة. مع ان انت لو بقيت شخصيتك وبقيت نفسك في ناس كتير قوي هتبص عليك، هتحب انها تكون زيك وشبهك وتتعلم منك وازاي عملت ده وازاي بتعرف تعمل ده. بس انت مش شايف كده، انت مش باصص عليك، انت باصص على حد تاني. مش عايز اكون يعني زي ما بنقول بنروحن الأمور، ولكن مش قصدي، مش عايز أكون بدي نصايح وبتكلم في الزوتوبيا، مدينة المدينة المثالية، إن كل حاجة وردي والنصائح والكلام ده، مش عايز أعمل كل ده. بس دي تجارب أنا عشتها في حياتي، أنا عشت فترة في حياتي طول الوقت بقارن نفسي بغيري، ومش واثق بنفسي في حاجات كتيرة جدا وبحاول أكون شبه غيري. فطول الوقت أنا عندي احتياج إن أنا أكون محبوب وإن أنا أكون وسط مجموعة وإن هما لما يبقوا مع بعض يكلموني. عشت في اللحظات دي وعشت إن أنا أكون بثبت نفسي ليهم إني بعرف أضحك زيهم وأعرف أهزر زيهم عشان نبقى أصحاب عشان لما يخرجوا يكلموني ونخرج مع بعض. عشت كل ده عشت كل ده بس أنا مش عايز أكون بكمل في ده. قرار خدته بعد وقت طويل وما كانتش فترة سهلة أكدب لأقوله وكانت دي فترة سهلة بس اللي ساعدني جدا جدا إن في حد اتكلمت معاه سمعني وقدر يفهم واداني واجبات ومشيت معاه سكة ولازلت بحاول ومحتاجة إن أعمل ده وأكمل فيه. على فكرة الموضوع ما بينتهيش حتى القائد بتاعي محتاج قائد. فدي واحدة من الحاجات الغيرة الغيرة من نجاح التاني. يعني أنا دلوقتي مش بقيت أوصل لمرحلة إنه أنا عايز أكون بقلدك علشان أكون نجح منك ولكن أنا عايز أقلدك علشان أنا غيران منك. فأنت بتحاول تثبت نفسك بدافع الغيرة فدي حاجة بتبقى أصعب. إحساس بالمرارة فأنت مكمل بتاكل أكلة وطعمها وحش. لو أنت مش مثلا بتاكل أي أكلة أنت بتاكل أكلة وطعمها وحش. فدي واحدة من الحاجات وبتوصل لمرحلة أنك أنت بتفقد سلامك ودي الفترة اللي أنا عشتها في حياتي. فقدت سلامي فحتى لو كان عندي علاقات جميلة جدا عينيا مش بص عليها علشان أنا بص على حاجة تانية. حتى دي بسبب ده أو فعل ده بتروح بتقل لأن أنا ما عنديش سلام. مش عارف أكون بتعامل طول الوقت متضايق طول الوقت في أفكار في دماغي عمالة بتلعب مش عارف أكون بعمل إيه. فبيجي في مرحلة بفقد سلامي وبفقد علاقتي بربنا لأنه بشوف إنه هو شخص غير عادل. ودي واحدة من المراحل اللي يمكن ممكن تكون توصل لها. إن أنا أبعد عن ربنا وهو مصدر السلام دي واحدة من الحاجات وعيشة صعبة جدا جدا جدا. أفتكر كويس قوي واحدة من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا أنا أكون بشاركها لأي شخص إنه لف لف لف ولف ولف بس ارجع له. فاشطح مع نفسك عايز تضايق اتضايق عايز تحزن احزن بس لف لف وارجع له. وده مبدأ انا ماشي بيه لدرجة انا ما بقيتش عارف ابقى مرجع لهوش. فدي واحدة من الحاجات بوصل لمرحلة ان انا بدفع الثمن ان انا مش راضي عن حياتي مش راضي عن اللي بعمله رغم ان انا محقق حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتي تدعو للفخر وتدعو ان انا اكون ايوة انا حققت انا اعرف وانا عرفت اوريدي. فده يشبعني فبعرف نفسي ايه اللي يخليني اعكس كل ده او ازاي اعيش من غير ما افضل اكون بجري لاثبات نفسي لغيري لنفسي لأهلي صحابي كل الكلام ده. اعرف انت مين وارجع للحلقة. اعرف انت مين اعرف ربنا خلقك ازاي اعرف ربنا بيحبك ازاي اعرف انه انت محتاج تختار حد يكون صاحبك ما عندوش فكرة الحب المشروط فانت بتغلط بس هو بيحكي معاك وبيقبلك وعايز ينزل معاك. الشخص ده اكيد عارف ربنا لان ربنا بيتعامل معانا بالطريقه دي. فطول ما انا باصص عليه طول ما انا ببقى شبهه فطول ما انا ببقى شبهه بعرف اقدم نفس نوع المحبه اللي هو بيقدمها. ونفصل القيمه عن الانجاز ودي حاجه بتتحداني انا بشكل شخصي. لانه ده بيبقى احساس صعب طول ما انا حاسس ان انا شخص ما بتقدمش لقدام، شخص فيه حاجه غلط. اكيد الموضوع مش بيبقى سهل، واكيد انا نظرتي لنفسي بتتغير، ولكن ده ما يمسش حته قيمتي. دي بتبقى حاجه من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبه ان الواحد يكون بيتحملها. القيمه ثابته رغم اي حاجه بتحصل. اي حاجه تانية بتحصل هي افعال وردود افعال واختيارات في الحياه، ولكن كقيمه ثابته حتى لو انت مش شايف نفسك حاجه. جدعون واحد من الناس اللي كانت قيمتها عند نفسها قليله جدا، وقال كده لربنا: انا اصغر واحد في عشيرتي، وعشيرتي هي اصغر عشيرة، يعني انا مفيش حاجه فيا مميزه تدعو انك انت تكون سايب كل الناس الحلوه دي وجاي لي انا. ولكن على عكس كل التوقعات ربنا شايف حاجه تانية مختلفه تماما. فانت ده يقول كحق كتابي وكشخص انت بتبص له بتتبعه وبتؤمن بيه، انه بيقول لك ان انت قيمتك بصرف النظر عن انت شايف ايه عن نفسك، فمالكش دعوة. أرجوك ملك مالكش دعوة. طبعا بطل تكون بتقارن نفسك بغيرك على قد ما تقدر. محتاج تشارك حد، محتاج حد يشجعك تمشي في السكة دي. محدش كبير على السكة، محدش كبير ان هو يسمع نصيحة من حد، محدش كبير ان هو يتعب لأجل نفسه. مقارنة حاجة للأسف ما فيهاش بقى السلاح ذو حدين، انك بتقارن عشان تبقى شخص كويس او مش عارف، لا مش كلام ده. مقارنة في حد ذاتها حاجة صعبة جدا جدا جدا. وايوة لو انت في الحتة دي حاول تشوف اقرب شخص ممكن يكون بيساعدك يطلعك من الحتة دي، يبدل الفكر اللي عندك ده بفكر تاني مختلف ينفعك فعلا لبعدين. ما تحتفلش او ما يكونش عندك فكرة الكمال او perfectionism. perfectionism انك طول الوقت بتحاول تثبت نفسك علشان توصل للكمال. كنت بتفرج على مسلسل كده اجنبي فبيقول ان الكمال قد ايه حاجة مملة، تبقى حلو في كل حاجة كده. طبعا ده بهزار يعني، ولكن يعني الكمال اكيد حاجة وكده تحفة، بس مش الطبيعي ان في انسان عادي كامل غير واحد بس تجسد على الارض وكان كامل، شخص يسوع المسيح. ده كان الانسان 100% اله 100%، كان انسان كامل 100% كل الجوانب. لكن انا انت مولودين بالخطية، مستحيل ده يكون بتوصل. فان كلمة مستحيل دي فيما معناها فيش حاجة تصعب على ربنا، بس انت شخص الكمال ده صعب انك انت تكون بتوصلها، صعب انك انت طول الوقت ما تكونش بتغلط. دي حاجة مستحيلة تكون بتحصل. اكيد هتنفعل، اكيد هتفكر في تفكير مش كويس، اكيد حاجات كتير. فلو عايز تحتفل احتفل بانك انت خدت خطوة، انك طلعت سلمة، انك بتحاول. ومحتاج حد يشاور لك على ده، مش طول الوقت محتاج فيها حد، ولكن ما يعني ما انعم ويهنى الشخص اللي بيلاقي حد يقول له: شاطر، انت بتعرف تعمل حاجه فلانيه. ودي واحده من الجرين فلاجز او من الحاجات الخضرة جدا، بتقول لك كمل لو انت في علاقه معينه، في حد بيشجع، في حد شايف انك انت شخص اللي انت بتعمله ده حاجه عظيمه، انت مش زي مش واخد بالك انك بتعمل ده. اكيد الكلام ده بيفرق معاك او مع الطرف اللي بيتقال له، اكيد الكلام ده بيفرق. لكن لو فضل طول الوقت ما بيتقالش من جواك، احتفل بانك انت بتتقدم، ودي حاجة في حد ذاتها فعلا تقدر جدا جدا جدا. اسمح لنفسك انك انت تكون بتغلط، انك انت تكون بتتعلم. حدش كبير على غلط، كل الناس اللي نجحت بسبب أخطاء كتيرة في حياتها. فأيوة ده يكون اللي بيحركنا. وصلنا لآخر حلقتنا، احنا خلاص حلقتنا خلصت. متحمس واتحمست جدا للموضوع اللي اتكلمنا فيه النهارده، ومتحمس اكتر للموضوع اللي هنفتحه المره اللي جايه. يعتبر احنا في نص السكه، فمبسوط جدا جدا جدا ان احنا مكملين. بحب جدا اسمع مشاركاتكم وبتوصل لي. اتمنى نكون بنكمل بنفس المستوى وبنعلى وبنعلى، ونفسي جدا تجينا كومنتس اكتر ونتكلم ونتشارك مع بعض. سواء كنت بتسمعنا على الراديو، سواء كنت بتفرج على اللايف، سواء دلوقتي بقى في ساتلايت، نحب جدا تكون معانا وان احنا نسمعك اكتر ونمشي معاك سكة اكتر. استناكوا الحلقة اللي جاية يوم الثلاثاء الجاي، برنامج جوه الشبكة من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. وحابب انوه على اخر مرة على التردد بتاعنا على الساتلايت. سريعا جدا جدا، احنا دلوقتي بقينا على منصة، او تقدر تتابعنا على الساتلايت على النايل سات على تردد 11.354.27500 رأسي 7. متحمس جدا اشوفكم الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم لحد ما اشوفكم المرة اللي جاية. امين.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلاً أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلاً أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التيماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج إن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الأصحاح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الأصحاح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام.

0: هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد، فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحمات كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
3: راديو سما معك طول السنة.
4: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز

عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: لا عن جد؟ مش معقول.
1: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
0: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
1: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
0: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
1: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انتي عارفيتني أنا، إذا ما عرفت البيضة مين باطها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
0: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
1: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
0: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
1: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
1: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
0: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتوا بعدين معاكي يا سناء؟ انا كل يوم بدي اتبهدل من وراكي. انا اصلا كرهت اليوم اللي داومت فيه انا وياك بنفس الشركه.
1: وانا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، انا ما كنت عارف كيف بدي ارد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركه، وخصوصا اخر مشكله لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، انا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركه.
1: وانا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو انا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما انت السبب، دايره من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو انت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي احكي؟ يلا بتستاهلي، اخذت المره هاي انذار مش تنبيه.
1: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
1: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلل اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
1: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
1: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
1: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
1: انا اللي طول نهاري من دار لدار؟ مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله؟ هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره. وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
1: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
1: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
1: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
1: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
1: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
1: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
1: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح العاشر والعدد

19 إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي العدد 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين. وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض. فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش، وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام، دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن العبادة. العبادة مرتبطة بمعرفتنا الحقيقية والصحيحة بالله واعترافنا إنه هو السيد على حياتنا. حتى نعبد الله عبادة حقيقية لازم يكون الله هو المركز بحياتنا، لأنه لو كنا منعبده كرمال عطية فعبادتنا باطلة ومنكون مركزين على أنفسنا مش على الله. لكن لما الله يكون المركز منكون نحن عم نسلمه كل شي بحياتنا وقلوبنا مليانة شكر مهما كانت ظروفنا، ومنكون مليانين بالامتنان على كل عطية، ومنقدم ذبائح حمد وتسبيح للرب لترتفع كرائحة سرور من عبادتنا. لأنه العبادة أمام الرب يوصفها الكتاب المقدس إنها ذبيحة بتتقدم للمسيح وثمر شفاه بيعترف باسمه، والكلام اللي منقوله لازم يكون نابع من قلب ممتلئ بالرب. شو مفهوم العبادة بالعهد القديم؟ العبادة بالعهد القديم مرتبطة بكلمة سجد، ومعناها الطاعة والانحناء والتوقير لله والخضوع الكامل له. بيقول الكتاب المقدس: هلم نسجد ونركع ونجتو أمام الرب خالقنا. شو أشكال العبادة اللي ظهرت بالعهد القديم؟ أشكال العبادة ظهرت مع الذبائح بالعهد القديم، مثل ذبيحة هابيل قدم من أبكار غنمه، ونوح كمان بنى مذبح وقدم ذبائح بعد الطوفان. كانت الذبائح أساس العبادة، وخاصة بعد إعطاء الشريعة الموسوية يلي كان فيها شرح مفصل عن طرق تقديمها وأنواع أماكن العبادة. اتدرجت عبر التاريخ من مذابح فردية مثل يلي بناها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعد الهيكل صار مركز العبادة ورمز حضور الله وسط شعب. مكتوب: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. العبادة بالعهد القديم كانت منظمة بدقة من حيث مواعيدها والطقوس والكهنوت والأعياد المقدسة، مثل عيد الفصح وعيد المضال وعيد الكفارة إلى آخره. وهذا التنظيم بدل على عدم الاقتراب من الله باستخفاف، إنما بتوقير ومهابة. كمان بدل على قداسة الله. شدد الأنبياء بالعهد القديم على عبادة الله بقلب مستقيم وبشكل حقيقي، حتى ما تكون العبادة مجرد طقس أو تنحصر بتقديم الذبائح، إنما بتكون نقاوة قلب وطاعة. الرحمة والعدل جزء من العبادة. مكتوب: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. كمان العبادة تشمل التسبيح والصلاة. شو مفهوم العبادة بالعهد الجديد؟ العبادة بالعهد الجديد بالروح والحق. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والسيد المسيح هو مركز العبادة بالعهد الجديد. العبادة بتنتقل لمستوى أعمق، لأنه المسيح نفسه صار المذبح والذبيحة والكاهن. وبالعهد الجديد المؤمن هو هيكل الله. الهيكل ما عاد بناء. مكتوب: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. والعبادة هي حياة القداسة. بولس الرسول بيعرف العبادة تعريف عملي وبيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

عبادتكم العقلية. التسبيح كمان والترنيم هني جزء من عبادتنا للرب. الصدقة والعطاء كمان جزء من عبادتنا للرب. الصدقة تعبير عملي عن محبة الله والإيمان الحي اللي منعيشه. الكتاب المقدس العهد القديم والجديد ورد فيهن كتير عن الصدقة والعطاء. مثلا نادت شريعة موسى بالصدقة، مكتوب: وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عنك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. يعني العطاء للفقير واجب أمام الله. وبالعهد الجديد علمنا السيد المسيح عن الدوافع الداخلية للعطاء وهاجم رياء الفريسيين، وعلمنا أنه تكون الصدقة بالخفاء. وقال السيد المسيح: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. كمان الصدقة مرتبطة بمحبة القريب. بإنجيل لوقا مكتوب: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، واعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. الصدقة أحبائي هي برهان توبة حقيقي. هالشي منقرأ عنه بقصة زكا العشار لما تاب قدام الرب. الكتاب المقدس بعهديه بيعلمنا حتى يكون العطاء ذبيحة مقبولة أمام الرب لازم يكون بالخفاء وبدوافع إنسانية حقيقي. الصلاة، الصلاة كمان هي عبادة، والصلاة هي تواصل وحوار مع الله. الصلاة مش طقس كتابي ولا كلمة محفوظة من رددها باستمرار، إنما هي علاقة حية بين الله والإنسان. من بداية الخليقة بيعلمنا الوحي قصد الله من خلق الإنسان حتى يقيم علاقة معه. والصلاة هي استجابة الإنسان لنداء الله واعترافنا باحتياجنا لوجوده بحياتنا وتسليم إرادتنا إله وثقتنا محبته. وصلاتنا هي اشتياق لمحضر الله قبل ما تكون طلبات. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله ما بيرفض القلب المنكسر، وعينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أحبائي، حياة السيد المسيح كانت صلاة مستمرة. علمنا أنه بخلواتنا مع الله نكتسب قوة وثبات. وكمان السيد المسيح علم تلاميذه صلاة بتجمع الثقة والخضوع وترتيب الأولويات، وهي الصلاة الربانية. وكثير من الصلوات تستجاب فورا، بس بعضها بيحتاج لصبر وإيمان. كلمة الرب تعلمنا أنه نواظب على الصلاة ونسهر فيها بالشكر. ومن أجمل الآيات يلي قال الرب يسوع حتى تكون صلاتنا مقبولة عند الله: ومتى صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابه، وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أحبائي، نحن موجودين بالعالم لأنه إلنا رسالة، ورسالتنا نكون سفراء للمسيح. ولحتى نشهد عنه لازم تكون عبادتنا ذبائح حية، تسبيح وشكر وصلاة وعطاء ومحبة. حياتنا بتفوح منها رائحة المسيح الزكي، هذا أكبر دليل على وجود الرب فينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: الحياة المسيحية مش حياة بتتعاش كده بدون قيود، لكن ليها انضباطات، ليها التزامات، ليها حاجات أنا محتاج أعملها علشان أكون تلميذ للمسيح. إيه هي الحاجات دي؟ ويعني أكون تلميذ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من حلقة جديدة بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم.
0: ايه الاخبار؟
1: منور.
0: ده نورك صدقني
1: وشيك دايما كده وحلو.
0: ده بعض ما عندكم.
1: انا بغير منك الصراحه.
0: كيرو، احنا على مدار السكه اللي احنا ماشيينها في حاجات كتير قلنا محتاجين نعملها، حاجات كتير قلنا ما نعملهاش، حاجات كتير مش بايدينا نعملها فمحتاجين نسيبها على ربنا. بس هل انا محتاج بقى اسيبها كده فعلا على ربنا خالص وتيجي زي ما تيجي؟
1: ايوه.
0: وتمشي زي ما تمشي.

0: لازم تبان النيه بتاعتك شكلها عامل ازاي، تبان ارادتك في حاجه زي كده. والجميل انه المسيح عايز يبقى لينا دور وتاثير في كل دوائر وامور حياتنا، مش بس الصلاه والتسبيح والصوم وقراءه الكتاب، لكن حتى كمان في الامور اللي فيها علاقه بالعلاقات والوقت والفلوس والامور اللي احنا بنظن ان هي امور غير روحيه. ودي ضربه كبيره احنا بنضرب بيها في المسيحيه بشكل كبير قوي يا كريم، وهي احنا بنعتقد انه احنا بنعيش كذا نوع من انواع الحياه. ففي حياتي الروحيه اللي فيها صلاه وعلاقه بربنا وخدمه وقراءه كتاب، وفي حياتي العمليه اللي فيها بقى الشغل والفلوس والدراسه، وفي حياتي بقى العاطفيه اللي فيها اصحابي ومراتي وعيالي وقرايبي والكلام ده كله وهكذا.
1: والتلاته ما لهمش دعوه ببعض
0: بالظبط. لكن الحقيقه هبنشوف في المسيح ازاي كان نموذج، كان رول موديل حقيقي لشخص قدر يعيش الانضباط في كل حاجه في حياته. فمثلا في الكتاب المقدس نقرا عن يسوع المسيح انه كان دايما عنده تقسيمه الوقت محترمه جدا. انه مثلا يصحى الصبح باكرا جدا ويمضي الى موضع خلاء عشان خاطر يعمل ايه؟
1: يصلي.
0: ولما يجي وقت الخدمه يقول لهم ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار. ولما خدوه في مره من الاوقات اختطفوه عشان يجعلوه ملكا رفض، لانه مش دي ارساليته ومش ده اللي هو جاي عشان خاطر يعمله. ولما قالوا طب ما تروح تكرس في البلد دي، قال لهم لا معلش انا عندي خطه ان اروح، ينبغي ان اذهب الى اورشليم، ينبغي ان امكث في بيتك اليوم. بتعجبني كلمه ينبغي، كانه كان قرار ارادي واعي حر من المسيح انا لازم اعمل حاجه زي كده. 3 سنين عاشهم وعرض دكتور مهر صمويل، العالم لسه عايش على خيرهم لحد دلوقتي. ليه؟ لانه كان منضبط جدا، كان حاسب بالساعه، كان حد يطلب منه حاجه يقوله لم تاتي ساعتي بعد، انا مش مطلوب مني اعمل حاجه زي كده. ما كانش بيلتفت للاعمال الكبيره والعظيمه بقدر الاعمال المهمه والمؤثره. فكان عنده استعداد يقضي يوم كامل مع امراه واحده اللي هي المراه السامريه، وهو عارف انه لما يشتغل على حياتها صح هي هتجيب بلد كلها صح. كان عنده استعداد يقضي ليله واحده مع نيقوديموس، تمام، عشان عارف انه الليله دي والحديث ده هيفرق معاه. كان عنده استعداد ان يقضي وقت قبل صعوده كبير مع بطرس، مع ان هم 40 يوم اللي ما بين القيامه والصعود. يعني اظهر بقى واعمل شويتين وحركتين كده. يقول لك لا، انا بشتغل بشكل انضباطي وبشتغل بشكل استراتيجي وبشتغل بشكل مدروس. الخطوه قبل ما تتعمل بيبقى مدروسه كويس ومعروف اولها فين واخرها فين.
1: كلمة انضباط تقدر تحطها لي في معنى بحيث ابقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين؟
0: اوكي. كلمة انضباط جاية من كلمة ترويض. ودايما كلمة ترويض بتيجي للشخص او للكائن الهمجي الهلهلي الغير منضبط. فمثلا لو انت ليك في الحيوانات الاليفة البيتس والحاجات اللي زي القطط والكلاب اللي بنربيها في البيت، دايما بيقولك انه بيبقى اول اسبوع او 10 ايام
1: اصعب وقت.
0: اصعب وقت ليه؟
1: محتاج تعوده بقى على قوانينك وعلى البيت وعلى كل حاجة.
0: بالظبط. فبنكتشف كمان انه في حياتنا مع الله بنحتاج حاجة زي كده. تخيل. يعني بولس الرسول بيختار اللفظة دي، لفظة الترويض، لما بيكلم تلميذه تيموساوس ويقوله كده: أما الخرافات الدنسة العجائزية ارفضها، واعمل إيه؟ وروض نفسك للتقوى. فبولس بيقول لتيموساوس إن أنت كخادم محتاج تروض نفسك، محتاج تضبط نفسك، محتاج تراقب أفعالك وأفكارك وتصرفاتك شكلها عامل إزاي. مش كل يجي على بالك تعمله، مش كل تفكر فيه تمشي فيه بقى شكل من أشكال. ونفس الفكرة بيقولها لكنيسة كورنثوس، الكنيسة كانت غير منضبطة تماما أخلاقيا. بيقول لهم حاجة مهمة جدا، بيقول لهم انه احنا في حياتنا المسيحية عاملين كأننا في سباق، مش في تنافس مع بعض، لكن بنجري في ماراثون. فبيقول لهم خلي بالكم انه كل من يجاهد بيعمل ايه؟ بيضبط نفسه في كل شيء. يعني تخيل معايا كده شخص رياضي زي مشاهير الكورة او اللاعبين اللي حوالينا، عشان يوصلوا للنجاح بيعملوا ايه؟ بيبقى فيه ساعات نوم معينة،
1: صح،
0: بيبقى فيه جرعات أكل وسكريات وكربوهيدرات في اليوم معينة بيتناولوها، بيكون فيه وقت مثلا مديتيشن بيعملوه في اليوم عشان يحافظوا على تركيزهم بشكل أو بآخر، بيكون في وقت كلام معين، بيبقى في تدريبات معينة بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا على

0: طاقتهم بدنيه وتركيزهم في الملعب. لو ما عملوش حاجه زي كده يفشلوا.
1: صح.
0: وده اللي بيقوله بولس، انه كل من يجاهد يضبط نفسه
1: في كل شيء.
0: فبيشاور على الرياضيين وبيقول لهم خلي بالكم، دول بيعملوا كده عشان ياخذوا اكليلا يفنى، اما نحن فلما نضبط نفسنا في الحياه فبناخذ اكليلا لا يفنى. فالانسان المنضبط بيسعى انه يكافئ، ويبقى ليه مكافاه عند الله مختلفه. دايما بقول كده انه الله لما بيجي يستخدم شخص، لو التعبير ده يعني مستساغ، او بيكرم شخص بالشراكه معاه في الملكوت، تمام، بيختار الاشخاص المنضبطين المتحكمين في نفسهم كويس جدا، اللي عندهم تعفف وقدر من ان هم يقولوا لا انا مش هسهر، لا انا مش هصرف، لا انا مش هقضي وقت في حاجه معينه، لا انا مش هضيع وقتي في السوشيال ميديا او حاجه زي كده. للاسف احنا الحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت، وبقيناش نعرف نقول لا. فيجي واحد صاحبك تعال نخرج مع بعض شويه، ما انتوا لسه خارجين امبارح فانت مش عايز تكسفه، طب نخرج، تقول طب ساعتين، يقول لك لا لا نقعد ثلاثه، لا نقعد اربعه، ما اقدرش اقول لا. تمام، ابقى معايا مثلا فلوس، مثلا جات لي مرتب جديد ولا فلوس ولا بعت حاجه، المفروض اتعلم ازاي ادير فلوسي وموارد الطريقه جيده، لا الاقي نفسي بصرف هنا وهناك، والانسان يعيش كم مره وياخد دلع نفسك ومتع نفسك. ايه اللي بيحصل؟ عدم انضباط في اداره حياتي ووقتي وعلاقاتي ومواردي، وفي الاخر الامور كلها بتضيع مني. فلما يجي وقت ضغط في حياتي بكتشف ان انا يا كريم مش قادر اواجهه. وده اللي بولس بيقوله، وده اللي بولس علمه لما كان مسجون في سجن فيليبي. تمام، قال كده عن نفسه انه انا دربت نفسي الوقت دوت ان انا اعرف ان اتضع، واعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء، قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. بولس كان بيقول لي فيليبي انا مش منتظر حد يبعت لي اكل او شرب او فلوس، ان انا عودت نفسي عيش الحاجه قليله، اللي كنت عامل حساب اني في وقت معين
1: هيجي
0: وقت ضيق او جوع، فانا كنت بضبط نفسي في كل شيء.
1: الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله انا حاسس انه بيرمي على جوانب كتير قوي في حياتنا
0: جدا.
1: يعني الشخص الشاطر دراسيا هو منضبط في انه يلتزم بالمذاكره طول الوقت.
0: طبعا
1: الشخص اللي جسمه رياضي حتى البسيط هو ملتزم انه يروح الجيم يتمرن مثلا وياكل كويس.
0: صحيح.
1: واظن انه دايما يعني دايما على السوشيال ميديا هلاقي الحاجتين، هلاقي حتى الناس تقعد تشجع اللي هم بقى بتوع التنميه البشريه انه لا، قول لا للسهر، قول لا للاكل الغلط، قول لا للكسل، اتعود انك تتمرن عشان كمان 5 سنين هتشكر نفسك على الوقت الصعب ده. وزي ما انت قلت بقى احنا بنعمل ده لحاجات في وقت من الاوقات هتروح، جسمي في وقت من الاوقات هيزول، كل اللي انا بستثمره في دراستي هيجي في يوم من الاوقات وهيروح، حتى فلوسي هتيجي في يوم من الاوقات وهتروح.
0: ايوه.
1: وانت قلتها واضحه انه الانضباط مش بس في الحاجات الروحيه لكن كمان في الحاجات الجسديه الماديه. والحاجات الجسديه الماديه سهله، وقتي، جسمي، اكلي، شربي، نومي، كل الحاجات دي. فماشي، دي انا ممكن احاول افرق فيها واحاول على قد ما اقدر فيها. ايه بقى الحاجات الروحيه اللي انا محتاج انضبط فيها؟
0: اوكي، احنا ذكرنا منها اجزاء واحنا بنتكلم في سكه جديده.
1: صح.
0: احب ان احنا نرجع تاني ونقولها. اول واهم حاجه بالنسبه لي فكره الخلوه، الخلوه الشخصيه، ان يكون عندي وقت ثابت بتقابل فيه مع الرب كل يوم، وقت انا بخصصه للجلسه امام الرب واللقاء مع الرب والحديث مع الرب. فده مش حاجه اوبشن، ده حاجه اساسيه في حياتي.
1: فعود نفسي ان انا كل يوم
0: طبعا
1: اخد الوقت ده،
0: وعود نفسي كمان ان امشي بترتيب في كلمه الله. مفيش لهلي. عايزين ناكد على الحته دي يا كريم، لانه في ناس تقول لك لا اصل انا يعني قريت شويه في سفر التكوين ومش عاجبني فعايز اروح لانجيل لوقا، لا اصل انجيل لوقا زهقت من القصص والمعجزات فعايز اروح للمزامير، لا انا يعني كفايه بقى عايزين نشوف اسفار التاريخيه، لا لا معلش، امشي في كلمه الله بترتيب. لأن ده مهم جدا، لأنه يخليك تفهم سياق الكلام
1: والقصة،
0: والقصة ماشية ازاي، وتخلي ربنا يمشي معاك بشكل منظم ومرتب ومنضبط في كلمته.
1: ومش بس أقول بقى خلاص أخد آية اليوم النهاردة بتقول إيه واسيب بقية الإصحاح
0: بالزبط.
1: أو أفتح الكتاب كده من النص واللي يطلع لأقراه وربنا يسهل.
0: بالظبط كده. كلمنا عن تدريب الدراسة، ده مهم جدا، ندرس كلمة الله باستمرار، ليه؟ لأنه فتح كلامك ينير يعقل الجهال. فكل ما أنا مثلا أقول أنا خلال الشهر الجاي ده وتدرس رسالة أفسس مثلا، الشهر اللي بعده مثلا هدرس إنجيل مرقس، الشهر اللي بعده هاخد أصفار الأنبياء الصغار وهكذا، أنا بعمل إيه؟ أنا بفهم كلمة الله وتعمق فيها أكتر. ده نوع من أنواع التدريبات. كلمة عن الكنيسة، وإزاي الإنسان يكون ليه كنيسة وبيواظب على الكنيسة وليه دور فعال في الكنيسة وبيستغل إمكانياته وقدرته لخدمة الكنيسة، فده انضباط آخر موجود وهكذا. فأنا في أمور روحية في حياتي محتاج أن أنا أنضبط فيها. تمام. العشور بتاعتي، تقدماتي، عطايا، وهنتكلم في حلقة كاملة عن فكرة العطاء وإزاي أعرف أوظف إمكانياتي ودخلي لخدمة الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين. كل دي أمور أنا محتاج أحط لنفسي فيها جدول وروتين. وعلى فكرة في ناس بتكره كلمة روتين، يقولك لا لا احنا عايزين نعيش في الحرية والمسيح حررنا والمسيح مش عايز يضغطنا يا جماعة بأي شكل من أشكال. انا عايز اقول دي خدعة كبيرة قوي وكذبة كبيرة قوي احنا صدقناها، لانه المسيح عايز اشخاص مؤمنين منضبطين،
1: صح،
0: بيتدربوا كل يوم وبيخدعوا نفسهم للتدريب الصارم وبيروضوا نفسهم للتقوى عشان يقدروا يعيشوا مختلفين عن العالم اللي حوالينا،
1: وتصير الحواس بتاعتهم مدربة زي ما بيقول
0: بالظبط.
1: فأكون برافو. بالتدريب قادر أعيش اللي أنا شايفه مش طبيعي على أنه طبيعي
0: بالظبط.
1: وده كلام يعني معقول لو قسناها لحاجات كتير قوي. فأنا يعني أحكي لك قصة عن نفسي شوية. أنا ما كنتش خالص خالص خالص أعرف تمرينة الضغط دي مستحيلة بالنسبة لي. يعني كنت بالنسبة لي بيعملوها دول كائنات فضائية. وبدأت انه لقيت حد بيقول لي طب بقول لك ايه، ما تعملها وانت على ركبتك. ولقيت الموضوع صعب جدا على الركبة، بس مرة في مرة في مرة بقيت اعمل 10 على ركبتي. قال لي طب ما تجرب تعملها عادية. عملت نص واحدة عادية، كان بالنسبة لي انجاز. انا كان بالنسبة لي موضوع بعيد قوي، دلوقتي بقيت اعرف اعمل 2 كاملين. حس انه
0: رائع.
1: بس ده كان في وقت من الاوقات بالنسبة لي مستحيل. لو حد قال لي تعرف تلعب ضغط اقول له مستحيل. واعتقد احنا بنبص على الحياه مع ربنا بنفس الطريقه ونشوف انها مستحيله، مش لان احنا جربناها وفشلت، بس ان احنا خايفين نجربها من الاول،
0: او بنعتقد الحياه مع ربنا زرار او تاتش، انه هدوس على حاجه
1: هبقى بعرف اعملها،
0: هبقى انسان خلاص متغير، بعرف اصلي وبعرف اصوم وبعرف ادرب نفسي في كل شيء. وبنلغي عامل الوقت والمجهود والنمو والكبران والتعلم في السكة مع ربنا شكله عامل ازاي. حتى خطيرة جدا، زي ما انا قلت قبل كده في حلقة، الموسيقى والرسم والكرة بنتدرب عشان خاطر نحسن لعبهم
1: صح
0: وممارستهم، لكن الحياة مع الله مش بنتدرب عليها خالص. مش بنتعود ندخل محضر الله، مش عاود نقرأ كلمة الله، مش عاود نخدم في الكنيسة، مش عاود نعطي، مش عاود نصوم، مش عاود احنا نقرأ كتاب. في النتيجة في الاخر مؤمن بلا انضباط في حياته وبلا ثمر وبلا هوية وبلا تأثير في ملكوت الله بأي شكل من الأشكال.
1: وأعتقد ساعتها هيبقى عندي علامة استفهام مع كلمة مؤمن.
0: بالضبط.
1: يعني مؤمن بإيه لو أنت مش بتعيش اللي أنت مؤمن بيه؟
0: أشكرك.
1: طيب فكرة بقى الانضباط لما بسمعها أنا ما بحسش إن دي حاجة تفرح خالص.
0: حلو.
1: فانا مش هقول لك بقى على المسؤوليه، لا، بس هقول لك على الفرح. يعني ده كده بالنسبه لي تقدير. فهل الله عايزني متقدر ولا عايزني فرحان؟ اللي كذا مره قلنا انه احنا في فرح وعايزين نعيش في فرح وكل الكلام ده، فين بقى الفرح في التقدير بتاع الانضباط ده؟
0: كاتب عبرانيين بيتكلم عن الحاله دي زي ما انت قلتها كده بالظبط، لما بيقول انه كل تأديف في الحاضر لا يرى انه الفرح بل الحزن. لكن بينشئ داخل الناس اللي بيتأدبوا واللي بيتمرنوا واللي بيتدربوا كل يوم ثمر بر أبدي. يعني إيه الكلام ده؟ عارف الشخص اللي بيبقى جسمه مليان زي حالاتي كده، تمام، وعنده بقى مشاكل سمنة وأمراض بقى زي السكر والقلب والضغط والحاجات دي كلها، تمام، بس هو مستمتع أنه بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب كل حاجة هو عاوزها بلا انضباط بلا حدود بلا اي شيء. بصراحه كشف عن دكتور، دكتور قال له بص لو استمريت بالشكل دوت انت كده تكتب شهاده وفاتك سريعا، بتنتحر بس بسرعه يعني. فروح البيت ودكتور قال له لما تروح هتمشي على نظام غذائي صعب جدا مقرف وتمارس رياضة وتروح كل يوم الجيم وتشيل حديد وتمشي على التريد ميل كل يوم رايح جاي وهو بيعمل ده ويبقى فرحان؟
1: لا طبعا
0: ده بيبقى بيسب ويلعن ويعني حاجة فظيعة وارحمونا بقى وفين أيام الكشري بقى والبيتزا بقى والحاجات المحمرة والانتخى
1: قدام التلفزيون وال
0: ونقعد بقى نعمل بقى الفشار ونتفرج على التلفزيون والكلام ده كله بيحس بكده في قد إيه مثلا في الفترة الأولانية تمام بس بعد كده أول ما بيلاحظ تغيير ظهر في حياته أو بيلاحظ مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم قلوا شوية أو بيلاقي أن حركته بقت أفضل نفسه بقى أفضل بشكل كبير أو بيلاقي أنه الرياضة بقتش متعبة زي الأول بالعكس ده لو هو كسر اليوم اللي بيعمل رياضة ده بيأثر على نفسيته بالسلب يكتشف بعد كده اللي أنا كنت قرفان منه واللي كنت مضغوط منه واللي كنت حزين منه ده كان سبب خيري وسبب بركتي فدايما في البداية النفس الإنسانية بتهرب من كل ما هو منظم
1: صح
0: من كل ما هو منضبط فالنفس الإنسانية عايزة تعيش زي ما هي عايزة يمين يمين شمال شمال اعمل اللي انا عاوزه بطريقة اللي انا عايزها في وقت اللي انا عاوزه ما حدش يتحكم فيه لكن مجرد ما تحط قانون تمام في مرة حكيم قال كده قال لك القوانين وضعت لكي نكسرها الانسان دايما يعني ينجح في انه يكسر القوانين باي شكل من اشكال
1: صح
0: فاحنا بنستلذ بدأ يا كريم انه يبقى في قانون معين ونكسره لكن وانس ان انت دربت نفسك وانضبطت على قانون معين هتلاقي حياتك ماشية كويس جدا هدي مثال كمان في الحياة العامة اللي احنا بنتكلم فيها فلوس تمام احنا اسوأ شعب اسوأ شعب فعلا حرفيا على مستوى العالم في طريقة صرف الفلوس بتاعتنا يبقى مثلا بني ادم موارد دخله محدودة قوي ومرتبه قليل جدا واول ما يقبض يروح يجيب اغلى مشروب ويجيب اغلى اكلة ويفرتك المرتب بتاعه في 3-4 ايام تمام مش بقول انه المرتبات عالية لا المرتبات منخفضة وقليلة بس احنا ما عندناش سياسة صرف حكيمة بأي شكل من الاشكال هنصرف في اي حاجة مدام ما يعني مدام فلوسي في جيبي انا ملك اعمل اللي انا عاوزه صح
1: اهين قرشي ولا اهين نفسي
0: بالظبط وفي الاخر بهين قرشي وبهين نفسي الاثنين مع بعض بعد وقت لكن كم مرة بقى واحد يجيب ورقة وقلم ويعمل سجل مصروفات ويحط اولويات انا هصرف في كذا مش هصرف في كذا وحط جزء احوشه جزء استثمره وجزء ادلع بيه نفسي وروع على نفسي وجزء احطه في احتياجات البيت وجزء المصاريف العيال وجزء عشان هدوم البيت وهكذا ايه اللي بيحصل هنا بنضبط بحط لنفسي جدول اني اعمل حاجه زي كده في البدايه بيكون مقرف موضوع وضغط لكن بعد كده بكتشف انه نجاح الامر دوت بيخليني قادر انه انا اتصرف واعيش بشكل حكيم وبشكل فيه حفاظ على مواردي واستغلال ليها بشكل أمثل.
1: طب أنا هسألك سؤال جه على بالي دلوقتي لو أنا ماشي السكة دي وبصارع مع الانضباط ومش عارف أعمل ده قوي هل أنا ممكن يتبطني غصب عني؟
0: بص الله يورس دانك خلينا أبقى صريح معاك يعني الله يحذرك يقول لك يا كريم السكة دي مش صح من خلال ايه؟ من خلال مبدأ الهي تحط في كتاب المقدس انه ما يزرعه الانسان
1: يحصد
0: ايضا يعني مثلا انا النهاردة قلت هروح البيت بعد ما نخلص وهفتح كتاب المقدس وادرس بس ايه اللي حصل؟ روحت البيت فتحت السوشيال ميديا لقيت حد منزل فيديو قعدت اتفرجت على عجبني سكرول الفيديو اللي بعده سكرول اللي بعده هكذا ايه اللي حصل؟ 15 فيديو ده على فكرة بمينيموم
1: طبعا
0: تمام 15 فيديو اضرب في دقيقه ونص دقيقتين متوسط الفيديو الواحد يعني حوالي نص ساعه انت قعدت على السوشيال ميديا خلصت لقيت مراتك قاعده جنبك بتفتح المسلسل اللي متعوده تتفرج عليه كل يوم فانت انا بحب اتفرج عليه معاها ادي نص ساعه كمان عملت اضاعه بقول لك ايه ما تقومي نعمل اكل وناكل يلا مع بعضينا انا جاي تعبان من بره وعايز اتعشى نص ساعه كمان ضاعت منك ايه اللي حصل عدم انضباطك في وقتك خلاك مش قادر تاخد خلوتك مش قادر تدرس كلمة الله كررت الموضوع دوت يوم ورا التاني ورا التالت الله مش هيرس ودانك لكن الله يقولك بص نتيجة اللي انت عملته العلاقة والشركة اللي بيني وبينك اللي حصل لها انقطعت مش موجودة حصل جفاف روحي لاني يعني مش مواظب على حاجة زي كده ومش بس كده ده أثر كمان عليك انك ما قدتش مركز انك بتسهر بقى يعني ال 15 ريل دول بقوا 30 تاني يوم بقوا 40 تالت يوم وهكذا.
1: لو ما تعودتش على ده هتعود على ده
0: بالظبط. فانت بتضيع وقت اكتر فبتبقى قاعد على السرير وعينك بتغمض ومش قادر. بشوف فيديو تاني, طب اشوف فيديو تالت, طب اشوف ازاي محمد صلاح مش عارف جاب الجون ده في ليفربول ومش عارف ايه وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتسحل يا كريم لانه مش منضبط, فبيخسر امور كتيره في حياته نتيجه عدم انضباطه, واللي منها واهمها هي علاقته الشخصيه بالله. فانا من وجهه نظري بشوف الله مش هيجبرك انك تنضبط, لكن الله هيحطك في مرايه قصاد نفسك انه ما تزرعه اياه تحصد. انت حضرتك ما وظبتش على دوت فحياتك باظت من الناحيه الثانيه. ما تجيش تلومني بقى ليه يا رب وليه يا رب انا ما بقتش كويس في كذا وليه يا رب فقدت كذا. يقول لك انت اللي عملت في نفسك كده مش انا اللي عملت فيك كده.
1: اوكي طيب, اقدر انا بقى اعمل ايه علشان اساعد نفسي على الانضباط؟
0: اوكي, هحط بعض الخطوات العمليه اللي هتساعدني في حاجه زي كده. اول حاجه محتاج على الاقل على الاقل تحط خطه محدده ليومك. الخطة دي مثلا تحافظ فيها على وقت الصلاة ووقت الخلوة, تحافظ فيها على عدد ساعات الشغل وتكون أمين في شغلك, ما تزوغش منه ما تهربش منه, تحط وقت راحة لأن أوقات كتيرة بننسى أن احنا نرتاح, تحط وقت الخدمة والوصول للناس والمجتمع, تحط وقت العلاقات وقضاء وقت مع العيلة ومع البيت ومع أصحابك, وتكون واضحة فيه الأولويات. يعني الخطة تكون واضحة الأولويات وتدي كل بند حقه وتكون معتدل في حاجه زي كده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هاخد خلوتي 3 ساعات, محدش بياخد خلوتي 3 ساعات صح. انا هدرس كلمه النهارده في 5 ساعات, حبيبي يعني بالراحه على نفسك شويه. يعني 10 دقائق خلوه, نص ساعه دراسه مستمره, افضل اقول 5 ساعات وابقى قاعد مش عارف اعمل ايه
1: صح.
0: اصل النهارده هاخد خلوتي ساعتين النهارده, طب دخلت صليت وقريت كلمه ربنا وخلصت في نص ساعه, طب باقي الساعتين هتعمل فيهم ايه؟ ولا حاجه. ده واحد مش منضبط, ده واحد مش مقسم وقته بشكل فيه واقعية. فراعي الأولويات وخليك واقعي في حاجة زي كده. المصروفات تمام, احنا بقينا عايشين في هوس العروض صح. وكل حاجة عليها سيل دلوقتي, وندور أصل الشتاء داخل في الهدوم الصيفي عليها سيل, طب انت مش محتاج بس هشتري برضو عشان هتغلى أصل السنة الجاية, أصل علبتين الزيت عليهم التالتة هدية
1: فلازم اشتري, والجمعة الملونة بقى جمعة صفرة
0: أيوة والكلام ده كله. فلا معلش, سجل مصروفاتك تمام, وقسمها دايما لثلاث بنود زي ما احنا بنقول, جزء في التحويش وجزء في الاحتياجات الأساسية وجزء في الرفاهيات. ده مهم جدا, جزء احوشه وجزء الاحتياجات الأساسية في البيت وجزء ابقى فيه رفاهيات, وده ما يدخلش على ده. مش انا خلصت جزء الرفاهيات بدري بدري فروح داخل على جزء أساسيات البيت, لا, فلازم اكون بسجل مصروفاتي بشكل عملي عشان اعرف انا بصرف ايه وبحط في ايه. انضباط الجسد مهم, وده قليل ما بنتكلم عنه لكن يمكن اتكلمنا عنه شوية في القداسة, لكن عايز اقول كمان انه طريقة اكلك, طريقة نومك, طريقة استغلال السوشيال ميديا, اخطر حاجة انك تخلي جسدك هو اللي يقودك. اخطر حاجة انك تنام قليل او تنام كتير
1: صح.
0: الاتنين يعني مش, مش, مش كويسين على جسدك. انك تنام عدد ساعات قليل او تدي جسدك عدد ساعات اكتر, محتاج تنضبط في ده. سوشيال ميديا محتاج تحط له وقت. في ناس بتحط اللي هو البرامج اللي هي بتحط ساعات معينه ويقفل الموبايل. مش عيب ومش حرام ومش خطيه ومش بتقلل من نفسك, بالعكس بتحط لنفسك انضباط انك ما تغرسش في حاجه زي كده. الاكل, احنا شعب بيعشق الاكل وتفنن فيه ويحب روائح الاكل والبهارات والكميات والكلام ده كله
1: صح.
0: واسألنا انا في الموضوع ده, انا بحب الاكل جدا, لكن في نفس الوقت لازم احط لنفسي ليميت معين لان مش عايز اذي جسدي باي شكل الاشكال. حالات اللي انا شباب بيبقى عندهم 20 30 سنه وعندهم السكر والضغط وامراض السمنه موجوده, فليه كل دوت؟ محتاج احط لنفسي انضباط في حاجه زي كده. محتاج ان انا اخلي فيه روتين ليومي. ده مش ضد الروحانيه على فكره, اقول تاني, في ناس موهومة انه الحرية اللي احنا بنعيشها تخلينا ان احنا ما نحطش روتين لحياتنا بأي شكل من الاشكال. المسيح كان بيحط روتين ليومه, بولس الرسول كان بيحط روتين ليومه, اباء الكنيسة علمونا حاجة زي كده, وكل الاشخاص الناجحين في الحياة يا كريم كان في روتين ليومهم. ده مش ضد الروحانية بأي شكل من الاشكال. الصلاة لها وقت, قراءة الكتاب لي وقت, القعدة مع عيالي لها وقت, مشاهدة التلفزيون لي وقت, فالروتين ده مهم جدا. فكل ما انت بتمارس حياة الانضباط كل ما علاقتك هتكون مؤثرة وناجحة وفعالة مع الناس اللي حواليك من ناحية, مع الله من ناحية تانية.
1: يعني كالعادة كلام يتحداني
0: طبعا
1: وكمان يحطني قدام مسؤولية. وأعتقد ده اللي أحب نصلي بيه في آخر الحلقة بتاعتنا، إنه ربنا يحط فينا إحساس المسؤولية ويحركنا ناحية الانضباط.
0: أمين.
1: ما نبقاش عايشين في حياتنا الروحية والاجتماعية والجسدية وكل الحاجات دي متساقين.
0: أيوة.
1: سواء بقى متساقين بالمجتمع، متساقين بالأفكار اللي حوالينا، أو حتى متساقين بشهوات جسدنا ورغباتنا الأنانية، لكن نكون بنعمة ربنا وبقوة منه إحنا اللي مسؤولين عن يومنا، أفكارنا، جسدنا، أكلنا وشربنا وكل اللي اتكلمنا فيه.
0: أمين.
1: أمين.
0: يا رب بصلي يا رب النهاردة أن كل شخص بيسمعني وحاسس يا رب أنه الكلام عن الانضباط يا رب بيضغط وبيخلق منه يا رب إنسان متزمت وإنسان منغلق، أنك تيجي يا رب تشيل الأفكار دي يا رب من أذهاننا، وتعطينا يا رب أن احنا نكون ماشيين معاك سكة يا رب مختلفة الوقت اللي جاي، عارفين نقول لأ لكل وقت ضايع، لأ لكل فلوس مهدرة، لأ لكل طاقات يا رب وعلاقات يا رب بتستنزفنا بأي شكل من الأشكال. نعيش يا رب وإحنا عارفين دعوتنا وهدفنا في الحياة، عايشين يا رب وإحنا مقدرين قيمة الوقت وقيمة يا رب الوزنات اللي أنت بتديها لنا. أشكرك لأنه أنت عايزنا نعيش يا رب منضبطين ومثمرين في كل عمل صالح. كمل معنا بنعمتك، قدنا أنت في السكة الجديدة، لأننا بدونك يا رب فعلا لا نستطيع أن نفعل أي شيء، وليك الكرامة وكل المجد. آمين.
1: آمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا الحلقة للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه الحياة المسيحية فيها مسؤولية، ويمكن تبان مسؤولية صعبة جدا، وأنك محتاج تتفاعل مع نعمة الله اللي بتتحرك ناحيتك، بس أشجعك جدا أنه أنت مش مشيها لوحدك، المسيح مشيها قبلك وهو رئيس الإيمان وكمله، تقدر تبص عليه وتتشجع بيه في سحابة من الشهود من ناس عايشت الحياة دي زمان ودلوقتي، تقدر تتشجع أن أنت تمشي زي ما هما مشوا، وكمان في روح الله ساكن جواك يعزيك يشددك ويشجعك ويدربك أنك تمشي السكة دي. ودي كانت حلقة من بودكاست سكة جديدة.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

في البدء كنت الكلمة وكل الكلمات منك، وأنت من خلق النهار فنور عيني منك، وأنت هو ملء الحياة، فكيف أشكرك يا سيد الحياة وكل ما لي

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. رسالة فيليمون هي واحدة من أقصر أسفار العهد الجديد. رسالة فيليمون هي رسالة جميلة تحوي دروس كتيرة والحقيقة مليانة بالتعليم اللي ربنا عاوز ينقله لينا. أشجعك لو أنت عايز تقرب من كلمة الله وعاوز تبدأ تدرس وتتعلم وتبدأ بداية بسفر صغير، ابدأ معايا برسالة فيليمون. رسالة فيليمون الحقيقة خلينا النهاردة نقرب منها شوية ونعرف عنها بعض المعلومات المهمة جدا اللي هتساعدنا أكتر وأكتر نفهم يعني إيه الرسالة. هنقرب شوية من الكاتب ومن تاريخ الكتابة ومن مكان الكتابة وكمان تقسيم الرسالة، وهنعرف بعض معاني الأسماء والكلمات اللي اتكررت، وكمان هنعرف عنوان كده اسمه علاقة الرسالة

أكثر عن الرسالة فهنلاقيها أنها بتتقسم إلى عدة أقسام، زي ما قلنا هم 25 آية من عدد 1 لعدد 3، دي مقدمة الرسالة أو تحيات أو افتتاحية الرسالة. من 4 لـ7 بنشوف فيها صفات فيليمون، وهنعرف أكتر أثناء دراستنا للرسالة صفات فيليمون. من عدد 8 لـ17 وساطة بولس الرسول بين واحد اسمه أنسيموس وبين فيليمون. والآيات من 18 لـ21 بنشوف فيها ضمانات بيقدمها الرسول بولس بتثبت أنه أنسيموس ده اتغير. وأخيرا الآيات من 22 لـ25 دي تحيات ختامية. بنشوف كمان أكتر لو حبينا نقرب من الرسالة أنه فيها أسامي، والأسامي دي لها معاني مهمة جدا. فيليمون المبعوثة للرسالة، فيليمون اسم معناه محب أو محبوب، زوجته اسمها أبيفية، أبيفية معناها عزيزة أو مثمرة، ابنهم اسمه أرخبس، أرخبس معنى اسمه فارس أو قائد الخيل، وفي اسم كمان هو أنسيموس، أنسيموس معناه نافع. عايز كمان أشاركك بحاجة مهمة، إنه في كلمات كتيرة متكررة في الرسالة، ولما الرب يكتب لنا كلمات متكررة ده معناها إنه الكلمات دي مهمة. فبنلاقي كلمة تحية مثلا دي متكررة، كلمة أحشاء متكررة، كلمة صلاة، كلمة فرح، فدي كلمات مفتاحية. في كلمة راحة أو أرح برضو، يعني الحقيقة في كلمات مهمة جدا في هذه الرسالة. رسالة فيليمون علاقتها برقم 4 علاقة قريبة جدا. تقول لي يعني إيه؟ يعني تعتبر رسالة فيليمون هي واحدة من 4 رسائل كتبهم بولس من سجن روميا، زي ما قلنا لهم أفسس وفيليبي وكلوسي وفيليمون. وكمان رسالة فيليمون هي واحدة من 4 رسائل بتتكون من أصحاح 1 في العهد الجديد، زي رسالة يوحنا الثانية ورسالة يوحنا الثالثة ورسالة يهوذا وكمان رسالة فيليمون. وأيضا في علاقة بينها وبين رقم 4، تعتبر هي واحدة من 4 رسائل مكتوبة لأفراد، طبعا تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية، وتيتوس، وفيليمون. يمكن جواك تساؤل، هو ليه كل المعلومات التاريخية دي؟ ليه بعرف معاني الأسماء؟ ليه بعرف تاريخ الكتابة؟ ليه تقسيم الرسالة؟ الحقيقة لما نيجي نفهم أي سفر أو أي رسالة في كلمة الله محتاجين نقرب منها قوي، فنفهم خلفيتها التاريخية، نفهم التاريخ اللي اتكتبت فيه، المكان، الكاتب، ظروف الكتابة، معاني الأسماء، الكلمات المتكررة، تقسيم السفر أو الرسالة. كل ده مهم جدا جدا جدا. عشان كده بدأنا برسالة قصيرة، وأنا بصلي من كل قلبي إنها تكون حافز ومشجع ليك على الاقتراب إلى كلمة الله. يا رب أنا بصلي ليا ولإخواتي النهاردة إنك تحط جوانا جوع للكلمة، يا رب إملانا بأشواق للاقتراب إلى كلمتك الحية. يا رب بصلي يا رب ليا ولإخواتي، سامحنا على كل مرة بعدنا فيها عن كلمتك، سامحنا على كل مرة فضلنا فيها نعمل حاجات تانية عن إن احنا نقرب من الكتاب المقدس. ادينا النهاردة نجوع ونعطش ونشتاق لكلمتك الحية اللي بتغير قلوبنا وبتغير حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سامع صلاتنا، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. النهارده جايه اشارك معاكم مزمور 73. بس قبل ما احكي معاكم في كلمات المزمور ده، انا نفسي اشارككم عن الشخص اللي كان بيكتب الكلمات دي، وهو اساف. اساف في المزمور ده كان بيحكي قصته كده، وهو كان واقف في وقت ما في حياته متلخبط، فكان كاتب الكلمات دي. بيقول كده: اما انا فكادت تزل قدمي، يعني كنت هتشنكل في حاجه. ايه هي بقى؟ لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني انا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا، لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس، لقيت إنه الناس عايشة في سلام، مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا ولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هم ما عندهمش مشاكل زينا، أو هم حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن لربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي، أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم أن أنتوا ترجعوا وتقروا المزمور. بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة، المشهد مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة، وكان المفتاح إنه هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة يا رب في بداية يوم جديد، النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو مشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك، ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يا رب أشكرك يا رب، يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل. أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب، جايين ندخل يا رب القدس أقداسك، جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك، لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح، يا رب في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة. يا رب افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب، عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين، احنا فين، احنا بنعمل ايه. يا رب كل حد يا رب تايه في حياته، كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف، مش عارف يبقى عنده بصيرة كده، يا رب انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة، ادينا عينين مفتوحة يا رب، افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك، املانا يا رب النهاردة بالروح القدس. انت قدوس، انت قدوس يا رب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشين يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحب وكيف نغفر للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطه مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجون كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة. فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل. ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي يسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم أخوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير، علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. أذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما.

0: ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
1: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
0: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل 11 ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
2: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
0: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
3: سلام عليكم.
0: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
3: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
0: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
3: أعندكم طعام هنا؟
0: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم:
3: عندما كنت بعد معكم قلت لكم: لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
0: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
3: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
0: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب شكرا لك لأنك قدوس رحيم، حنان ورؤوف. شكرا لك لأجل عطاياك الغير محدودة. شكرا لك من أجل قوة الصلاة. شكرا لك لأنك السميع المجيب لكل من يدعوك ربي. يا الله علمنا كيف نصلي، علمنا أن نعمل رضاك. يا الله أتقدم منك في هذا الصباح الجديد واثقة بأنك تسمعني، أطلب منك أن تحامي عني، أن تنجيني، أن ترفعني، أطلب منك أن تزيل الضغوط عني، أن تمنحني سلامك، سلامك الذي يفوق العقل. يا رب آمين.

يكلمنا. نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس لما نقرأ، هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم؟ اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

وقال الله لموسى وهارون في مصر: من الآن يكون هذا الشهر لكم رأس الشهور وأول شهر في السنة، أخبرا كل جماعة إسرائيل أن يأخذ كل واحد منهم في اليوم العاشر من هذا

الشهر حملا عن عائلته، حملا واحدا عن أهل بيته، وإن كان أهل بيته أقل من أن يأكلوا حملا يتقاسمه مع جاره القريب من داره حتى يكون هناك عدد من الأشخاص يكفي لأكل حمل، ويكون الحمل ذكرا ابن سنة بلا عيب، وتأخذونه من الخراف أو المعز وتحفظونه عندكم إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من دمه ويرشونه على قائمتي الباب والعتبة العليا في الديار التي يأكلونه فيها، ويأكلون لحمه في نفس تلك الليلة مشويا بالنار ومع أعشاب مرة وخبز بلا خمير، لا تأكل شيئا منه نيئا ولا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار مع رأسه وأرجله وأمعائه، ولا تبقوا شيئا منه إلى الغد، لكن إن بقي منه إلى الغد فاحرقوه بالنار، وتأكلونه بهذه الطريقة. كونوا مستعدين، لابسين، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وكلوه بسرعة، فهو فصح لله. وفي تلك الليلة أعبر في مصر وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم، وبذلك أنفذ حكمي ضد كل آلهة المصريين، أنا هو الله. ويكون الدم على الديار التي أنتم فيها علامة تميزكم، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا أضربكم ولا أهلككم حين أضرب مصر. ويكون هذا اليوم تذكارا لكم، فتحتفلون به عيدا لله، فريضة تدوم جيلا بعد جيل، وتأكلون خبزا بلا خمير 7 أيام. في اليوم الأول تزيلون الخمير من دياركم، لأن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع يباد من بني إسرائيل. وفي اليوم الأول تعملون احتفالا خاصا للعبادة، وكذلك في اليوم السابع. وفي هذين اليومين لا تعمل شيئا غير أن تجهز طعام الأكل، هذا كل ما تعملونه. وتحتفلون بعيد الفطير، لأني في نفس هذا اليوم أخرجت فرقكم من مصر، فاحتفلوا بهذا اليوم فريضة تدوم جيلا بعد جيل. تأكلون خبزا بلا خمير من مساء اليوم الرابع عشر إلى مساء اليوم 21 من الشهر الأول، 7 أيام لا يكون خمير في دياركم. كل من أكل شيئا فيه خمير يباد من جماعة إسرائيل، سواء كان غريبا أو مواطنا. إذن لا تأكل شيئا فيه خمير، بل في كل بلادكم تأكلون فطيرا. ثم استدعى موسى كل شيوخ بني إسرائيل وقال لهم: اذهبوا وخذوا غنما عن عائلاتكم واذبحوا حمل الفصح، ثم خذوا حزمة من نبات السعتر واغمسوها في الدم الذي في الوعاء
ورشوا منه على عتبة الباب العليا والقائمتين، ولا يخرج أحد منكم من باب داره حتى الصباح، لأن الله يعبر ويقتل المصريين. فعندما يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الله عن ذلك الباب، ولا يسمح للمهلك أن يدخل دياركم ويقتلكم. اعملوا هذا أنتم وأولادكم فريضة تدوم. وعندما تدخلون الأرض التي يعطيها الله لكم كما وعد تمارسون هذه الفريضة. وأن قال لكم أولادكم ما معنى هذه الفريضة، فقولوا إنها ضحية الفصح نقدمها لله الذي عبر عن ديار بني إسرائيل في مصر، فقد أهلك المصريين وأنقذ ديارنا. فركع الشعب وسجدوا، وذهب بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الله موسى وهارون. وفي نصف الليل قتل الله كل بكر في مصر، من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر السجين الذي في الحبس، وكذلك بكر كل بهيمة. فقام فرعون في الليل هو وكل أفراد حاشيته وكل المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر، لم تكن دار إلا وفيها ميت. فاستدعى فرعون موسى وهارون في الليل وقال قوموا واخرجوا من بين شعبي أنتما وكل بني إسرائيل، اذهبوا واعبدوا الله كما طلبتم، وخذوا أيضا غنمكم وبقركم كما قلتم واذهبوا، وأيضا باركوني. وألح المصريون على بني إسرائيل ليسرعوا في الرحيل عن البلاد، وقالوا لئلا نموت كلنا. وأخذ الشعب عجينهم من غير خمير وحملوه على أكتافهم في أوعية ملفوفة في ثياب، وفعل بنو إسرائيل كما قال لهم موسى، فطلبوا من المصريين جواهر من فضة ومن ذهب وثيابا. وجعل الله الشعب ينال رضا المصريين فأعطوهم ما طلبوه فنهبوا المصريين. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت، وكانوا حوالي 600,000 من الرجال المشاة، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال، وخرج معهم أيضا خليط كثير من الناس مع غنم وبقر ومواش كثيرة، وخبز العجين الذين خرجوا به من مصر فطيرا بلا خمير، لأنهم طردوا من مصر ولم يكن لديهم الوقت ليجهزوا لأنفسهم زادا. وكانت مدة إقامة بني إسرائيل في مصر 430 سنة. وفي اليوم الأخير بالذات في نهاية 430 سنة خرجت كل فرق شعب الله من مصر. في تلك الليلة سهر الله ليخرجهم من مصر، لذلك في نفس الليلة يسهر كل بني إسرائيل إكراما لله جيلا بعد جيل. وقال الله لموسى وهارون هذه هي تعليمات الفصح، لا يأكل منه غريب، أي عبد تشتريه يأكل منه بعد أن تختنه، والضيف والأجير لا يأكلان منه، يؤكل في دار واحدة،
فلا تخرج من اللحم إلى خارج الدار، ولا تكسر منه عظما. على كل جماعة إسرائيل أن تحتفل بالفصح. إن أراد غريب مقيم بينكم أن يحتفل بفصح الله، فيجب أن يختن كل ذكر من أهل بيته، وبعد ذلك يحتفل به كواحد من أهل البلاد. لا يأكل منه أي ذكر غير مختون. هذه الشريعة تنطبق هي نفسها على المواطن وعلى الغريب المقيم بينكم. وعمل كل بني إسرائيل كما أوصى الله موسى وهارون. وفي نفس ذلك اليوم أخرج الله بني إسرائيل من مصر بفرقهم.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندك ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: لك. اهلا اهلا يا شباب.
1: اهلا وسهلا بك يا وليد.
0: شرفتونا شرفتونا.
2: ازيك؟
0: مرحبا.
2: منور حبيبي.
0: مرحبا.
1: سعيدين احنا نودي عندك.
0: اهلا فيكم. كيفكم؟
2: الحمد لله.
1: كيف بيت الكرم ها والخير.
2: اكيد
0: الرب يبارككم واهلا وسهلا فيكم.
1: اهلا بك يا اخي.
0: وفرصه سعيده اني شفتكم.
1: الله يخليك. واحنا اسعد يا اخي.
0: واتمنى انكم تكونوا بخير وسلام.
1: الله يخليك يا اخي. احنا بخير وسلام خاصه بعد ما شفناك.
0: الرب يبارككم. اليوم نحب نتكلم يا اخوتي عن الامثال التي مثل قالها السيد المسيح واعطاها للتلاميذ. قال السيد المسيح للتلاميذ: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. بمعنى أن المؤمنين بالأرض هم ملح الأرض، يعني الأرض بدون ملح مثل الطبخة بدون ملح. فالطبخة مهما حطيت منها مكونات وكذا، إذا ما حطيت فيها ملح تطلع طعمها باهت.
1: صح.
0: ولا تصلح يعني، ولا صح. أغلب الناس ما يقدروا يأكلوها.
2: صحيح.
0: فهو مثل المؤمنين بالملح. وهو الشيء الأساسي لصلاح الأشياء أو صلاح الحياة على الأرض. وهو يوصي المؤمنين والتلاميذ أن يكونوا صالحين لخير أنفسهم وخير الآخرين وخير الأرض اللي هم يعيشون فيها وخير المجتمع. فمثلهم بالملح، والملح مادة توضع في الطعام وتجعله يعني جميل وطيب المذاق وتصلحه وتعطيها الطعم الرائع.
1: أي.
0: ولكن قال إن فسد الملح فبماذا يملح؟ يعني الملح، أنتم المؤمنين إذا لم تصلحوا أنفسكم ولم تتبعوا تعاليمي، أنتم لا تصلحون كملح للأرض.
1: أيوة.
0: فالملح هذا الفاسد يطرح خارجا ويداس من الناس، يعني يصير عديم القيمة. يعني أنتم المؤمنين إذا ما تمسكتوا بتعاليمي ومثلتوني على الأرض أحسن تمثيل وكنتوا خير لأنفسكم وخير للآخرين، فما لكم أي هدف وغاية ولا لكم أي فائدة، وترموا خارجا وتداسون من الناس، يعني بالشيء اللي يداس اللي ما له أي قيمة عديم الفائدة. هذا مثل من الأمثال اللي السيد المسيح قال لتلاميذه.
1: مثل رائع جدا. يعني أنتم نور العالم. يعني هذا امتياز ونعمة الرب أعطاها لنا، أنه شبهنا إن, إن, إن, إن, إن إحنا نور.
0: هذا المثل الثاني اللي تقصد يا أخ؟
2: لا، هو علق على المثل
1: اللي انا علقت على المثل
0: اللي قلته. نعم.
1: انا احنا لما بنتناقش في امثال من علق عليها.
0: اوكي.
1: ومنقول كيف يعني فعلا هذا الواحد بيشوف هذا في حياة كل مؤمن. يعني الانسان لما كانش نور للعالم هذا، لان العالم هذا عالم مظلم، في مصايب، في مشاكل، في ففعلا الكلمة هذه منها بحبها، في نفس الوقت بتشدني لأن فيها مسؤولية.
2: طبعا.
1: يعني لو الناس ما شافوش نور المسيح فيك، كيف بتقول إنك مسيحي؟
0: صحيح. فعلا فعلا.
1: تمام. يعني زي الأكل، لما قال أنتم ملح الأرض. تمام. إحنا ملح الأرض زي ملح للأكل. لما الواحد بيأكل، هل أنت بتشوف الملح في الأكل؟ لا، ما بتشوفه.
0: ما بتشوف.
1: لو الملح يظهر في الأكل معناته الأكل فاشل، يعني الملح زيادة. تمام. والأكل بدون ملح ما لهش طعم. فالمسيح يشتينا نكون نور العالم، العالم يشوفه نور الرب يسوع، مش إحنا ملح الأرض، إن الناس يشوفوا الطعم، يعني يحسوا بالطعم، بس إحنا نختفي والمسيح يظهر.
0: يعني تمام. هو قال أضاف، يعني بعد ما قال أنتم ملح الأرض أضاف وقال أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي تخفى مدينة موضوعة على جبل.
1: صح، مستحيل.
0: يعني مدينة كبيرة وهي مكان عالي اللي هو الجبل، أي إنسان يراها المدينة.
1: صح.
0: يعني ولا يوقد ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال.
1: لا.
0: يعني سراج إذا أوقدوه ما يحطونه تحت الطاولة أو لا. مكان خفي.
1: لا.
0: بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت.
1: صح.
0: ويقصد المؤمنين.
1: أيوة. الأمثل هذه تعرفوا، في أنا قرأت كتب كثيرة كلها عبارة عن تعليمات وقصص. الأمثل هذه الرب يسوع تكلم فيها من أجل يوصل فكرة للناس، وإحنا كبشر زي الناس في عهد الرب يسوع قبل 2000 سنة بنتعلم من الأمثال وبتأثر فينا أكثر.
0: يعني نحن ملح الأرض.
1: صح.
0: ونور يعني العالم.
1: صح.
0: يعني أحلى وصف وصفنا أحلى وأعطانا مكانة. صح. عالية.
1: يعني لو كان
0: مكانة سامية.
1: صح.
0: لازم نفتخر فيها.
1: لو ما استخدمش أمثال زي ما مثلا أنا أجي أقول لك يا أخي وليد ضروري ما ترويهم أنك تشتغل في الشركة هذه، رويهم كيف أنت تحس أن الكلام قاسي، لكن لما أجي أقول لك أنت سفير الشركة هذه، أنت جزء أساسي من الشركة هذه، ها؟
0: أيوة.
1: خلي القلب الذي في الشركة هذه يظهر للناس من خلالك، أنت عضو أساسي في الشركة هذه، ها؟ فضربت لك أمثلة، أوكي؟ تشجعك أنت كالشمس، أوكي؟ لشجرة للشركة هذه، فالرب يسوع نفس الشيء استخدم الأمثلة من أجل يشجعنا ويبسط الفكرة لنا. أنا عندي مثل رائع فعلاً من الأمثلة، أحب الأمثلة الرب يسوع كلها، بس حابب أن أنا أقول لكم المثل الرائع هذا هو في إنجيل لوقا 12، إنجيل لوقا 12 الآية رقم 13 اسمه مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع يا معلم قل لأخي إنه يقاسم من الإرث، ولكنه قال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكن حياته في أمواله، يعني ما تخرج قلبك في أموالك. وضرب لهم مثلا فقال إنسان غني أنتجت له أرض محاصيل وافرة، ففكر في نفسه وقال ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصلي؟ بدل ما يقول أصدق بها أساعد الناس المساكن والمحتاجين، لا قال كيف أسوي؟ إيش قال؟ قال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع أغلالي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفس عندش خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. ولكن الله قال له يا غبي، كلمة غبي مذكورة فقط في هذا الموضع، ها؟ يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. كلام رائع وكلام مهم. بعدها بيقول كيف الله يعتني بنا، يعني لا تكنزوش لا تكنزوش أشياء وتخبوها، لا بيقول أنت غني، الغنى مش غلط ولا عيب، بالعكس نعمة وبركة، لكن تمتع
0: بعلاقتك مع الرب.
1: تمتع بالغنى هذا الذي الرب بارك لك فيه، وخلي الناس يشاركوك الفرحة هذه. شوف الناس المحتاجين، الناس الفقراء، الناس الذي ما عندهمش، وحاول أنك تستثمر الغنى هذا، تحطه في مكان مستحيل أنك تخسر فيه في ملكوت الله، وخلي الله هو الذي يقود قلبك ويقول لك وين تحط الفلوس هذه، وانت تشوف الخيرات تجي لك أكثر وأكثر. فالإنسان الذي يطمع والإنسان الذي يخبي فلوسه بيموت بعدين خلاص. يعني في قصة رائعة جدا، لا أعرف هل هي صح ولا، بس نسميه مثل الأمثال قد تكون ليست واقعية ولكن بتحكي الواقع. فكان في واحد غني جدا جدا عنده فلوس، كان بخيل لأبد حد، كان عنده فلوس بشكل غير طبيعي، فكان محطها في غرفة ومقفل عليها. فواحد بيحكي له قال يا أخي يمكن يجي لص يسرق فلوسك، يمكن يكسر القفل. ففكر هذا قال أنا إيش أسوي؟ أيوة أنا رح أشتري سبيكة ذهب كبيرة، قطعة ذهب كبيرة بفلوسي كلها، ها وأحسن شيء تكون مكانها معروف وصغير. فراح بكل فلوس أشتري سبيكة كبيرة من أش عارف كم كيلو، وبض السبيكة هذه في البيت ما قدرش ينام المسكين، كل ما يحاول ينام يقول لحد جاء سركها لحد، لا كيف أعمل؟ قال أيوة أنا حبيها في مكان ما حد يقدر يعرفها، صار المقبرة محل ما بيدفنوا الناس. فرح دفنها هامك وحط حجر علامة وقال خلاص أنا ما حد يقدر يعرف مقبرة ما حد بيجي فيها. فكان كل يوم يروح يشوف يحفر يطلع السبيكة هذه ويشوف الذهب حقه ويرجعها تمام وهكذا. فمرة من المرات واحد شافه فقام تابعه فشاف السبيكة هذه قام سركها عليه. فصاحبنا البخيل هذا جاي بسر السبيكة حقه بيحفر لقى حجر وأنا خلاص بيبكي ذهبي سرقوه أنا خلاص أنا. فجاء واحد حكيم اللي عنده قال ليش حصل؟ قال سرقوا ذهبي. وين حطيته؟ قال في المقبرة. قال الذهب هذا هل كنت ناوي تستخدمه تساعد أحد فيه ها تعمل خير فيه؟ قال لا. قال طيب لو تموت إيش كنت ناوي؟ قلت كنت أعمل وصية إن الذهب يدفن معي. قال لا خلاص الحجر هذه تخيل إن هي الذهب وكن زورها كل يوم لما تموت يدفنوها معك تمام. يعني خلاص شوفوا غباء الغبي نفس الشيء هذا. أيوة
2: حكاية ظريفة. حلوة شباب. المسيح لما كان يتكلم بأمثال زي ما قلتوا كان يتكلم بأمثال عشان يقرب الفكرة أكتر ويوضحها أكتر. كمان العهد القديم يتنبأ قبل ما يجي المسيح إن هو هيجي يتكلم بأمثال.
1: نعم.
2: لأن المثل بيوضح الفكرة. فأنا في مثل هنا كنت حابب أشارككم فيه في إنجيل متى الإصحاح 22. المثل ده يتكلم عن ملكوت السماوات. فنقرأ في العدد الأول وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. عمل ملك عمل عرس لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. راح بعد طبع الدعاوي وراح ادى العبيد قال لهم خدوا روحوا ادعوا كل الناس اللي تلاقوهم المدعوين، مش كل الناس المدعوين ناس معينين فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هوذا غذائي أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس. قال لهم روحوا مرة تاني قولوا لهم يا جماعة احنا عملنا الغداء وذبحنا التيران وذبحنا العيول وعدنا المائدة والعرس جاهز من فضلكم تعالوا عشان نحتفل مع بعض لاني انتوا الناس اللي انا اخترتكم ودعيتكم من كبارات البلد يعني فاهم. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحدا الى حقله واخر الى تجارته والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوه. يعني شويه طلعوا اللي راح الحقل بتاعه اللي راح مزرعته اللي راح التجاره بتاعته وشويه اللي فضلوا ما عندهمش شغل مسكوا العبيد اللي الملك بعتهم ضربوهم وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب. تفضل قول عايز تعلق.
0: علق ان العبيد ما لهم ذنب يعني راحوا بالرجلين.
2: ما هو ده رمز للرسل اللي ربنا كان يبعتهم وكانوا يقتلوا وكانوا يشتموا وكانوا يهانوا. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد. قال لهم خلاص احنا دعينا الناس مرضية تيجي العرس هيضل وهنعمل عرس أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. يعني أنا اخترت ناس إنها تيجي
0: ولم
2: وفضلتهم ان هم يجوا لكن هم ما كانوش يستحقوا ما كانوش يستاهلوا ان انا اصلا اديهم الدعوة. فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. قال لهم روحوا هاتوا اي ناس من اي حتة
0: من اي حتة
2: سيبكم من المدينة روحوا في الشوارع في الحارات في الأذقة كل اللي تلاقوه هاتوا. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين
0: الجميع
2: الجميع فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. يعني جاي كل الناس الأشرار والصالحين وكله لبسوا وتجهزوا عشان يروحوا العرس، إنما ده داخل كده. حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه وأطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. فمثل رائع يشبه
0: ملكوت السماوات. فعلا
2: يشبه ملكوت السماوات.
1: طيب ممكن ده تشرح لنا أكثر أخينا؟
0: خليني المسيح يعني للي يقبلون ينالون يعني الخير، واللي ما يقبلون يخسروا خسارة يعني عظيمة.
2: صحيح. يعني خلينا نقول إن الملك ده هو الله.
1: صح.
2: الله عنده ملكوت، الله داعي كل الناس ليها، لكن أرسل عبيده لفئة طبعا
0: فئة معينة،
2: اللي هم لما بدأ ربنا الدعوة بدأ بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكمان لما نوح، لما قال للنوح يا نوح بلغ الناس ان المدينة هتهلك والطوفان لان الناس شرها
1: زاد.
2: ونوح راح قال لهم قالوا عليه مجنون، فاهم؟ الله اختار ناس وجه لهم الدعوة، لكن هم تهاونوا. لو كانوا سمعوا كلام نوح
0: ولم يأخذوها بعين الجدية ولا
2: سمعوا كلام نوح، لو كانوا سمعوا كلام إبراهيم وإسحاق يعقوب كل الأنبياء اللي ربنا بعتهم
0: لنجوا.
2: تهاونوا الناس في إن هم يسمعوا الرسالة. وبعدين قال لهم خلاص ادعوا كل الناس، لما قال اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم باسمي وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ربنا أرسل تلاميذه وهو بيصعد قال لهم روحوا لكل الناس، كل البلاد، كل الشوارع، كل الأزقة، ادعوا كل الناس لملكوتي، عمدوهم وقولوا قد اختاروا
0: يعني ملكوت السماوات. لأن السيد المسيح قال بعثت لخاصتي وخاصتي لم تقبلني.
2: أكيد
1: صح.
0: هو أول ما وجه دعوته للبني إسرائيل واليهود رفضوا، أو أغلبهم رفضوا يعني.
1: صح.
2: صحيح.
0: فقال الدعوة للجميع يعني.
2: صح. لكن كمان في حاجة هنا بنشوفها في المثل، إن دعا كل الناس بس الناس استعدوا ولبسوا لباس العرس.
1: أيه.
2: كان في واحد رايح مش لابس لباس العرس، قال له أنت جاي هنا تعمل إيه؟ مكانك مش هنا.
1: يعني راح في واحد لبى الدعوة وراح بس ما لبس،
2: ما كانش مستعد.
1: أيوة. ملابس، أعتقد ملابس العرس هو المسيح. بر الله. الواحد لو ما لبساش مستحيل يدخل لمحضر الله. لو أكيد. المسيح مش موجود مستحيل.
0: أكيد.
2: أيوة. أكيد. أكيد. فمثلا يعني كنت أحبه يقرب الفكرة أكتر. الملكوت الله والأنبياء ودعوة الله لينا.
0: مثل جميل جدا.
2: رائع صح.
1: بلى رائع، مثل فعلا جميل جدا جدا.
0: والأذكياء الذين هم يعتبروا من المثل صح. هذا ويأخذوا
2: كمان الحظة. لو في مثل عندك تشارك فيه؟
1: لو عندك المثل متواصل مع المثل الأول.
2: في مثل كمان يأكد الفكرة بتاعت ملكوت السماوات.
0: تفضل.
2: موجودة في إنجيل متى 13 العدد 47، أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. يعني هو رمى الشبكة ولم كل السمك، لكن اول ما طلع لقوا في سمك كويس صالح وسمك رديء رموه. هكذا يقول في انقضاء العالم يخرج الملائكه ويفرزون الاشرار من بين الابرار. نفس القصه بس ايه عشان تجرب الفكره. ويطرحونهم في آتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
1: ما فيش صح. الله أعطى الإنسان مش فرصة فرص. إن المسيح يجي ويموت من أجلنا.
0: هذه دعوة تعتبر.
1: هذه أعظم
0: دعوة.
1: والدعوة الوحيدة للخلاص.
0: خلاص هي.
2: أكيد.
1: تمام.
0: وهبة.
1: أيوة.
0: بدون مقابل.
2: عطية مجانية.
1: مجانية. والإنسان أي إنسان إحنا أو الذي لحبها الغالي الذي بيسمعوا لنا الآن. كل يوم كل ساعة كل دقيقة كل ثانية كل لحظة عبارة عن فرصة الرب بديها لك وبديها لشختي ان انتو تراجعوا انفسكم وان انتو فعلا تعرفوا وتفهموا ان كلامه ما هوش لعبة ولا هو كذب. تمام. في عزومة في مأدبة مائدة من أروع ما يمكن في الخلاص في النعمة في البركة في الحياة الأبدية. والذي ما يدخلش بثوب المسيح ما يؤمنش بالمسيح إله مخلص للأسف هذه النتيجة النار التي فيها صرير الأسنان. في المثل الذي أنا قلت على الغبي الغني الله كمله المسيح بيقول الله يعتني بنا. بعدها هذا في إنجيل لوقا 12:22 قال ثم قال لتلاميذه لهذا السبب أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تكتسون. إن الحياة أكثر من مجرد طعام والجسد أكثر من مجرد كساء. يعني حياتك أعظم من هذا. معناتها مش بس تأكل وتشرب. الحيوان بيأكل ويشرب. صحيح. صح؟ صح. حياتك صح. لها معنى بيقول تأملوا الغربان فهي لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن ولا مسودع بل يعولها الله فكم أنتم أفضل كثير من هذه الطيور.
2: صحيح.
1: ولكن أي منكم إذا اهتم يقدر أن يطيل عمره ولو ساعة واحدة. فما دمتم غير قادرين ولو على أصغر الأمور فلماذا تهتمون بالأمور الثانية؟ تأملوا للزنابق الزنابق كيف تنمو فهي لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم حتى سليمان في قمة مجده لم يكتسي بما يعادل واحدة منها بهاء. فإن كان الله يكسر عشبة ثوبا كهذا مع أنه يكون اليوم في الحق وغدا يطرح في التنور فكم أنتم أولى من العشب بأن يكسوكم الله يا قليل الإيمان. فعليكم أنتم ألا تسعوا إلى ما تأكلون وتشربون ولا تكونوا قلقين فهذه الحاجة كلها تسعى إليكم تسعى إليها أمم العالم وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. إنما اسمعوا إلى اسعوا إلى ملكوته فتزداد لكم هذا كله. كلام فعلا رائع.
2: كلام رائع عزيزي. صح فعلا.
1: وكلام فعلا كله بركة وكله يعني فعلا بيبين لنا الله نحن نفكر مش معناته نحن ما نشتغلش أو ما نضرب إن شاء الله لا بس معناته لا تحطش قلبك وهمك وهدفك من حياتك فيما تأكل وما تشرب وما تلبس.
2: صح.
1: ادي جهدك وواجبك والرب هو الذي يقودك. أبانا الذي في السماء هو الذي يعتني بنا ويفتح يقودنا الأبواب المفتوحة. تمام.
2: نعم نعم.
1: فأمثال رائعة وأمثال مباركة.
2: آمين.
1: لكن أعتقد الآن
0: كل حكمة
1: ونعمة.
0: أيوه.
1: بس أعتقد الآن وقت نحن نجمع العطاء ونصلي وفي أكل أكيد. صح.
0: أكيد يا
1: أيوه.
0: سامي
1: أكيد. أنا عندي راحة شم قوية بحس يمكن
2: أبشر.
1: يمكن
2: ولا.
1: يمكن أبشر. أكلت أرانب ملوخية بالأرانب.
0: الملوخية أنا أحبها على فكرة.
2: صح؟
1: كويس.
2: طيب بس أنت عملنا إيه سوق من اللي أنت تحبه.
1: بس قبل ما نصلي لو بس حابب أن أنا أقول لأحبة اللي بسمعوا لنا أن أنتم تقدروا تتواصلوا معنا برسائل نصية أو اتصال أو فايبر واتساب على رقمنا هذا 00-375-799-865-965. أيضا تواصلوا معنا عبر موقعنا الموقع الأول www.radiosama.net وموقعنا الثاني www.loveyama.net وصفحتنا في الفيسبوك تقدروا تزوروها وتتشجعوا بها هي loveyaman.net.
2: حلو. صلينا وليد.
0: الرب يبارك. أبانا الذي في السماوات لك الشكر والعرفان بالجميل أنك أرسلت خلاصنا على يد السيد المسيح وعلى الصليب صلب يدفع ثمن خطايانا نحن الخطاة وأعطيتنا هبة مجانية عطية لا تقدر بثمن ونحن قبلناها بقلب فرح ولك الشكر والامتنان ونطلب منك أن تباركنا في يومنا هذا وفي كل الأيام وتعطينا الحكمة لنفعل إرادتك على الأرض باسم يسوع المسيح المخلص الفادي أطلب ذلك آمين.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساء النور والعافية أخت منى.
0: عندك وقت تشرح لي مثل تاني من أمثال اليمن؟
1: أكيد أخت منى، الوقت كله لك.
0: شكرا، شكرا كتير. المثل اليوم بيقول عهد الله وللجن، عهد الله وللحنبات.
1: عهد الله وللحنبات.
0: أها.
1: وهذا الحنبة هنا يعني لما واحد لازم تخيلي كذا زي الثعلب لما يدخل مثلا في قفص وما يقدرش يخرج
0: يعني. أيوة.
1: كأنه في مصيدة.
0: نعم.
1: وهذه الحنبة ترمز للمشاكل.
0: نعم.
1: للنكبات.
0: أه.
1: للإنسان، وأنه الواحد يضع ثقته بالله أحسن منه، والله حيرتب له أموره
0: يجنبه
1: هذا المشاكل. أيوة. ولا أنه يحط باله وأفكاره وجهده في المشاكل اللي حتيجي.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور 38.

0: يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، لأن سهامك نشبت في ويدك نزلت علي. بسبب غيظك ضاعت الصحة من جسمي، وعظامي لا سلامة فيها بسبب خطيئتي. صارت آثامي أعلى من رأسي كحمل ثقيل لا أحتمله. أنتنت جروحي وتعفنت بسبب جهالتي. انحنيت وانكسرت، طول اليوم أتمشى حزينا، داخلي يحترق بالألم. ضاعت الصحة من جسمي، أنا ضعيف وذليل جدا، أئن من وجع قلبي. كل رغباتي مكشوفة قدامك يا رب، تنهدي ليس مخفيا عنك. قلبي يخفق، قوتي فارقتني، والنور راح من عيني. أصحابي وخلاني يتحاشونني بسبب مصيبتي، أقاربي وقفوا بعيدا، الذين يسعون لقتلي نصبوا فخاخهم، والذين يريدون أذيتي دبروا هلاكي. يتآمرون طول اليوم وأنا كأطرش لا يسمع، وكأخرس لا يتكلم. صرت كواحد لا يسمع وفمه لا يجاوب. أنتظرك يا رب، أنت تستجيب يا ربي وإلهي، لأني قلت لا تجعلهم يشمتون بي ولا يتعظمون علي إن زلت قدمي. أنا على وشك السقوط والألم معي دائما، أعترف بإثمي وأحزن بسبب خطيئتي. أعدائي كثيرون وأقوياء، كثيرون هم الذين يبغضونني بلا سبب، والذين يجازون الخير بالشر يفترون علي لأني أتبع الصلاح. يا رب لا تتركني، يا إلهي لا تبعد عني، أسرع لمعونتي يا رب يا منقذي.
1: تصبحوا على خير، ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي، مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء 7 أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل

0: عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه، أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
1: وبينما هو يتكلم، دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء. فقال له الرب يسوع:
0: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
1: فقال له أحد علماء الشريعة:
2: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
0: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
1: وبينما هو خارج من هناك، ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سم.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مرتا، مرتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن.

يعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마란 알 라디오 3.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
6: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
5: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
6: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
6: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثلما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال استخدام موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو قانونية الأسفار الكتابية. إزاي نعرف الأسفار الكتابية ومدى قانونيتها؟ خليني في البداية أقول لكم شيء مهم. الشيطان بيحاول بكل الطرق أنه يزعزع إيماننا في الكلمة الموحى بها من الله، لأن الشيطان عارف أنه لو قدر يزعزع إيماننا في كلمة ربنا هيكون الطريق ممهد قدامه أنه هو يزعزع إيماننا في كل اللي بتقدمه لينا الكلمة الإلهية من حقائق أبدية. وإحنا عارفين أنه الشيطان لما بيتكلم دايماً بيتكلم بالكذب، وده كلام المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 8 والآية 44 لما بيقول إنه كذاب وأبو الكذاب. وخلي بالكم أول كلمة نطق بيها الشيطان وبيسجلها الكتاب المقدس كانت كلمة تشكيك في كلام الله مع حواء، لما بيقول في سفر التكوين أصحاح 3 والآية رقم 1 أحقا قال الله. وهنا دي أول كلمة على لسان الشيطان أو الحية وكانت موجهة لحواء، والهدف منها هو تشكيك في كلمة الله. علشان كده لننتبه لألا ننجر وراءه ونرفض كلمة الرب، ولو رفضنا كلمة الرب أي حكمة لنا، زي ما بيقول في إرمية 8 والآية رقم 9، وكمان بيقول في أمثال 13:13 من ازدر بالكلمة يخرب نفسه. علشان كده خلي بالنا لألا ننخدع بالبدع والهرطقات. وإحنا قدام تحدي كبير قوي، كلمة الله وحي الله، والأهمية الموضوع ما ينفعش يكون المؤمن المخلص واقف على الحياة. مش ممكن تشوف طعن في كلمة الله أو تشكيك في كلمة الله وتكون واقف على الحياة، لابد أن يكون لك موقف. فبيقول في لوقا 11:23 من ليس معي فهو يفرق، لابد من وجود موقف. من الخطأ الكبير ان احنا نقول ان الكنيسة او اباء الكنيسة هم اللي حددوا المادة اللي يجب ان تشكل العهد الجديد، والحقيقة انهم لم يحددوا ما يشكل العهد الجديد، لكنهم اكتشفوا ما قصد الله ان يكون في العهد الجديد. وقال الاستاذ بروس، وده أستاذ في جامعة برينستون، قال إن القانونية هي قائمة من مجموعة أصفار ذات سلطة مرجعية أكثر مما هي قائمة ذات سلطة مرجعية من مجموعة أصفار. وهنا لازم ناخد بالنا إن الوثائق دي لم تستمد سلطتها من وقوع الاختيار عليها، بل إن كل منها كان له هذه السلطة قبل أن يقوم أي شخص بجمعها. واخدين بالكم؟ السلطة للكتاب وللنص مش علشان وقع الاختيار عليه، لا بالعكس، هو عنده سلطة من قبل ما يكون بيتم اختياره أو الإجماع عليه. لكن خلينا ندخل أكتر في موضوع اكتشاف الأسفار القانونية أو قانونية الأسفار. خلي بالنا أن يوحنا الرسول كان آخر الرسل، وتقريبا يوحنا الرسول عاش لسنة 95 أو 98 ميلادية، وتقريبا أو مش تقريبا أكيد كان يعرف كل الرسل لأنه واحد منهم وهو أكتر واحد عاش لزمن متأخر. يوحنا الرسول كان عنده تلميذ اسمه بوليكاربس، وده كان من سنة 69 ميلادية لسنة 155 ميلادية، وبوليكاربس كان عنده تلميذ اسمه إرياناوس، وده كان من سنة

برضو متأخراً في نهاية القرن الأول، واحد اسمه إكليمندس الروماني، وده كتب من سنة 95 ل 97، وكمان واحد تاني اسمه إغناطيوس، وده كان سنة 110 ميلادية. إكليمندس وإغناطيوس الاتنين كانوا بيأكدوا صحة فيليمون وبطرس التانية ورسالة يعقوب، والسفر الوحيد اللي ما تمش أي اقتباس منه في القرن الأول والتاني هو رسالة يوحنا الثالثة. لكن كمان بيتكلم واحد اسمه إيرييل كرينز عن قانونية الأسفار ويقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم أن قانونية الأسفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، وده كتير من المشككين أو غير الفاهمين وغير الدارسين وغير الملمين بتاريخ الكنيسة بيقولوا إن قانونية الأسفار جت نتيجة المجامع العامة أو المجامع الكنسية. لكن هذا الشخص بيقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم بأن قانونية الأسفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، لكن الحقيقة الأمر لم يكن هكذا، لأن مجامع الكنيسة المختلفة التي كانت لها قرارات حول موضوع قانونية أسفار العهد الجديد كانت تقوم بمجرد الإعلان العلني لما قد ترسخ قبوله في ضمير الكنيسة لفترة من الوقت. إذن المجامع لم تقر بقانونية الأسفار، لكن المجامع أعلنت عن الأسفار القانونية. وكان أهم اختبار بيخضع ليه السفر علشان يكتسب شرعيته واعتباره من ضمن الأسفار القانونية هو مدى تميزه بالملامح الرسولية، وهل السفر ده كتبه واحد من الرسل؟ وهل السفر ده نافع لبنيان الكنيسة عند قراءته في الاجتماعات العامة للكنيسة؟ وأيضاً مدى توافق السفر ده مع قانون الإيمان؟ كل دي مقاييس بيخضع ليها أي سفر، ده بالإضافة إلى إجماع الكنيسة في كل مكان على قبول هذا السفر. وبإرشاد الروح القدس وصلت الكنيسة إلى القرار النهائي بخصوص أي الأسفار التي تستحق أن تعتمد على إنها أسفار قانونية. وعلى ما يبدو أنه كان أول من جمع رسائل بولس الرسول هم قادة كنيسة أفسس، وده في زمن مبكر جدا، ثم أعقب ذلك جمع الأناجيل الأربعة في وقت ما بعد بداية القرن الثاني. قبل سنة 200 ميلادية تم قبول معظم العهد الجديد، ثم أقر كله باعتباره أصلياً بشكل رسمي ونهائي في مجمع هيبو، وده كان سنة 393 ميلادية، لأنه في الوقت ده لم تكن المسيحية ديانة شرعية عموماً في الإمبراطورية الرومانية لغاية سنة 312، وكان في خوف على حياتهم وكان في صعوبة في تجمعهم. لكن الملحوظة المهمة إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بقلم أشخاص نقلوا عن شهود عيان. أقولها مرة تاني، إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بواسطة أشخاص نقلوا عن شهود عيان، يعني أسفار كتبها رسل أو أسفار أكدها رسل. وبيقول أوريجانس إن الأسفار القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، وهي الأسفار التي قبلتها الكنيسة كالكتب الموحى بها من الله. وزي ما بنأكد مرة تاني وتالت إن قانونية الأسفار لم تقررها الكنيسة ولا المجامع، لكن الكنيسة قبلتها واعترفت بيها لأن الله هو اللي أوحى بيها وأعطاها. وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة، معنى كلمة قانونية. معنى كلمة قانونية هي كلمة يونانية الأصل جاية من كلمة كانون أو كناة، وهي نفس كلمة قناة في اللغة العربية. زي ما كلنا عارفين إنه في تقارب بين اللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة العربية، ودي بتدل على قصبة خشبية من الخرازان، وكانت بتستخدم في أعمال البناء كعصا قياس أو مسطرة أو ميزان توازن. يعني كلمة قانونية جاية من كانون

أو كناة أو قناة أو عصا قياس أو مسطرة أو ميزان. هي دي الأداة اللي بنقيس عليها، هي دي الأداة اللي بيتم مقارنة أي شيء عليها، زي المسطرة بالظبط. وبهذا المعنى بتظهر الكلمة دي 4 مرات في العهد الجديد، ودي واضحة قوي في كتابات اللاهوتيين المسيحيين من سنة 150 ميلادية، علشان نقدر نميز ما بين الشيء القانوني والشيء الغير قانوني. فالقانون هو المعيار اللي بيسترشد بيه كل شيء في الكنيسة، والتقنين يعني الاعتراف بنص كجزء من هذا المعيار. وبولس بيستخدم نفس المعنى في مرات كتيرة، فبيقول في فيليب 3:16: أما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. مش بس كده، في غلاطية 6:16 بيقول: فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فالقانون هنا المقياس، المسطرة، أداة القياس، أو نقدر نقول القانون. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس 2:10 الآيات من 12-16: ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. إذن كلمة قانون، كناة، قناة، مسطرة، أداة قياس، بنقدر نقيس عليها كل شيء. ولأن أسفار الكتاب المقدس هي القاعدة الملزمة بالطاعة، سميت جميع الأسفار الموحى بها قانونية، لأنها القانون الوحيد اللي بنقيس عليه أعمالنا وإيماننا وسلوكنا وعقيدتنا. وطبعاً بنقيس إما بميزان حق أو خطأ، ومفيش مجال لأي حاجة غير الحاجتين دول. لكن كمان القديس إيريناوس بيقول إن الأسفار المقدسة كلها تمثل قانون الحق، والقديس إكليمندس السكندري بيقول إن الأسفار المقدسة هي القانون الإنجيلي، وهكذا. إذن جملة العقائد بنسميها قانون الإيمان. والكنيسة الأولى لما كانت بتحدد معايير القانونية كان عندها 3 حاجات رئيسية، أو نقدر نقول 3 معايير معتبرة وهمة لتحديد أي الكتب هيكون ضمن لائحة كتب العهد الجديد. أول معيار هو لابد أن يكون لها سلطان رسولي، ودي اتكلمنا فيها من شوية، وقلنا بمعنى إنها تكون يا إما كتبت من خلال الرسل أو أتباع الرسل، ودول كلهم يعتبروا شهود عيان سمعوا بنفسهم من المسيح، أو تلاميذ الرسل اللي سمعوا من الرسل اللي سمعوا من المسيح. وهنا ده بيدي سلطان رسولي للسفر أو الكتاب. المعيار الثاني اسمه معيار المطابقة والانسجام، لما يعرف بقانون الإيمان، قانون الإيمان المسيحي اللي بيحدد ويرسم للكنيسة إيمانها وعقيدتها، وده كان موجود قبل ما تتكتب أي أناجيل أو رسائل، وده القانون اللي كانت الكنيسة بتحيا بيه. وده يعني إن الوثيقة تتطابق وتنسجم مع التقليد المسيحي الأساسي، قانون الإيمان اللي بتعترف به الكنيسة وبتضعه كمعيار سليم للإيمان المسيحي. إذن المعيار الأول إن الكتب لازم يكون لها سلطان رسولي. 2، الكتب يكون لها معيار المطابقة والانسجام. المعيار الثالث هو معيار القبول المستمر والدائم، أنه هل هذا الكتاب أو هذا السفر ليه قبول دائم ومستمر؟ هل كل الفئات؟ هل كل الناس؟ هل كل الجماعات بتقبل السفر ده؟ مش بس 3 معايير اللي احنا ذكرناهم، لكن بالإضافة للي احنا قلناه لازم يكون كاتب السفر هو أحد أنبياء العهد القديم أو أحد رسل العهد الجديد، يعني مش أي شخص يكون بيدعي إنه كاتب كتاب. وده يمكن اللي احنا ردينا عليه لما اتكلمنا على إنجيل برنابا، وقلنا إنجيل برنابا إنجيل مزيف، لأن اللي كتب إنجيل برنابا كتبه سنة 1709، وده وقت متأخر جدا، واتكتب باللغة الإيطالية والأسبانية،
فالشخص اللي كتبه هو راهب كاثوليكي اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي، لكن علشان يدي مصداقية للسفر فاضطر ان هو ينسبه الى برنابا صديق بولس الرسول. علشان كده بسهولة فندنا وقلنا ان انجيل برنابا انجيل مزيف مش انجيل حقيقي. فالقاعدة هنا انه لازم يكون الكاتب سواء للعهد القديم لازم يكون من انبياء العهد القديم او من رسل العهد الجديد، ودي نقطة مهمة جدا كانت بتعتقد فيها الكنيسة الاولى. الحاجة التانية انه يكون كاتب السفر حياته حياة مقدسة، مش بس كده لكن يكون من ضمن الأشخاص اللي الله أجرى على إيديهم معجزات باهرة، فهم مش مجرد أشخاص عاديين أو تنبؤوا نبوات عجيبة، والمعجزة بتأكد كلمة الله اللي بيقدمها رجل الله لشعب الله. حاجة تالتة إنه السفر يكون بيعلم الله بالحق والاستقامة، والسفر يكون خالي تماماً من أي تناقض، بعيداً تماماً عن روح الكذب، لأن الله مش ممكن يكذب. وأباء الكنيسة اتبعوا مبدأ معين وكانوا بيقولوا في المبدأ دوا: إذا غامرك الشك في سفر فالقه جانبا. كل دي حاجات بتأكد أنه الموضوع ما كانش بيتم بعشوائية، والقانونية وإقرار الأسفار الإلهية ما كانش موضوع بيتم بأي طريقة فيها نوع من التهاون. حاجة كمان، لازم السفر يكون بيظهر قوة الله، ويكون للسفر تأثير على النفس البشرية، لأنه في عبرانيين 4:12 بيقول: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ. فكلمة الله الحية بتعمل في الإنسان فبتغير حياته، وده اللي بيقوله بولس لتيموساوس في تيموساوس الثانية 3:17: لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. أي أن السفر القانوني لابد أن يتمتع بالسلطان الإلهي الفعال. نقطة كمان وقلناها، أن يكون المعاصرين للكاتب قبلوا كلامه وقبلوا السفر بتاعه باعتباره أنه هو من الله مباشرة، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يعني مش بس اللاحقين هم اللي اقتنعوا أن الكلام ده من الله، لكن كمان المعاصرين لكاتب السفر كانوا متأكدين 100% أن هذا الكتاب هو من الله. لكن موضوع إعلان القانونية اللي تكلمنا عنه، أنه الكنيسة أو المجامع لم تقر بالقانونية لكنها أعلنت القانونية، في 3 أسباب استلزموا إعلان قانونية العهد الجديد. أول حاجة، في سنة 140 حصلت حاجة اسمها هرطقة ماركيون، وده اللي كون أسفاره القانونية وأخذ بنشرها. فالكنيسة لما شافت إن في حد معين جمع مجموعة من الأسفار وبدأ ينشرها، فكان في ضرورة وفي احتياج إن الكنيسة تقول لا، هي دي الأسفار القانونية علشان تواجه هرطقة ماركيون. الحاجة التانية، إنه بعض الكنائس بدأت تستخدم كتابات إضافية في العبادة، فهنا لازم من وضع حد ليها. فالكنيسة قالت لا، هي دي الأسفار القانونية. الحاجة التالتة، في سنة 303 ميلادية الإمبراطور ديقلاديانوس كان على وشك إنه هو يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، فكان في ضرورة هنا إن المسيحيين نفسهم يبتدوا يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا من أجلها. فقدام الـ3 أسباب دول، سواء هرطقة ماركيون أو استخدام بعض الكنائس لكتابات إضافية في العبادة أو قرار ديقلاديانوس أنه يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، كان لازم الكنيسة والمسيحيين الأوائل يعلنوا عن أسفار العهد الجديد. والقديس أثناسيوس الإسكندري في سنة 367 قدم لينا أول قائمة للأسفار القانونية للعهد الجديد، وده كان في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح، وهي نفس القائمة اللي عندنا النهاردة.
كل الآباء اقتبسوا من العهد القديم والعهد الجديد، وكانوا دايماً بيقولوا كما جاء في الكتب، زي بوليكاربوس زي ما قلنا وإكليمندس السكندري. وإجمالاً المجامع الكنسية قبلت قانونية أصفار العهد الجديد، ولما انعقد مجمع هيبو سنة 393 وتم تسجيل أسماء أصفار العهد الجديد 27 كأصفار قانونية، لم يعط لهذه الأصفار سلطاناً لم يكن لها من قبل. نعم، لم يعط لها سلطاناً لم يكن لها من قبل، ولكنه اعترف بقانونيتها التي كان معترفاً بها، أو زي ما قلنا بتعبير آخر، المجامع أعلنت القانونية لكن المجامع لم تقر القانونية. جون كالفين قال إن الكتاب المقدس هو القانون الإلهي الذي لا يخطئ، وهو الكتاب الذي لا توجد فيه أي أخطاء أو عيوب، وهو اليقين الذي لا يخيب، وهو النور الذي لا يخطئ، وهو كلمة الله المعصومة، وهو أقوال الله التي لا تخطئ. كمان بنشوف حاجة مهمة قوي، إنه كتاب العهد الجديد سجلوا تفاصيل محرجة عن نفسهم، زي شكاكين، زي قليل الإيمان، وكمان سجلوا تفاصيل محرجة وأقوال صعبة عن يسوع. وده طبعا مش كلامهم لكن كلام الناس، إنه المسيح كان مختل مضل وفي شيطان. وكمان سجلوا أقوال صعبة في تنفيذها، زي الزنا وزي الطلاق وزي أحبوا أعداءكم، وميزوا كويس قوي بين كلام يسوع وكلامه. وفي النهاية لو كانوا التلاميذ أو الرسل يقصدوا يحرفوا أو يغيروا، ما كانوش ذكروا لا التفاصيل المحرجة عن نفسهم ولا تفاصيل محرجة ولا أقوال صعبة عن يسوع. وده بيأكد لينا إنهم نقلوا لينا بأمانة إلا الله أوحى إليه بيهم، هم اللي كتبوه وهو اللي موجود بين إيدينا النهاردة. احنا في النهاية بنقول ان كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وهو ده هدف الله من الكتاب المقدس. بشجعك اقرأ افهم، ولو عندك اسئلة تقدر تتواصل معنا، واحنا جاهزين ان احنا نجاوب على كل اسئلتك، والرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلموا الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحاولوا

0: حافظوا على تقاليدكم. قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
1: ودعا الجموع وقال لهم:
0: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
1: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
0: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
1: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
0: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
1: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
0: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
1: فقالت المرأة:
2: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
1: فقال لها:
0: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
1: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
0: إفتا،
1: أي
0: انفتح.
1: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
3: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمنعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرا لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
0: أوكي.
3: وقراياتنا الليلة حنقرأ من متى؟ تسعة. عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان ماري كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني، وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كثير يعني الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: لا تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو يتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته يعني يسوع كان يطوف في 35 كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات كنت تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
2: خبر
0: اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله.
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته يعني هو الملكوت ذات نفسه يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: المكتب. بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في, في 25
3: في 35.
1: أيوة صح. الشعب
3: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنه

0: هنا الحصاد ناس ما قصد بيه و...
1: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
2: مسيح كان بيطوف كان بيخدم
1: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع
2: كان يعلم
1: يا
2: وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
1: كان بيعلم وكان بيكرز
2: ايش ايش
1: كان بيشفي صح
2: يعني
0: وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف
0: اه يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا
2: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمه وكلام زي ما بيقول كده يعني حاجه ما عادي
0: ايوه يعني
2: كتار في قاده كتار في خدام كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام فواحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع
3: 36 ولما رأى الجموع تحنن ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك
1: هو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر انه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم
1: يعني لو كان هم الخطاء او الناس الجم محتاجين او الناس المرضانين او الناس الغير يعني قال اتحنن عليهم انهم مطروحين او المرضى مثلا
0: متروكين خلوهم
2: متروكين
0: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبه في انه ما في زول بيكون عنده سعيه او بهايم بيخليها من غير راعي اكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع او كده فشب التشبيه القوي في انه ان يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لانهم كانوا منزعجين او متالمين او في في في في معاناه عند الناس ديل وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب انه تحنن عليهم نتيجه للوضع ده يعني انت بعد معاناتك لكن متروك او ما في زول واخد باله في انه انت مالك ولا الحاصل عليك شنو كانه ما في زول مسؤول منك او يكترث لامرك او شايل همك
2: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة بتفتش على الخدام ان تعالوا صلوا معنا يعني بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا اوضاعهم يشوف حالهم فالصوره اللي هنا المسيح بيتحنن بصوره حقيقيه كانه هو اللي بيمشي مش كأنه لكن حقيقة
0: هو حنين
2: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معهم الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة الناس بتفتش على الخدام الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور منو اللي حيمشي يقعد معهم منو حيمشي يصلي معهم منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء إن كان فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته
1: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حس في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة
0: كراسة.
1: تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص احنا ما عندنا بياش يقول لك ده ما وقت حس
0: أيوة.
1: او في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير او في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع انه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع

0: كلمة الله.
1: أيوه.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض.
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إن هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرس، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة، أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوه.
0: إنه زي إنه كل الحكاية.
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكذا. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
1: الناس زول يشتغل في، لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو زرعوه ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي أنت محتاج أنه أنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج أنك أنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغلوا. وأنت خادم ما معناه أنت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن أنت عليك أنك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ الـ الـ أنا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أنيتم من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: أمشي قولوا لله،
2: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح إنه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعملوا الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
2: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات، أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع هتعمله. حتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض ماشي، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل، وكل الناس انها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. انك تشتغل، اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، اذا كان هو بيعمل كده فانا اولى واحد. يعني البسيط، احنا ما بنتكلم على حاجه، الحاجه البسيطه اللي عندك شاركه معه، وخلي قلبك انه يكون فيه انك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسه تجاه الناس المحتاجه فعلا. يعني انت يكون عندك حنيه زي حنيه الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنيه سائله، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العمليه بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه. انت جزء من العمليه دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
2: الامتياز اللي لقاه الانسان للدعوه يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرساله اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصوره اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمه بتاعت الانسان الاخر، تجاه الدعوه، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كمان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخدين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص، إنك أنت تكرز بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى، بس أصلي له ويشفى، ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. ف من الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلب من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، لان في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكره في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوه عمليه للخدمه العمليه.
0: تمام، اوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
2: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة، أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي يدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة، وأنا بمشي أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما احنا كنا قرينا في نص قبل كده انه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مشى، هو كان بيطوف. احنا المفروض هنا برضه انا دار اشتغل في الحصاد ده، انا اللي بمشي، انا اللي بمشي اطوف نشوف الناس.
0: انا غايت اكتر حاجه عجبتني في الخدمه المتكامله دي، انه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد حزنالين والمطرحين. صح،
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيون ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، أنا جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين ترنيمة،
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب شكرا لك لأنك قدوس رحيم، حنان ورؤوف. شكرا لك لأجل عطاياك الغير محدودة. شكرا لك من أجل قوة الصلاة. شكرا لك لأنك السميع المجيب لكل من يدعوك ربي. يا الله علمنا كيف نصلي، علمنا أن نعمل رضاك. يا الله أتقدم منك في هذا الصباح الجديد واثقة بأنك تسمعني، أطلب منك أن تحامي عني، أن تنجيني، أن ترفعني. أطلب منك أن تزيل الضغوط عني، أن تمنحني سلامك، سلامك الذي يفوق العقل. يا رب آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من جل الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

وهارون في مصر. من الآن يكون هذا الشهر لكم رأس الشهور وأول شهر في السنة. أخبرا كل جماعة إسرائيل أن يأخذ كل واحد منهم في اليوم العاشر من هذا الشهر حملاً عن عائلته، حملاً واحداً عن أهل بيته، وإن كان أهل بيته أقل من أن يأكلوا حملاً يتقاسمه مع جاره القريب من داره، حتى يكون هناك عدد من الأشخاص يكفي لأكل حمل، ويكون الحمل ذكراً ابن سنة بلا عيب، وتأخذونه من الخراف أو المعز، وتحفظونه عندكم إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من دمه ويرشونه على قائمتي الباب والعتبة العليا في الديار التي يأكلونه فيها، ويأكلون لحمه في نفس تلك الليلة مشويا بالنار ومع أعشاب مرة وخبز بلا خمير. لا تأكل شيئا من هنيئا ولا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار مع رأسه وأرجله وأمعائه، ولا تبقوا شيئا منه إلى الغد، لكن إن بقي منه إلى الغد فاحرقوه بالنار. وتأكلونه بهذه الطريقة، كونوا مستعدين لابسين وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وكلوه بسرعة، فهو فصح لله. وفي تلك الليلة أعبر في مصر وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم، وبذلك أنفذ حكمي ضد كل آلهة المصريين، أنا هو الله. ويكون الدم على الديار التي أنتم فيها علامة تميزكم، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا أضربكم ولا أهلككم حين أضرب مصر. ويكون هذا اليوم تذكارا لكم، فتحتفلون به عيدا لله، فريضة تدوم جيلا بعد جيل. وتأكلون خبزا بلا خمير 7 أيام. في اليوم الأول تزيلون الخمير من دياركم، لأن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع يباد من بني إسرائيل. وفي اليوم الأول تعملون احتفالا خاصا للعبادة، وكذلك في اليوم السابع. وفي هذين اليومين لا تعمل شيئا غير أن تجهز طعام الأكل، هذا كل ما تعملونه. وتحتفلون بعيد الفطير، لأني في نفس هذا اليوم أخرجت فرقكم من مصر، فاحتفلوا بهذا اليوم فريضة تدوم جيلا بعد جيل. تأكلون خبزا بلا خمير من مساء اليوم الرابع عشر إلى مساء اليوم 21 من الشهر الأول، 7 أيام لا يكون خمير في دياركم. كل من أكل شيئا فيه خمير يباد من جماعة إسرائيل، سواء كان غريبا أو مواطنا. إذن لا تأكل شيئا فيه خمير، بل في كل بلادكم تأكلون فطيرا. ثم

استدعى موسى كل شيوخ بني إسرائيل وقال لهم: اذهبوا وخذوا غنما عن عائلاتكم واذبحوا حمل الفصح، ثم خذوا حزمة من نبات السعتر واغمسوها في الدم الذي في الوعاء، ورشوا منه على عتبة الباب العليا والقائمتين، ولا يخرج أحد منكم من باب داره حتى الصباح، لأن الله يعبر ويقتل المصريين. فعندما يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الله عن ذلك الباب، ولا يسمح للمهلك أن يدخل دياركم ويقتلكم. اعملوا هذا أنتم وأولادكم فريضة تدوم. وعندما تدخلون الأرض التي يعطيها الله لكم كما وعد تمارسون هذه الفريضة. وأن قال لكم أولادكم: ما معنى هذه الفريضة؟ فقولوا: إنها ضحية الفصح نقدمها لله الذي عبر عن ديار بني إسرائيل في مصر، فقد أهلك المصريين وأنقذ ديارنا. فركع الشعب وسجدوا، وذهب بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الله موسى وهارون. وفي نصف الليل قتل الله كل بكر في مصر، من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر السجين الذي في الحبس، وكذلك بكر كل بهيمة. فقام فرعون في الليل هو وكل أفراد حاشيته وكل المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر، لم تكن دار إلا وفيها ميت. فاستدعى فرعون موسى وهارون في الليل وقال: قوموا واخرجوا من بين شعبي أنتما وكل بني إسرائيل، اذهبوا واعبدوا الله كما طلبتم، وخذوا أيضا غنمكم وبقركم كما قلتم واذهبوا، وأيضا باركوني. وألح المصريون على بني إسرائيل ليسرعوا في الرحيل عن البلاد وقالوا: لئلا نموت كلنا. وأخذ الشعب عجينهم من غير خمير وحملوه على أكتافهم في أوعية ملفوفة في ثياب، وفعل بنو إسرائيل كما قال لهم موسى. فطلبوا من المصريين جواهر من فضة ومن ذهب وثيابا، وجعل الله الشعب ينال رضا المصريين، فأعطوهم ما طلبوه فنهبوا المصريين. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت، وكانوا حوالي 600,000 من الرجال المشاة، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال، وخرج معهم أيضا خليط كثير من الناس مع غنم وبقر ومواش كثيرة، وخبز العجين الذين خرجوا به من مصر فطيرا بلا خمير، لأنهم طردوا من مصر ولم يكن لديهم الوقت ليجهزوا لأنفسهم زادا. وكانت مدة إقامة بني إسرائيل في مصر 430 سنة. وفي اليوم الأخير بالذات في نهاية 430 سنة خرجت كل فرق شعب الله من مصر. في تلك الليلة سهر الله ليخرجهم من مصر، لذلك في نفس الليلة يسهر كل بني إسرائيل إكراما لله جيلا بعد جيل. وقال الله لموسى وهارون:
هذه هي تعليمات الفصح. لا يأكل منه غريب. أي عبد تشتريه يأكل منه بعد أن تختنه، والضيف والأجير لا يأكلان منه. يؤكل في دار واحدة، فلا تخرج من اللحم إلى خارج الدار، ولا تكسر منه عظما. على كل جماعة إسرائيل أن تحتفل بالفصح. إن أراد غريب مقيم بينكم أن يحتفل بفصح الله، فيجب أن يختن كل ذكر من أهل بيته، وبعد ذلك يحتفل به كواحد من أهل البلاد. لا يأكل منه أي ذكر غير مختون. هذه الشريعة تنطبق هي نفسها على المواطن وعلى الغريب المقيم بينكم. وعمل كل بني إسرائيل كما أوصى الله موسى وهارون. وفي نفس ذلك اليوم أخرج الله بني إسرائيل من مصر بفرقهم.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا ان في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا اهلا يا شباب.
1: اهلا وسهلا بك يا وليد.
0: شرفتونا
2: ازيك؟
0: مرحبا.
2: منور حبيبي.
0: مرحبا.
1: سعيد ان احنا نجي عندك.
0: اهلا فيكم.
1: أهلا كيفكم؟
2: الحمد لله.
1: كيف بيت البيت الكرم ها والخير
2: اكيد.
0: الرب يبارككم واهلا وسهلا فيكم.
1: اهلا بك يا اخي.
0: وفرصه سعيده اني شفتكم.
1: الله يخليك. احنا اسعد يا اخي.
0: واتمنى انكم تكونون بخير وسلام.
1: الله يخليك يا اخي. احنا بخير وسلام خاصه بعد ما شفناك.
0: ربي يبارككم. اليوم نحب نتكلم يا اخوتي عن الامثال التي مثل قالها السيد المسيح واعطاها للتلاميذ. قال السيد المسيح للتلاميذ: انتم ملح الارض، ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. بمعنى أن المؤمنين بالأرض هم ملح الأرض، يعني الأرض بدون ملح مثل الطبخة بدون ملح. فالطبخة مهما حطيت منها مكونات وكذا، إذا ما حطيت فيها ملح تطلع طعمها باهت
1: صح،
0: ولا تصلح يعني، ولا صح. أغلب الناس ما يقدروا يأكلوها.
2: صحيح.
0: فهو مثل المؤمنين بالملح وهو الشيء الأساسي لصلاح الأشياء أو صلاح الحياة على الأرض. وهو يوصي المؤمنين والتلاميذ أن يكونوا صالحين لخير أنفسهم وخير الآخرين وخير الأرض اللي هم يعيشون فيها وخير المجتمع. فمثلهم بالملح، والملح مادة توضع في الطعام وتجعله يعني جميل وطيب المذاق وتصلحه وتعطيها الطعم الرائع.
1: أي.
0: ولكن قال إن فسد الملح فبماذا يملح؟ يعني الملح، أنتم المؤمنين إذا لم تصلحوا أنفسكم ولم تتبعوا تعاليمي، أنتم لا تصلحون كملح للأرض.
1: أيوة.
0: فالملح هذا الفاسد يطرح خارجا ويداس من الناس، يعني يصير عديم القيمة. يعني أنتم المؤمنين إذا ما تمسكتوا بتعاليمي ومثلتوني على الأرض أحسن تمثيل وكنتوا خير لأنفسكم وخير للآخرين، فما لكم أي هدف وغاية ولا لكم أي فائدة، وترموا خارجا وتداسون من الناس، يعني بالشيء اللي يداس اللي ما له أي قيمة عديم الفائدة. هذا مثل من الأمثال اللي السيد المسيح قال لتلاميذه.
1: مثل رائع جدا. يعني أنتم نور العالم. يعني هذا امتياز ونعمة الرب أعطاها لنا، أنه شبهنا إن إن إن إن, إن احنا نور.
0: هذا المثل الثاني اللي تقصد يا اخ؟
2: لا، هو علق على المثل اللي
1: انا علقت على المثل اللي قلته.
0: اي نعم.
1: انا احنا لما بنتناقش في امثال من علق عليها
0: اوكي،
1: ومنقول كيف يعني فعلا هذا الواحد بيشوف هذا في حياة كل مؤمن. يعني الانسان لما كانش نور للعالم هذا، لان العالم هذا عالم مظلم، في مصايب، في مشاكل، في ففعلا الكلمه هذه منها بحبها، وفي نفس الوقت بتشدني لان فيها مسؤوليه
2: طبعا.
1: يعني لو الناس ما شافوش نور المسيح فيك كيف بتقول انك مسيحي؟
0: صحيح. فعلا
1: تمام. يعني زي الاكل لما قال انتم ملح الارض، تمام. احنا ملح الارض زي ملح للاكل. لما الواحد بياكل، هل انت بتشوف الملح في الاكل؟ لا، ما بتشوفه. لو الملح يظهر في الاكل معناته الاكل فاشل، يعني الملح زياده تمام. والاكل بدون ملح ما له طعم. فالمسيح يشتينا نكون نور العالم، العالم يشوفه نور الرب يسوع، مش احنا ملح الارض، ان الناس يشوفوا الطعم، يعني يحسوا بالطعم، بس احنا نختفي والمسيح يظهر.
0: يعني هو قال أضاف، يعني بعد ما قال أنتم ملح الأرض أضاف وقال أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي تخفى مدينة موضوعة على جبل.
1: صح، مستحيل.
0: يعني مدينة كبيرة وهي مكان عالي اللي هو الجبل، أي إنسان يراها المدينة.
1: صح. يعني
0: ولا يوقد ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال.
1: لا.
0: يعني سراج إذا أوقدوه ما يحطونه تحت الطاولة أو لا. مكان خفي.
1: لا.
0: بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت.
1: صح.
0: ويقصد المؤمنين.
1: أيوة. الأمثل هذه تعرفوا في، أنا قرأت كتب كثيرة كلها عبارة عن تعليمات وقصص. الأمثل هذه الرب يسوع تكلم فيها من أجل يوصل فكرة للناس، وإحنا كبشر زي الناس في عهد الرب يسوع قبل 2000 سنة بنتعلم من الأمثل وبتأثر فينا
0: أكثر. يعني نحن ملح الأرض.
1: صح.
0: ونور يعني العالم.
1: صح.
0: يعني أحلى وصف وصفنا وأعطانا مكانة. صح. عالية.
1: يعني لو كان
0: مكانة سامية.
1: صح.
0: لازم نفتخر فيها.
1: لو ما استخدمش أمثال زي ما مثلا أنا أجي أقول لك يا أخي وليد ضروري ما ترويهم أنك تشتغل في الشركة هذه، رويهم. كيف أنت تحس أن الكلام قاسي، لكن لما أجي أقول لك أنت سفير الشركة هذه، أنت جزء أساسي من الشركة هذه، ها؟
0: أيوة.
1: خلي القلب الذي في الشركة هذه يظهر للناس من خلالك. أنت عضو أساسي في الشركة هذه، ها؟ فضربت لك أمثلة. أوكي. تشجعك أنت كالشمس. أوكي. لشجرة للشركة هذه. فالرب يسوع نفس الشيء استخدم الأمثلة من أجل يشجعنا ويبسط الفكرة لنا. أنا عندي مثل رائع فعلا من الأمثلة، أحب الأمثلة الرب يسوع كلها، بس حابب أن أنا أقول لكم المثل الرائع هذا، هو في إنجيل لوقا 12. إنجيل لوقا 12 الآية رقم 13 اسمه مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم قل لأخي إنه يقاسم الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكن حياته في أمواله. يعني ما تخرج قلبك في أموالك. وضرب لهم مثلا فقال: إنسان غني أنتجت له أرض محاصيل وافرة، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصلي؟ بدل ما يقول أصدق بها أساعد الناس المساكن والمحتاجين، لا، قال كيف أسوي؟ إيش قال؟ قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع أغلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس عندش خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. ولكن الله قال له: يا غبي. كلمة غبي مذكورة فقط في هذا الموضع، ها؟ يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. كلام رائع وكلام مهم. بعدها بيقول كيف الله يعتني بنا، يعني لا تكنزوش أشياء وتخبوها. لا، بيقول أنت غني، الغنى مش غلط ولا عيب، بالعكس نعمة وبركة، لكن
0: تمتع بعلاقتك مع الرب.
1: تمتع بالغنى هذا الذي الرب بارك لك فيه، وخلي الناس يشاركوك الفرحة هذه. شوف الناس المحتاجين، الناس الفقراء، الناس الذي ما عندهمش، وحاول أنك تستثمر الغنى هذا، تحطه في مكان مستحيل أنك تخسر فيه في ملكوت الله. وخلي الله هو الذي يقود قلبك ويقول لك وين تحط الفلوس هذه، وتشوف الخيرات تجي لك أكثر وأكثر. فالإنسان الذي يطمع والإنسان الذي يخبي فلوسه بيموت بعدين خلاص. يعني في قصة رائعة جدا، لا أعرف هل هي صح ولا، بس نسميه مثل الأمثال، قد تكون ليست واقعية ولكن بتحكي الواقع. فكان في واحد غني جدا جدا، عنده فلوس، كان بخيل لأبد حد، كان عنده فلوس بشكل غير طبيعي، فكان محطها في غرفة ومقفل عليها. فواحد بيحكي له قال: يا أخي يمكن يجي لص يسرق فلوسك، يمكن يكسر القفل. ففكر هذا قال أنا إيش أسوي؟ أيوة أنا أروح أشتري سبيكة ذهب كبيرة، قطعة ذهب كبيرة بفلوسي كلها، ها، وأحسن شيء تكون مكانها معروف وصغير. فراح بكل فلوس أشتري سبيكة كبيرة ما أناش عارف كم كيلو، وبذل السبيكة هذه في البيت ما قدرش ينام المسكين، كل ما يحاول ينام يقول لحد جاء سركها لحد، لا كيف أعمل؟ قال أيوة أنا حبيها في مكان ما حد يقدر يعرفها، صار المقبرة محل ما بيدفنوا الناس. فرح دفنها هامك وحط حجر علامة وقال خلاص أنا ما حد يقدر يعرف مقبرة ما حد بيجي فيها. فكان كل يوم يروح يشوف يحفر يطلع السبيكة هذه ويشوف الذهب حقه ويرجعها تمام وهكذا. فمرة من المرات واحد شافه فقام تابعه فشاف السبيكة هذه قام سركها عليه. فصاحبنا البخيل هذا جاي بسر السبيكة حقه بيحفر لقى حجر وأنا خلاص بيبكي ذهبي سرقوا أنا خلاص أنا. فجاء واحد حكيم اللي عنده قال ليش حصل؟ قال سرقوا ذهبي. وين حطيته؟ قال في المقبرة. قال الذهب هذا هل كنت ناوي تستخدمه تساعد أحد فيه، ها، تعمل خير فيه؟ قال لا. قال طيب لو تموت إيش كنت ناوي؟ قلت كنت أعمل وصية أن الذهب يدفن معي. قال لا خلاص الحجر هذه تخيل إن هي الذهب وكنت زورها كل يوم من ما تموت يدفنوها معك تمام. يعني خلاص شوفوا غباء الغبي نفس الشيء هذا. أيوة
2: حكاية ظريفة. حلوة شباب. المسيح لما كان يتكلم بأمثال زي ما قلتوا كان يتكلم بأمثال عشان يقرب الفكرة أكتر ويوضحها أكتر. كمان العهد القديم يتنبأ قبل ما يجي المسيح إنه هو هيجي يتكلم بأمثال.
1: نعم.
2: لأن المثل بيوضح الفكرة. فأنا في مثل هنا كنت حابب أشارككم فيه في إنجيل متى الإصحاح 22. المثل ده يتكلم عن ملكوت السماوات. فنقرأ في العدد الأول. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. عمل ملك عمل عرس لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. راح بعد طبع الدعاوي وراح ادى العبيد قال لهم خذوا روحوا ادعوا كل الناس اللي تلاقوهم المدعوين، مش كل الناس، المدعوين ناس معينين. فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هوذا غذائي أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس. قال لهم روحوا مرة تاني يقولوا لهم يا جماعة احنا عملنا الغداء وذبحنا التيران وذبحنا العيول وعدينا المائدة والعرس جاهز من فضلكم تعالوا عشان نحتفل مع بعض لاني انتوا الناس اللي انا اخترتكم ودعيتكم من كبارات البلد يعني فاهم. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحدا الى حقله واخر الى تجارته والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوه. يعني شوية طلعوا اللي راح الحقل بتاعه اللي راح مزرعته اللي راح التجارة بتاعته وشوية اللي فضلوا ما عندهم الشغل مسكوا العبيد اللي الملك بعتهم ضربوهم وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب. تفضل قول عايز تعلق.
0: علق عن العبيد ما لهم ذنب يعني راحوا بالرجلين.
2: ما هو ده رمز للرسل اللي ربنا كان يبعتهم وكانوا يقتلوا وكانوا يشتموا وكانوا يهانوا. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد. قال لهم خلاص احنا دعينا الناس مرضية تيجي العرس حيظل وحنعمل عرس أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. يعني أنا اخترت ناس إنها تيجي
0: ولم
2: وفضلتهم ان هم يجوا لكن هم ما كانوش يستحقوا ما كانوش يستاهلوا ان انا اصلا اديهم الدعوة. فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. قال لهم روحوا هاتوا اي ناس من اي حتة
0: من اي حتة
2: سيبكم من المدينة روحوا في الشوارع في الحارات في الأذقة، كل اللي تلاقوه هاتوه. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين،
0: الجميع
2: الجميع، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. يعني جاي كل الناس الأشرار والصالحين وكله لبسوا وتجهزوا عشان يروحوا العرس، إنما ده داخل كده. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. فمثل رائع يشبه ملكوت
0: السماوات. فعلا فعلا
2: يشبه ملكوت السماوات.
1: طيب ممكن تشرح لنا أكثر أخينا؟
0: خليني المسيح يعني يقبلون ينالون يعني الخير، واللي ما يقبلون يخسروا خسارة يعني عظيمة.
2: صحيح. يعني خلينا نقول إن الملك ده هو الله.
1: صح.
2: الله عنده ملكوت، الله داعي كل الناس ليها، لكن أرسل عبيده لفئة، طبعا
0: فئة معينة،
2: اللي هم لما بدأ ربنا الدعوة بدأ بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكمان لما نوح، لما قال للنوح: يا نوح بلغ الناس ان المدينة هتهلك والطوفان، لان الناس شرها
0: زاد.
2: ونوح راح قال لهم، قالوا عليه مجنون، فاهم؟ الله اختار ناس وجه لهم الدعوة، لكن هم تهاونوا. لو كانوا سمعوا كلام نوح
0: ولم يأخذوها بعين الجدية ولا
2: اعتبار، لو كانوا سمعوا كلام إبراهيم وإسحاق يعقوب كل الأنبياء اللي ربنا بعتهم
0: لنجوا،
2: تهاونوا الناس في ان هم يسمعوا الرسالة. وبعدين قال لهم خلاص ادعوا كل الناس، لما قال اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم باسمي وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ربنا أرسل تلاميذه وهو بيصعد قال لهم روحوا لكل الناس، كل البلاد، كل الشوارع، كل الأزقة، ادعوا كل الناس لملكوتي، عمدوهم وقولوا قد اختاروا يعني ملكوت السماوات.
0: لأن السيد المسيح قال: بعثت لخاصتي وخاصتي لم تقبلني.
2: أكيد
1: صح.
0: هو أول ما وجه دعوته للبني إسرائيل واليهود رفضوا، أو أغلبهم رفضوا يعني.
1: صح.
2: صحيح.
0: فقال الدعوة للجميع يعني.
2: صح. لكن كمان في حاجة هنا بنشوفها في المثل، إن دعا كل الناس بس الناس استعدوا ولبسوا لباس العرس.
1: أيه.
2: كان في واحد رايح مش لابس لباس العرس، قال له: انت جاي هنا تعمل ايه؟ مكانك مش هنا.
1: يعني راح في واحد لبى الدعوة وراح بس ما لبس،
2: ما كانش مستعد.
1: ايوه. ملابس، اعتقد ملابس العرس هو المسيح. بر الله. الواحد لو ما لبساش مستحيل يدخل لمحضر الله. لو أكيد. المسيح مش موجود مستحيل.
0: اكيد.
2: أيوة. اكيد. أكيد. فمثلا يعني كنت أحبه يقرب الفكرة أكتر.
1: أيه.
2: الملكوت الله والأنبياء ودعوة الله لينا.
0: مثل جميل جدا.
2: رائع. صح.
1: بلى رائع، مثل فعلا جميل جدا جدا.
0: والأذكياء الذين هم يعتبروا من المثل. صح. هذا ويأخذوا
2: كمان الهضة. لو في مثل عندك تشارك فيه؟
1: لو عندك المثل متواصل مع المثل الأول.
2: في مثل كمان يأكد الفكرة بتاعة ملكوت السماوات.
0: تفضل.
2: موجودة في إنجيل متى 13 العدد 47، أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. يعني هو رمى الشبكة ولم كل السمك، لكن أول ما طلع لقوا في سمك كويس صالح وسمك رديء رموه. هكذا يقول في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار. نفس القصة بس إيه عشان تجرب الفكرة. ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
1: ما فيش صح. الله أعطى الإنسان مش فرصة، فرص. إن المسيح يجي ويموت من أجلنا،
0: هذه دعوة تعتبر،
1: هذه أعظم
0: دعوة،
1: والدعوة الوحيدة للخلاص.
0: خلاص
2: أكيد،
1: تمام،
0: وهبة.
1: أيوة،
0: بدون مقابل،
2: عطية مجانية،
1: والإنسان، أي إنسان، إحنا أو الذي لحبها الغالي الذي بيستمعوا لنا الآن، كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية، كل لحظة عبارة عن فرصة الرب بديها لك، بديها لشختي، إن أنتوا تراجعوا أنفسكم، وإن أنتوا فعلاً تعرفوا وتفهموا إن كلامه ما هوش لعبة ولا هو كذب، تمام؟ في عزومة، في مأدبة مائدة من أروع ما يمكن، في الخلاص، في النعمة، في البركة، في الحياة الأبدية. والذي ما يدخلش بثوب المسيح، ما يؤمنش بالمسيح إله مخلص، للأسف هذه النتيجة، النار التي فيها صرير الأسنان. في المثل الذي أنا قلت على الغبي الغني، الله كمله، المسيح بيقول الله يعتني بنا. بعدها هذا في إنجيل لوقا 12:22، قال ثم قال لتلاميذه، لهذا السبب أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ولا لأجسادكم بما تكتسون. إن الحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد كساء. يعني حياتك أعظم من هذا، معناتها مش بس تأكل وتشرب، الحيوان بيأكل ويشرب، صح؟ حياتك لها معنى. بيقول تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وليس عندها مخزن ولا مسودع، بل يعولها الله، فكم أنتم أفضل كثير من هذه الطيور.
2: صحيح.
1: ولكن أي منكم إذا اهتم يقدر أن يطيل عمره ولو ساعة واحدة؟ فما دمتم غير قادرين ولو على أصغر الأمور، فلماذا تهتمون بالأمور الثانية؟ تأملوا للزنابق، الزنابق كيف تنمو، فهي لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم حتى سليمان في قمة مجده لم يكتسي بما يعادل واحدة منها بهاء. فإن كان الله يكسو العشب ثوبا كهذا، مع أنه يكون اليوم في الحق وغدا يطرح في التنور، فكم أنتم أولى من العشب بأن يكسوكم الله، يا قليل الإيمان. فعليكم أنتم ألا تسعوا إلى ما تأكلون وتشربون، ولا تكونوا قلقين، فهذه الحاجة كلها تسعى إليكم، تسعى إليها أمم العالم، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. إنما اسمعوا إلى اسعوا إلى ملكوته فتزداد لكم هذا كله. كلام فعلا رائع،
2: كلام رائع يا سامي، صح فعلا،
1: وكلام فعلا كله بركة، وكله يعني فعلا بيبين لنا الله نحن نفكر، مش معناته نحن ما نشتغلش أو ما نضرب شاء الله، لا، بس معناته لا تحطش قلبك وهمك وهدفك من حياتك فيما تأكل وما تشرب وما تلبس،
2: صح،
1: ادي جهدك وواجبك، والرب هو الذي يقودك. أبانا الذي في السماء هو الذي يعتني بنا ويفتح يقودنا الأبواب المفتوحة، تمام.
2: نعم نعم.
1: فأمثال رائعة وأمثال مباركة،
2: آمين.
1: لكن أعتقد الآن
0: كل حكمة
1: ونعمة.
0: أيوه.
1: بس أعتقد الآن وقت نحن نجمع العطاء ونصلي، وفي أكل أكيد، صح؟
0: أكيد يا
1: أيوه.
0: سامي
1: أكيد. أنا عندي راح أتشم قوية، بحس يمكن أكلت أرانب، ملوخية بالأرانب.
0: الملوخية أنا أحبها على فكرة،
2: صح؟
1: كويس.
2: طيب بس أنت عملنا إيه؟ سيبك من اللي أنت تحبه.
1: بس قبل ما نصلي، لو بس حابب أن أنا أقول لأحبتي اللي بسمعوا لنا، أن أنتم تقدروا تتواصلوا معنا برسائل نصية أو اتصال أو فايبر واتساب على رقمنا هذا 00-375-9-8-6-5-9-6-5. أيضا تواصلوا معنا عبر موقعنا، الموقع الأول www.radiosama.net، وموقع الثاني www.loveyama.net، وصفحتنا في الفيسبوك تقدروا تزوروها وتتشجعوا بها، هي loveyaman.net.
2: حلو، صلينا وليد.
0: الرب يبارك. أبانا الذي في السماوات لك الشكر والعرفان بالجميل أنك أرسلت خلاصنا على يد السيد المسيح وعلى الصليب صلب يدفع ثمن خطايانا نحن الخطاة وأعطيتنا هبة مجانية عطية لا تقدر بثمن ونحن قبلناها بقلب فرح ولك الشكر والامتنان ونطلب منك أن تباركنا في يومنا هذا وفي كل الأيام وتعطينا الحكمة لنفعل إرادتك على الأرض باسم يسوع المسيح المخلص الفادي أطلب ذلك آمين
2: آمين.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساء النور والعافية أخت منى.
0: عندك وقت تشرح لي مثل تاني من أمثال اليمن؟
1: أكيد أخت منى، الوقت كله لك.
0: شكرا شكرا كتير. المثل اليوم بيقول عهد الله وللجن عهد الله وللحنبات.
1: عهد الله وللحنبات.
0: أها.
1: وهذا الحنبة هنا يعني لما واحد لازم تخيلي كذا زي الثعلب لما يدخل مثلا في قفص وما يقدرش يخرج
0: يعني. أيوة.
1: كأنه في مصيدة.
0: نعم.
1: وهذه الحنبة ترمز للمشاكل.
0: نعم.
1: للنكبات.
0: أه.
1: للإنسان، وأنه الواحد يضع ثقته بالله أحسن منه، والله حيرتب له أموره
0: يجنبوا
1: هذا المشاكل. أيوة. ولا أنه يحط باله وأفكاره وجهده في المشاكل اللي حتيجي.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور 38.

0: يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، لأن سهامك نشبت في ويدك نزلت علي. بسبب غيظك ضاعت الصحة من جسمي، وعظامي لا سلامة فيها بسبب خطيئتي. صارت آثامي أعلى من رأسي كحمل ثقيل لا أحتمله. أنتنت جروحي وتعفنت بسبب جهالتي. انحنيت وانكسرت، طول اليوم أتمشى حزينا، داخلي يحترق بالألم. ضاعت الصحة من جسمي، أنا ضعيف وذليل جدا، أئن من وجع قلبي. كل رغباتي مكشوفة قدامك يا رب، تنهدي ليس مخفيا عنك. قلبي يخفق، قوتي فارقتني، والنور راح من عيني. أصحابي وخلاني يتحاشونني بسبب مصيبتي، أقاربي وقفوا بعيدا، الذين يسعون لقتلي نصبوا فخاخهم، والذين يريدون أذيتي دبروا هلاكي. يتآمرون طول اليوم وأنا كأطرش لا يسمع، وكأخرس لا يتكلم. صرت كواحد لا يسمع وفمه لا يجاوب. أنتظرك يا رب، أنت تستجيب يا ربي وإلهي، لأني قلت لا تجعلهم يشمتون بي ولا يتعظمون علي إن زلت قدمي. أنا على وشك السقوط والألم معي دائما، أعترف بإثمي وأحزن بسبب خطيئتي. أعدائي كثيرون وأقوياء، كثيرون هم الذين يبغضونني بلا سبب، والذين يجازون الخير بالشر، يفترون علي لأني أتبع الصلاح. يا رب لا تتركني، يا إلهي لا تبعد عني، أسرع لمعونتي يا رب يا منقذي.
1: تصبحوا على خير، ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي، مع السلامة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقول عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي يسموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية،